صباح الخير من مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدتم صباحا مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الخميس الموافق الثاني من يوليو تموز لعام 2026 المصادف 17 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فريزة 3 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة. على الموجة 88 فريزة 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99 فريزة 3 FM في حيفا والناصرة والجليل وصفد أورشليم القدس. وعلى موجة أخرى 93 فريزة 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org. وخير ما نستهل به يومنا كما عدناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما يتيسر له من سورة الأنعام.

0: سيداتي وسادتي، تلعلنا القاري الشيخ باهر المعقلي ما تيسر له من سورة الأنعام. مستمعين، نرجو لكم التبلغات وأمتعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم، نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
1: أنتم مع مكان.

0: عناوين الساعة من مكان: حوادث العنف تحصد الليلة الماضية أرواح 4 أشخاص، قطر تعلن إحراز تقدم إيجابي في القضايا العالقة ضمن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، الكنيسة تقر بالقراءة الأولى مشروع قانون أساس تعلم التوراة، تنظيم فعاليات تأبينية واحتجاجية في أنحاء البلاد لإحياء ذكرى مرور 1000 يوم على مذابح 7 أكتوبر.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، السلام عليكم. قتل الليلة الماضية 4 أشخاص في جرائم عنف وقعت في الرين حيفا وبئر السبع، كما أصيب شابان 20 بجروح خطيرة في جريمة إطلاق النار في حيفا، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. أعلنت قطر الليلة الماضية اختتام جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة، مؤكدة إحراز تقدم إيجابي في القضايا العالقة ضمن مذكرة التفاهم بين الجانبين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الأطراف اتفقوا على مواصلة المناقشات في الفترة المقبلة، على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مواكب تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق. وقد كشف نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أنه تقرر خلال محادثات الدوحة إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول الغد، كما أعلن أنه تقرر استخدام جزء من مليارات الدولارات الستة المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. أعلن الأسطول الخامس الأمريكي عن هبوط اضطراري لمروحية عسكرية ببحر العرب وانتشال 3 من أفراد الطاقم الـ4 بحالة مستقرة. وأوضح أن الوحدات البحرية الأمريكية في المنطقة تبحث حاليا عن العنصر المفقود من طاقم المروحية، ولفت إلى أنه لا مؤشر على أن الهبوط الاضطراري للمروحية كان نتيجة عمل عدائي وأنه يتم التحقيق في سبب الحادث. أقرت الكنيسة بالقراءة الأولى ليلة الماضية مشروع قانون أساس تعلم التوراة بعد أن أيده 63 نائبا وعرضه 53 آخر بينهم 4 من أعضاء الائتلاف الحكومي. وسيحال مشروع هذا القانون إلى لجنة الكنيسة لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة. بمناسبة مرور 1000 يوم على مجازر 7 أكتوبر، تنطلق بعد حوالي نصف الساعة عدة فعاليات تأبينية واحتجاجية في مناطق مختلفة من البلاد، وستنظم مظاهرة قبالة المسكن الرسمي لرئيس الوزراء نتنياهو في أورشليم القدس، كما يقام الاجتماع الجماهيري المركزي في تل أفيف 8 مساء. ويقوم بتنظيم هذه الفعاليات مجلس أكتوبر الذي يضم أكثر من 1500 عائلة ثكلى وناجين من أسر حماس والمذابح. في مشفى فولفسون بحولون تأكدت الليلة الماضية وفاة الفتى البالغ من العمر 15 عاما الذي تم انتشاله من مياه البحر في أحد الشواطئ القريبة من بلمحيم بعد أن جرفته الأمواج وهو بحالة حرجة، وقد تم تخليص فتيين آخرين في 15 وهما سالمان معافان.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتكون ضمن معدلاتها. إلى هنا سيداتي.

0: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان.
1: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
2: في التلفزيون والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
6: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الله الله يا ابو الورد.
0: الان في مكان الصحافة نت معك.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. إذن نحييكم في غرات عدد جديد من صحافة نت في هذا اليوم الخميس الموافق الثاني من يوليو تموز لعام 2026 المصادف 17 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة. عدد جديد من صحافة نت كالعادة مستمعين الكرام نطالع فيه وإياكم صفحات الصحافة العبرية مع ريف إسرائيل هيوم هارتس ويديعوت أحرونوت لنرصد أبرز العناوين تلك العناوين المفخمة الحاضرة في الواجهة والمقالات التحليلية أيضا في الصفحات الداخلية على مدى ساعة تقريبا حتى هي السابعة يرافقنا فيها من الهندسة الإذاعية رونين دهان وفي الإعداد والتقديم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية وندعوكم لترافقونا كما قلنا على مدى ساعة تقريبا حتى هي السابعة. صباح الخير.

إذن نبدأ هذا العدد مستمعينا الكرام من أكثر ما يشغل هذه الصحف في هذا اليوم. نرى واجهات موحدة مع عدد موحد رقم حاضر في كل هذه الصحف بشكل مكبر، يتحدثون عن ألف يوم، ألف يوم على اندلاع الحرب، على دخولنا فصلا جديدا تغيرت فيه ما

ملامح كثيرة في المنطقة، في السياق الداخلي، في السياق الخارجي، وكذا أيضا في الذاكرة الوطنية. إذن نحن مع ألف يوم على 7 أكتوبر في هذه يعني اللحظات تستحضر الأذهان ذكرى يعني تعود إلى البدايات، والصحف أيضا تختار أن تعود إلى البدايات، إلى الإخفاقات، إلى الحديث أيضا عن المخطوفين الذين لطالما يعني تم الحديث عنهم في سياق هذا الفصل الجديد، وعن الذين سقطوا أيضا في سياق 1000 يوم تقريبا، وقصص البطولة، وكذلك الحرب يعني التي تقول الصحف إنها لم تنتهي بعد، هي حرب لازالت متواصلة، تغيرت في سياقها الكثير من الأمور التي نعرفها كما عهدناها داخليا خارجيا، حتى في سياق هذه الذكرى الوطنية كما قلنا، والوشاعر الوطنية، كيف ينظر الجمهور إلى من حولهم وما حولهم، وكيف يقرؤون أيضا هذه التصورات بما يخص المنطقة المحيطة بإسرائيل. يدعوات أحرون تخصص مشروعا واسعا يمتد على أكثر من 10 صفحات، يستعرض محطات هذه الحرب منذ يومها الأول، مرورا بالحديث عن يعني هذا الهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر، وكذلك الحديث عن المخطوفين، عن غلاف غزة وما كبده وعاشه خلال هذه الفترة، عن الخسائر البشرية، عن جهود إعادة الإعمار وصولا إلى التحولات التي شهدها كما قلنا المجتمع الإسرائيلي خلال هذه الفترة. صحيفة إسرائيل هيوم تصف 1000 يوم بأنها محطة مؤلمة تعيد نشر القصص الأخيرة ل4 عائلات فقدت أبنائها، مشيرة إلى أن الشرق الأوسط تغير كثيرا منذ 7 أكتوبر، لكن ليس بالضرورة بما يخدم المصالح الإسرائيلية. كما تتناول هذه الصحيفة، صحيفة إسرائيل اليوم، تطورات الملف الإيراني في هذا السياق، علما بأنه يعتبر محطة كامتداد في السياق الأوسع لكل ما بدأ في 7 أكتوبر، هذا إذا ما نظرنا إلى الموضوع بشكل شمولي كما يتطرقون إليه. وفي صحيفة معريف الرقم 1000 هو العنوان الرئيسي أيضا، الصحيفة تشير إلى فعاليات أحياء الذكرى التي ستبدأ عند 6:29 صباحا، وهي لحظة يعني بدء هجوم حماس هذا في 7 أكتوبر. كما تنقل عن الرئيس السابق لهيئة شؤون الأسرى والمفقودين قوله إن فرصا لإبرام صفقات تبادل أهدرت، وإن بعض المخطوفين كان يمكن أن يعودوا أحياء لو تصرفت الحكومة بشكل مختلف واتخذت قرارات مختلفة، هذا في سياق ما يتحدثون عن صحيفة هارتس 4. ما دمت يعني أتطرق إلى كل ما تذكره الصحف حول هذا الموضوع في الواجهات على الأقل، فتتناول مرور 1000 يوم على الحرب من زاوية مختلفة، فلا توسعها في الأولى، تجعل يعني تفصيلها في الصفحة الثانية في سياق ما يصفونه بمقال هذه الصحيفة لهذا اليوم، ويعني لا يجعلون هذا الموضوع في عنوانهم الرئيسي، لكنهم يركزون عليه في سياق قولهم أن 1000 يوم مرت على 7 أكتوبر، لكن المسؤولين عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم بحسب تعبير الصحيفة لازالوا يتهربون من تحمل المسؤولية، لم تحسم بعد مسألة المحاسبة السياسية والمؤسساتية في هذا السياق. إذن هذا ما يتحدثون عنه كما قلنا، 1000 يوم على اندلاع هذه الحرب، 1000 يوم على 7 أكتوبر. الصحف تعود إلى البدايات، إلى الإخفاقات، إلى الحديث عن المخطوفين، عن الذين سقطوا، عن قصص البطولة، وهذه الحرب التي فعلا لم تنتهي بعد ولا زالت متواصلة بمفهومها الأشمل.

إذن نبدأ مستمعينا الكرام يعني من صحيفة يديعوت أحرونوت، بعد أن كنا فصلنا على الأقل ما تذكره هذه الصحف في الواجهات حول هذا الموضوع. هنالك مقال للصحفي بندرور ياميني في صحيفة يديعوت أحرونوت، مقال رأي يفتتحون به صفحتهم الثانية، قراءة نقدية لأداء إسرائيل في معركة الرأي العام والسياق العام منذ 7 أكتوبر. يرى الكاتب أن الإخفاق لم يكن عسكريا أو استخباراتيا فقط، بل كان أيضا إخفاقا إعلاميا وسياسيا. يقول إن إسرائيل دخلت الحرب من دون خطة واضحة لمواجهة الرواية التي ستتشكل في العالم، تركت الساحة الإعلامية لخصومها فيما ساهمت تصريحات صدرت عن مسؤولين سياسيين بحسب رأيه في الإضرار بصورة إسرائيل ومصالحها. يضيف الصحفي أن حماس لم تخفي أهدافها على مر السنين، بل يعني تحدثوا عن هذا الموضوع بما يتعلق بمهاجمة إسرائيل أو في سعيها كما يقول لتقويض شرعيتها على الساحة الدولية، خاصة داخل الجامعات وفي كل محفل، لكننا لم ننصت إلى أقوالهم، لم ننصت إلى ما صدر عنهم، كما يشير إلى الدور الذي تنسبه يعني المقالة لقطر في تمويل منصات إعلامية وكذا في تمويل كل هذه التحركات داخل قطاع غزة. يعتبر يمين أن أحد أكبر الأخطاء التي كان الاعتقاد يسود حولها بأن التعاطف الدولي مع إسرائيل سيأتي تلقائيا وكأنه بعد 7 أكتوبر، لكنه يرى أن ذلك لم يحدث لأن إسرائيل بحسب تحليله لم تدر معركة الرأي العام بالشكل المطلوب. يتحدث عن الرأي العام بوجه عام، لكن يعني الصحيفة في صفحة أخرى نتوقف في سياقها عند ما تخطه أريلا رينجل هوفمان من الصحفية التي لها أيضا مقال رأي في هذا السياق، تشير إلى أن يعني هذه الأيام التي مرت يجب أن نتذكر من خلالها أولئك الذين ذادوا عن حياض الوطن ودافعوا عن الجميع في سياقها. إذن هي 1000 يوم لربما، لكنها 1000 يوم حملت فعلا يعني جهودا جمة عمل جيش الدفاع في سياقها. يرى أن أزمة القوى البشرية حتى يعني بعيدة عن الحل، لازالت حاضرة. يشيرون أيضا في هذا المقال لأن جهود الاحتياط لازالوا يتلقون أوامر استدعاء تمتد 3 أشهر متواصلة، حتى أولئك الذين خدموا بالفعل مئات الأيام منذ اندلاع الحرب. تتحدث أرييلا عن أولئك الذين استدعوا الآن ل 350 يوما إضافية بعد أن كانوا يعني خدموا في الاحتياط ل 600 يوم وكأنهم يعني خدموا 950 يوم فقط في سياق 1000 يوم، أمر لا يعقل كما تقول ويثقل على كاهل الجنود. بحسب أرييلا فإن هذا يعكس حقيقتين أساسيتين، الأولى أن الجيش لم ينجح حتى الآن في سد النقص الكبير في الأفراد أو تخفيف العبء عن جنود الاحتياط، والثانية أن آلاف الجنود يواصلون الاستجابة لأوامر الخدمة رغم الإرهاق الطويل، رغم الخسائر التي تكبدها جيش الدفاع والتي شاهدها هؤلاء الجنود عن قرب، إلا أنهم لا زالوا يواصلون الاستجابة لأوامر الخدمة. نراهم في الجبهات يحاربون ببسالة. وتضيف أن هذه الحرب أفرزت جيلا جديدا من القادة، جيلا جديدا من الرواد الميدانيين الذين أثبتوا قدراتهم في ظروف بالغة الصعوبة، معتبرين أن هذا التحدي لا يقتصر فقط على تقديم ما أن كانهم، بل حتى سعوا إلى تقديم أفضل ما يمكنهم تقديمه من خلال يعني دفاعهم عن هذه الأرض. إذن تتحدث أيضا بعد الإشادة بجنود جيش الدفاع ودورهم في 1000 يوم مرت على 7 أكتوبر، تتحدث عن التحدي أيضا الذي لا يقتصر على إدارة الحرب بل يشمل أيضا الحفاظ على هؤلاء القادة، هؤلاء الجنود، وعلى تشجيعهم على البقاء في صفوف جيش الدفاع، لأنه لولاهم لما كنا هنا كما تقول أرييلا رينجل هوفمان في هذا السياق. وهذا حاضر على الصفحة 3
من صحيفة يديعوت أحرونوتا.

نواصل وإياكم هذا المشوار الصباحي المتواصل حتى السابعة مستمعينا، ونحن مع الموضوع الأبرز هذا اليوم. كل الصحف تسلط عليه الموضوع كيف لا، ونحن مع ذكرى يعني مرت على 7 أكتوبر، 1000 يوم على اندلاع هذه الحرب التي لم تنتهي بعد في تبعاتها وسياقاتها. إذن تحدثت يعني أيضا عن هذا الموضوع من صحيفة ديعوت أحرونوت في صحيفة معاريف، هذا يعني الخبر بطبيعة الحال وليس خبر، وهو ذاكرة وطنية فعلا لما يحمله من الدلالات المؤلمة. 1000 يوم، أكثر من 2000 قتيل أولئك الذين سقطوا في سياق 1000 يوم تتحدث عنهم بالصحيفة، تشير إلى أن إسرائيل تحيي اليوم مرور 1000 يوم على اندلاع الحرب من خلال فعاليات إحياء احتجاج أيضا تبدأ عند 6:29 صباحا، وهي اللحظة التي بدأ فيها هجوم 7 أكتوبر، هذا الهجوم الإرهابي لحركة حماس. في هذا السياق تنقل الصحيفة تصريحات لرئيس هيئة الأسرى والمفقودين الذي وجه اعتقادا حادا للحكومة، معتبرا القيادة السياسية رفضت في مراحل سابقة صفقات لتبادل المخطوفين، تمسكا بما وصفه بشعار النصر المطلق الذي لم يكن، وهو بحسب رأيه شعار لم يكن واقعيا. في المقابل تسلط الصحيفة الضوء على جانب آخر من المشهد لتتحدث عن بوادر عودة الحياة إلى بعض بلدات غلاف غزة، هذا في بارقة إيجابية حيث بدأ السكان يتولون يعني مجددا إدارة مجتمعاتهم المحلية في خطوة يرون فيها بداية التعافي بعد سنوات متواصلة من هذه الحرب. هذا إذن ما يتحدثون عنه في هذا السياق. هنالك فعاليات في هذا اليوم، مجلس 7 أكتوبر دعا جميع المواطنين إلى الوقوف دقيقة صمت عند 10:00 سواء في أماكن العمل، في المؤسسات العامة، وذلك إحياء لذكرى مرور 1000 يوم على اندلاع هذه الحرب وعلى أرواح الضحايا الذين سقطوا في هذا السياق. وعلى مدار اليوم ستنظم مسيرات وفعاليات تذكارية وحلقات نقاش إلى جانب معارض وأمور تفاعلية يكتب يعني عنها الصحفيون هنا في هذا السياق. ستعود أيضا ساحة المخطوفين، ميدان المخطوفين هذا في تل أبيب، لتكون مركزا رئيسيا للفعاليات، حيث ستقام هنالك معارض تتناول قضايا المخطوفين، المراقبات العسكريات، عائلات الضحايا، سكان غلاف غزة، هذا كله سيتركز في يعني ميدان المخطوفين في تل أبيب بعد أن خلى من هذه المشاهد فترة سابقة. في المساء أيضا تنطلق مسيرة 1000 يوم من محطة سافيدور المركزية في تل أبيب لتختتم بالتالي يعني في سياق تجمع حاشد. هذه المسيرة ستختتم في ساحة المخطوفين في ميدان المخطوفين، وهناك يعني يتوقع أن يتجدد المطلب الرئيسي كما يقولون بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لفحص أحداث 7 أكتوبر وما تلاها. إذن هذا الحدث لا يقتصر على إحياء 1000 يوم على المراسم على ذكريات، بل يتحول أيضا إلى احتجاج نوعا ما ورسالة سياسية تجمع يعني بين تقليد هذه الذكرى والمطالبة بالمحاسبة والإجابة على الأسئلة، وهذا ما تركز عليه بالأساس صحيفة هآرتس في انتقادها لهذا الشأن، والتي تقول بحسب تعبيرها يعني 1000 يوم مرت، وبالتالي المسؤولين عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم لا زالوا يتهربون من تحمل المسؤولية، ولم تحسم بعد مسألة المحاسبة السياسية في هذا السياق.

إذا ما انتقلنا إلى صحيفة إسرائيل اليوم وهي أيضا تتوسع في هذا الموضوع ونحن نمر يعني على أبرز هذه الموضوعات في كل الصحف العبرية الآن مع صحيفة إسرائيل اليوم التي تتناول يعني في تقرير لها حالة القلق في بلدات غلاف غزة من الخطة المطروحة لإنشاء مراكز أو ملاجئ إنسانية قرب رفح ضمن ترتيبات يجري بحثها لليوم التالي في القطاع. تقول صحيفة أن الخطة أثارت انتقادات أثارت مخاوف بين سكان الغلاف الذين يرون أن حركة حماس تستغل الوقت لإعادة بناء قدراتها العسكرية والاستعداد لجولة قتال جديدة بينما تنشغل الأطراف الأخرى بترتيبات إنسانية. بحسب التقرير فإن الهدف المعلن من إقامة هذه المراكز هو تقليص سيطرة حماس على السكان وإيصال المساعدات عبر آليات مختلفة، يعني سحب البساط من تحت حركة حماس كمسيرة مديرة للأمور ويعني كمحركة لشؤون السكان. لكن بعض سكان غلاف غزة يخشون أن تكون هذه الخطوة شبيهة بترتيبات سابقة وأن تؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة إنتاج الواقع الذي سبق 7 أكتوبر. هذا إذن خوف حاضر يتحدثون عنه في سياق هذه المقالة في صحيفة إسرائيل اليوم على الصفحة 6. وتنقل الصحيفة عن منتقدين للخطة قولهم من الفصل بين حماس والسكان المدنيين سيكون معقدا وإن أي ترتيبات لا تراعي المخاوف الأمنية قد تعيد التهديدات الأمنية إلى حدود غزة وإلى غلاف غزة، وهذا أمر يعني يجب أن نحول دون حدوثه. فنحن يعني لم نمر بألف يوم لننتج واقعا سبق 7 أكتوبر. هذا إذن على الصفحة 6. ما دمت هنا ففي الصفحة 7 أيضا هنا موضوع لافت يتحدثون عنه في سياق صحيفة إسرائيل هايوم، يحمل فعلا دلالة يعني واضحة حول 7 أكتوبر القادم، وكأنه يعني علينا أن نفعل ما بوسعنا لنحول دون وقوع 7 أكتوبر قادم، في إشارة إلى المخاوف الأمنية على الحدود الشرقية تحديدا على الحدود مع الأردن.

إذن تقول الصحيفة في سياق هذا الموضوع على 7 من إسرائيل هيوم من الحكومة تعمل على إعداد خطة واسعة لتعزيز الوجود المدني والأمني على امتداد الحدود مع الأردن التي يبلغ طولها نحو 500 كيلومتر ويقطنها قرابة 40,000 نسمة فقط، فيما لا تزال أجزاء كبيرة منها تفتقر إلى عوائق أمنية متواصلة. بحسب تقرير، تغير التفكير الأمني في إسرائيل بعد 7 أكتوبر، إذ لم تعد الحدود الشرقية تعد جبهة هادئة، بل بات ينظر إليها على أنها نقطة ضعف قد تستغلها الجهة المعادية في المستقبل. ولهذا أقرت الحكومة مشروعا أوليا بميزانية تقارب 8 مليون شيكل، هذا قبل فترة، يقوم على 3 محاور رئيسية: تعزيز البلدات القائمة عبر استقطاب عائلات شابة تنضم أيضا إلى فرق الحراسة المحلية، أيضا إنشاء نحو 30 موقعا على طول الحدود تشمل معسكرات تمهيدية للخدمة العسكرية، قرى طلابية، أطر تطوعية، وإقامة أيضا مواقع ومزارع وكل ما يخص يعني هذه التحرك ذات الطابع الأمني بهدف تعزيز الوجود الإسرائيلي على امتداد الحدود هناك. وتشير إلى أن يعني الصحيفة أن وزيرة الاستيطان أوريت ستروك هي التي تقود هذا المشروع الذي يطرح كجزء من رؤية أمنية جديدة لما بعد 7 من أكتوبر. وهنا المخاوف كما قلنا الأمنية على الحدود الشرقية مع الأردن للحيلولة لا سمح الله من حدوث 7 من أكتوبر قادم، لذا يعني على هذه التحركات أن تكون، والمفاهيم الأمنية كلها تغيرت. إذا ما كان الهدوء سائدا على هذه الحدود الممتدة على طول 500 كيلو متر ويقطنها قرابة 40,000 نسمة فقط، هذا الهدوء ليس بالضرورة إيجابيا لإسرائيل، بل في السياق الأمني وفي العقيدة الأمنية الإسرائيلية بات يقرأ مؤخرا على أنه الهدوء الذي يعني يجب أن يؤخذ كسبب ودافع رئيسي لتحركات استباقية يجب علينا أن ننظر إليها كتحذيرات تدفعنا إلى التحرك.

إذن نواصل وإياكم مستمعينا الكرام بطبع يعني الصحف هذا اليوم ما دون نتحدث عن كل هذا. السياق تتحدث يعني في مقال تحليلي عن أسئلة كبيرة تتعلق بواجهة الشرق الأوسط تحديدا. هل يعني فعلا تغيرت ملامح الشرق الأوسط بعد 7 أكتوبر؟ هل يعني هذا التغير أصلا كان لصالح إسرائيل إذا ما كان هنالك تغيير جذري؟ على الأقل هنا نقرأ هذا الموضوع من صحيفة إسرائيل هيوم. صحيفة إسرائيل هيوم على 8 تخوض شيئا موسعا حول هذا السياق. يرون في منطقها أن المنطقة فعلا تغيرت بلا شك، لكن ليس كل ما تغير يصب بالضرورة في مصلحة إسرائيل. في لبنان يعني يعتبر أن إسرائيل حققت فعلا أحد أبرز إنجازاتها بإضعاف حزب الله والقضاء على أمينه العام حسن نصر الله، وهو ما انعكس بحسب المقال على تراجع نفوذ الحزب داخل الساحة اللبنانية. أما في سوريا فالصورة أكثر تعقيدا بعد سقوط نظام بشار الأسد وصعود قيادة جديدة برئاسة أحمد الشرع. يرى الكاتب أن من المبالغة إرجاع هذا التحول إلى العمليات الإسرائيلية وحدها، لأن كل ما جرى أيضا كان في سياق إقليمي ودولي متشابك وأوسع، وهنا يعني الساحة السورية معقدة أكثر. في قطاع غزة يتحدثون عن أن الضربات التي استهدفت قيادة حماس لم تؤدي إلى القضاء على الحركة التي لازالت بحسب المقال لاعبا حاضرا في هذا المشهد. بما يخص اليمن يرى يعني الكاتب أن الحوثيين لم يتراجعوا كما كان متوقعا، بل واصلوا ترسيخ حضورهم العسكري والسياسي من خلال دعمهم وانضمامهم إلى هذا المحور المتحالف ضد إسرائيل. وفي السعودية يشير لأن يعني مسار التطبيع مع إسرائيل تباطأ، وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أصبح أكثر حذرا في التعامل مع هذا الملف. وأخيرا في إيران يخلص المقال إلى أن النظام بقي صامدا، لازال صامدا واقفا على يعني قدميه رغم الضربات التي تعرض لها، وما زال يحتفظ بدوره وتأثيره الإقليمي. إذن هنا يلخصون يعني على 8 وعلى 9 تبعات 7 أكتوبر في سياقها الأوسع. يبدأون بالحديث عن لبنان، ينتقلون إلى الحديث عن سوريا، ويتواصل الحديث عن قطاع غزة، ومن ثم يتطرقون بشكل مقتضب إلى اليمن، إلى السعودية، إلى إيران، وكلها جبهات يعني مفتوحة أو عمل فيها جيش الدفاع سوى السعودية التي فقط يتطرقون يعني في سياقها إلى مسألة التطبيع واتخاذ بعض الخطوات يعني إلى الوراء بما يخص هذا السياق، سياق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، إذ أصبحت المملكة أكثر حذرا في التعامل مع ملف التطبيع مع إسرائيل. ما دمنا ذكرنا إيران أخيرا في هذا السياق، وقالوا يعني إن إيران لازالت صامدة على الرغم من الضربات التي تعرضت لها، يتطرقون أيضا يعني في صحف هذا اليوم إلى تواصل الحرب الكلامية، إلى لهجة تصعيد ربما مؤخرا بين طهران وإسرائيل. إذن يقولون رغم الاستمرار هذا للاتصالات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة قطر وباكستان، وبعد يعني أن صرح وزير الدفاع إسرائيل كاتس بأن المرشد الأعلى الإيراني قد يكون هدفا، وأضاف أن احتمال اندلاع الحرب الجديدة مع إيران قائم، رد من إيران وعلى لسان وزير الخارجية عباس عرقجي بتحذير شديد اللهجة قائلا إن إسرائيل ستتلقى درسا إذا تجاهلت ما وصفه بالخطوط الحمراء الإيرانية، أو تجاهلوا يعني قائدهم الأعلى الولايات المتحدة. لكن في المقابل جاءت الرسائل الأمريكية أكثر هدوءا في وصفهم لها هنا في الصحف، فقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات المتعلقة بالملف النووي الإيراني تسير بشكل جيد، وصفا الاجتماعات الأخيرة بأنها كانت إيجابية جدا، في إشارة إلى الجولة الفنية التي استؤنفت في قطر. كما يعني ينقلون هنا في
تقارير عن مسؤول إيراني أن المفاوضات تناولت قضايا عدة من بينها الملاحة في مضيق هرمز والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وآليات تنفيذ التفاهمات، لكن الجانب الأمريكي بطبيعة الحال يعني يحب أن يؤطر ذلك في كل ما يخص مباحثات متعلقة بتفكيك برنامج طهران النووي. هذا على الأقل ما صرح حوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. من المحادثات المتعلقة بالملف النووي تسير بشكل جيد، اجتماعات إيجابية جدا، وفي الدوحة فعلا يعني عقدت لقاءات إضافية بين مسؤولين إيرانيين وقطريين لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وفي تطورات يتحدثون عنها هنا أيضا، يشيرون إلى يعني صدور تصريحات من رجال دين إيرانيين متشددين تضمنت دعوات وتحريضا ضد كل من رئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في خطوة يعني تعكس استمرار التصعيد الخطابي رغم استمرار المسار التفاوضي، لكن هذه فعلا يعني المسارات التحريضية وكأنها تهدر دم كل من الرجلين في سياق تشريع ديني يحرض ضدهما. وهنا يعني فعلا يجعل هذا التناقض موضوعا في سياق هذا المشهد الذي فعلا يجري التفاوض في سياقه من جهة، لكن التوترات لازالت حاضرة من جهة، والولايات المتحدة تبدو يعني وكأنها تلعب دور الوسيط الإيجابي في هذا السياق، على الأقل يعني من خلال قراءة دونالد ترامب المطمئنة بوصفه المحادثات بالإيجابية والتي تسير بشكل جيد.

0: إذن نواصل هذا المشوار معكم مستمعين الكرام فيما تبقى لدينا من يعني دقائق معدودة حتى ننهي هذا العدد مثل الستارة عليه. نكون مع مواقع الصحف العربية المحلية. نبدأ ببكرة حيث يتحدثون في صفحتهم المحلية عن مقتل شاب وإصابة 2 آخرين في جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا. إلى جانب هذا الموضوع يذكرون شيئا حول لجنة الانتخابات التي تأمر بحذف فيديو لنتنياهو من الحسابات الرسمية مؤقتا. منسقة الأمم المتحدة تقول لا تقدم ملموسا في غزة والمدنيون محاصرون داخل مساحة تتقلص بشكل مستمر. الكنيست يصرخ بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تقييد الآذان. هذا أيضا حاضر. مستوطنون يقيمون كرفانات على أراضي أم صفا شمالي رام الله. العثور على رضيع بحالة حرجة وفاقدة للوعي في حضانة بجديرة. وهي اللجنة الشعبية تقول لا نثق برواية الشرطة المرحوم سامي جعصوص لم يكن ينوي تنفيذ عملية في وصفهم لهذا الموضوع. ونادي الأسير عنه يقتبسون ارتفاع عدد الأسيرات في السجون الإسرائيلية إلى 99.
1: الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
0: إذن نواصل وإياكم مستمعين الكرام دقائق معدودة نطلع فيها المواقع العربية. في الصنارة، صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى 3.5% في 2026، 3.5% طبعا. في صفحتهم الإخبارية يتحدثون عن القتيل وإصابات خطيرة بجريمة إطلاق النار في حيفا. استطلاع للقناة 13 يظهر تراجع الليكود إلى 21 مقعدا وأيزنكوت يقترب منه. وسلطة المطارات تطلق مناقصة لتوسيع تيرمينال 3 وإعداد المطار لاستيعاب 4 ملايين مسافر. وبن كفير ينعى خاخما قتل في نتانيا ويتجاهل جريمتي قتل في المجتمع العربي. كل العرب تتحدث عن الريني التي قتل فيها محمد عابد زيدان رميا برصاص. الكنيست يصارخ بالقراءة الأولى على منح الشرطة صلاحية التفتيش بدون أمر محكمة لضبط توثيقات لجرائم خطيرة. ومجهول يطلق النار في الهواء داخل مسجد بشفا عمر ويلوذ بالفرار. هذا أيضا عنوان حاضر. وأخيرا من مكان يتحدثون عن مقتل شخصين في جريمتي إطلاق نار في حيفا والريني والشرطة تحقق. إنجلترا وبلجيكا وأمريكا تحجز بطاقات العبور إلى ثمن النهائي. هذا في الأخبار الرياضية. ومصدر يؤكد الاتفاق على استخدام إيران أموالها المجمدة لشراء سلع أمريكية. وحديثهم بطبيعة الحال عن درجات الحرارة التي تشهد انخفاضا طفيفا اليوم في الجبال وأواسط البلاد. بهذا إذن نسدل الستار على هذا العدد من صحافة نت. نشكر رونيان دهان من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم كنت معكم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية، يومكم سعيد وإلى اللقاء. سلامات.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
7: أستاذ في بركيه؟
6: لا.
7: في ألعاب منفوخة؟
6: كمان لا.
7: لكن شو فيه؟
6: اسمع المذيع بيقول لك
5: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
7: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
5: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
8: ديكولاين
9: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
8: ديكولاين.
10: عناوين الساعة من مكان: ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف في المجتمع العربي، انطلاق فعاليات تأبينية واحتجاجية في أنحاء البلاد لإحياء ذكرى مرور 1000 يوم على مذابح 7 أكتوبر، مصدر يؤكد الاتفاق على السماح لإيران باستخدام جزء من أموالها المجمدة، الكنيسة تقر بالقراءة الأولى مشروع قانون أساس تعلم التوراة، والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية اليوم.
5: راديو مكان الأخبار.
10: السابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. علم أن ضحيتي جريمتي القتل في حيفا ورينه ليلة الماضية هما الشاب جوناثان ويليام خوري ومحمد عبد زيدان، وتواصل الشرطة التحقيق في الملابسات. انطلقت قبل حوالي نصف الساعة عدة فعاليات تأبينية واحتجاجية في مناطق مختلفة من البلاد لإحياء ذكرى مرور 1000 يوم على مجازر 7 أكتوبر، وستنظم بعد قليل مظاهرة قبالة المسكن الرسمي لرئيس الوزراء نتنياهو في أورشليم القدس، كما يقام الاجتماع الجماهيري المركزي في تل أبيب الساعة 8 مساء، ويقوم بتنظيم هذه الفعاليات مجلس أكتوبر الذي يضم أكثر من 1500 عائلة ثكلة وناجين من أسر حماس والمذابح. أكد مصدر رفيع للعربية الاتفاق على السماح لإيران باستخدام جزء من أموالها المجمدة لشراء منتجات زراعية أمريكية، وأضاف أنه لن يتم صرف أي أموال نقدا لإيران، وأن استخدام الأموال سيقتصر على شراء المنتجات الزراعية الأمريكية. أعلنت قطر الليلة الماضية إحراز تقدم إيجابي في القضايا العالقة ضمن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بعد اختتام جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين البلدين في الدوحة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الأطراف اتفقوا على مواصلة المناقشات في الفترة المقبلة، على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. أقرت الكنيسة بالقراءة الأولى ليلة الماضية مشروع قانون أساس تعلم التوراة بعد أن أيده 63 نائبا وعرضه 53 آخر بينهم 4 من أعضاء الائتلاف الحكومي، وسيحال مشروع هذا القانون إلى لجنة الكنيسة لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة. تأهل منتخب الولايات المتحدة إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026 بعد أن تغلب على منتخب البوسنة والهرسك بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في استاد سان فرانسيسكو ضمن منافسات الدور 32، ليواصل المنتخب الأمريكي مشواره المميز في البطولة، وفي المقابل أنهى منتخب البوسنة والهرسك مشاركته المونديالية الثانية في تاريخه.
5: حالة الطقس. غدا على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجة الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتكون ضمن معدلاتها، ويبقى الطقس على حاله خلال الأيام المقبلة. وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقعة في ساعة النهار: أورشليم القدس وحيفا 29، تل أفيف وجبال الجليل 30، الناصرة 33، هضبة الجولان 35، اللد 31، بئر السبع 33، وفي إيلات تصل إلى 39 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثامنة.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح.

أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا المدار الإخباري الصباح المتواصل حتى الثامنة. يرافقكم في هذا المدار الإخباري في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج والبث المرئي ناصر سعيد، رنين هندسة إذاعية، وفي التقديم يرى

0: وفي جولتنا لهذا الصباح أيضا حماس تسلم ردها على تعديلات ميلادينوف، ومجلس السلام يعلن أنه لا مكان للأونروا في غزة الجديدة. وزارة الصحة تكشف عن تواصل انخفاض معدلات العدوى المكتسبة داخل المستشفيات بفضل تحسن إجراءات الوقاية. من أخبار المونديال، إنجلترا، بلجيكا، الولايات المتحدة تتأهل الليلة الماضية إلى دور ثمن النهائي. ست دقائق بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. أسعدتم صباحا مستمعينا أينما حللتم. تامر الكيلاني، صباح الخير.
1: صباح الخير محمد، لك جميع المستمعين الكرام.
0: ليل دام يا تامر يضيف فصولا مؤلمة إلى مسلسل الجريمة والعنف. في غضون ساعات قتلان سقطا في حادثي إطلاق نار منفصلين. شاب في 18 من عمره قتل في حيفا، رجل في 30 من عمره في الريني، وفي بئر السبع عثر على رجل يبلغ من العمر 68 عاما جثة هامدة داخل شقة سكنية بدت على جسده أثار إصابات بالغة. القتلى بالجملة كما أسلفنا وقلنا يوم أمس.
1: بالفعل محمد، من جديد يستيقظ المجتمع العربي على الدماء، واليوم الثاني حتى على التوالي تقع جريمتا قتل منفصلتان بفارق زمني قصير، لتؤكد أن مسلسل العنف لا يزال يحصد الأرواح دون توقف في مدينة حيفا. أمس كانت البداية، حيث قتل الشاب جوناثان ويليام خوري البالغ من العمر 18 عاما إثر تعرضه لإطلاق نار، كما أصيب في الحادثة شخصان بجراح وصفت بالحرجة جدا ونقلا إلى مستشفى رامبام لتلقي العلاج، فيما أصيب شخص آخر بجراح طفيفة. ترجح مصادر في الشرطة أن خلفية هذه الجريمة في حيفا تعود إلى نزاع إجرامي معروف في منطقة حيفا والشمال. تقول الشرطة إنه شهد خلال الأيام الأخيرة تصعيدا غير مسبوق وتعقدات إضافية على هذا النزاع، فيما تواصل وحدة مكافحة الجريمة في منطقة الكرمل التحقيق في ملابسات الحادثة ومحاولة الوصول إلى الضالعين فيها. أما في بلدة الريني، كانت الجريمة الثانية التي وقعت في ساعات الفجر قرابة الساعة 3:30، فقد قتل الشاب محمد عبد زيدان البالغ من العمر نحو 30 عاما بعد تعرضه لإطلاق نار، وعند وصول طواقم الإسعاف إلى هناك الضحية كان فاقدا للوعي ومن دون نبض أو التنفس، وقد أظهرت الفحوص الطبية إصابته بجروح صعبة جدا ليعلن عن وفاته في المكان. وبهاتين الجريمتين يتحول هذا الأسبوع إلى الأكثر دموية في تاريخ المجتمع العربي، بعدما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 11 قتيلا منذ يوم الأحد فقط. ففي أقل من أسبوع سجلت جرائم قتل في يافا وحول والطيبة وقلنسوي التي شهدت جريمة مزدوجة، وحيفا بتفجير مركبة، والقدس في حي سلوان وبصن الطبعون أمس وشفا عمر أمس، ثم حيفا والريني اليوم. طبعا هذه الحصيلة يعني صادمة جدا، خاصة إذا ما قورنت بدول محمد، دول يبلغ عدد سكانها عشرات الملايين لا تسجل فيها خلال عام كامل أو حتى خلال 11 يوما 11 جريمة قتل في هذا الوقت.
0: نسبة الجريمة تامر الكيلاني في المجتمع العربي تناطح نسبة الجريمة في كولومبيا بلد المخدرات والإجرام. شكرا لك تامر الكيلاني، شكرا. تعالوا بنا إلى قضية أخرى. ألف يوم على مذبحة 7 أكتوبر وبدء الحرب، لكن أثار ذلك اليوم لا تزال حاضرة في الشارع، في النفوس، العائلات القتلى والمخطوفين والناجين. وبمبادرة من مجلس أكتوبر الذي يضم أكثر من 1500 عائلة ثكلى وناجين من الاختطاف، تشهد البلاد اليوم سلسلة من الفعاليات والاحتجاجات وأحياء الذكرى تتخللها مطالب متجددة بكشف الحقيقة بشأن الإخفاقات التي سبقت ذاك الهجوم وتحميل المسؤولين تبعاتها. على أن تختتم الفعاليات مساء بتجمع مركزي في ميدان المخطوفين في تل أبيب، الذي سيطلق عليه بهذه المناسبة اسم ميدان الذكرى. كل هذه التفاصيل والوقفات الاحتجاجية والفعاليات النشاطات يجملها لنا نواف النباري. صباح الخير نواف.

0: أهلا بكم محمد. نعم، بمناسبة مرور 1000 يوم بالتمام والكمال على مجزرة 7 أكتوبر التي شكلت نقطة تحول ولا شك مفصلية في تاريخ الدولة وأدت إلى اندلاع حرب السيوف الحديدية، تشهد البلاد اليوم نشاطات واسعة من الفعاليات لإحياء الذكرى في مشهد يدعو إلى استخلاص العبر من الأحداث التي رافقت ذلك اليوم. وينظم هذه الفعاليات مجلس أكتوبر، وهو إطار يضم أكثر من 1500 أسرة من أهالي الضحايا إلى جانب ناجين من قطاع غزة وناجين من 7 أكتوبر ذاته، حيث تتوزع الأنشطة على عشرات المواقع في أنحاء البلاد، فيما تستضيف ساحة المختطفين في تل أفيف الحدث المركزي على أن يغير اسمها كما ذكرت خلال الفعالية إلى ساحة الذكرى. وقد انطلقت فعليا فعاليات إحياء الذكرى منذ مساء أمس بتجمع نظم في النقب الغربي، في حين تتواصل اليوم مراسم الذكرى والوقفات الاحتجاجية في مختلف أنحاء البلاد. وعند الساعة 6 صباح اليوم شرع في إقامة مجسم رملي مقابل السفارة الأمريكية في تل أفيف، وبعد ذلك عند 6:29 بدأ تنظيم مظاهرات في عدد من المفترقات الرئيسية. وقبل قليل تشكلت وقفات احتجاجية أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في أورشليم القدس ومواقع أخرى، كل ذلك بالتزامن مع موعد التوقيت لبدء الأحداث في حينه. وبعد أقل من ساعة محمد سوف تقام في موقف سيارات رعيم في النقب الغربي مراسم خاصة لعائلات ضحايا مهرجان نوفا والضحايا في منطقة غلاف غزة، يعقبها موكب من السيارات والدراجات النارية. وعند 10 صباح اليوم دعت الجهات المنظمة جميع المواطنين في الدولة إلى الوقوف دقيقة صمت وحداد إحياء لذكرى الضحايا قبل انطلاق سلسلة جديدة من الفعاليات الاحتجاجية، إلى جانب عرض فيلم وثائقي يتضمن شهادات لناجين من الاختطاف ويروون تفاصيل ما عاشوه في ذلك الوقت. وفي تل أفيف تتحول الساحة المحاذية لمتحف تل أفيف إلى فضاء تذكاري يضم معرض بعنوان 1000 ذكرى، يعرض للمرة الأولى مقتنيات شخصية تعود ضحايا المجزرة والمختطفين، إلى جانب صور وشهادات وقصص توثق حياتهم. وتتواصل الفعاليات طوال ساعات المساء، حيث تنقل إلى الساحة إحدى حاويات النفايات الصفراء اللون التي احتمى داخلها مشاركون في مهرجان نوفا خلال تلك الأحداث المروعة. كما تنظم احتجاجات أمام وزارة الدفاع وعروض رمزية بالمظلات الشراعية على شواطئ البحر. وفي وقت لاحق يعتلي المنصة أفراد من العائلات الثكلة وناجون من سراديب القطاع لسرد تجاربهم الشخصية قبل انطلاق مسيرة 1000 يوم. وفي سياق متصل، نشر التأمين الوطني معطيات محدثة حول ضحايا الأعمال العدائية منذ 7 أكتوبر أظهرت ارتفاعا كبيرا في أعداد المدنيين الذين يتلقون خدمات المؤسسة، إذ انضم أكثر من 86,000 متضرر جديد إلى قوائمها منذ اندلاع الحرب، فيما ارتفع عدد القتلى المدنيين المسجلين لديها ب1020 شخصا مقارنة بما كان عليه قبل 7 أكتوبر. ختاما محمد، تعكس فعاليات هذا اليوم ولا شك استمرار الحضور العميق لتداعيات 7 أكتوبر في الوعي الإسرائيلي في ظل الدعوة إلى محاسبة المسؤولين واستخلاص العبر من الأحداث التي أدت إلى واحدة من أكثر المحطات إيلاما في تاريخ إسرائيل الحديث. إليك.
1: شكرا لك يا نواف النبهري. نواصل مع التقرير. لا تزال تداعيات مصادقة الكنيسة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تقييد استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة المعروف إعلاميا بقانون تقييد الأذان تتفاعل في أوساط المجتمع العربي وسط موجة غضب واستنكار واسعة من القيادات السياسية والدينية، ويأتي ذلك في وقت أثار فيه سقوط الصفقة التي كانت قد أبرمتها القائمة العربية الموحدة مع حزب يهدوتها ترى مزيدا من الجدل بعد دعم نواب شاس مشروع القانون. من جهة أخرى، صادقت الكنيسة الليلة الماضية بالقراءة الأولى على مشروع قانون أساس دراسة التوراة. استمعوا إلى تقرير الزميل فالح حبيب.
2: رغم التفاهمات التي بدت قائمة على مقايدة تقتضي غياب النواب العرب عن التصويت على قانون أساس دراسة التوراة مقابل تعطيل الأحزاب الحردية لقانون تقييد الأذان، سرعان ما تلاشت هذه التفاهمات، فقد ثبتت هشاشتها أمام الانقسام داخل المعسكر الحريدي، لسيما بعد دعم حركة شاس للقانون مما أدى إلى تمريره في القراءة التمهيدية. لا تزال الطريق أمام مشروع القانون طويلة، إذ يتوجب عليه اجتياز 3 قراءات تشريعية، ومع ضيق الوقت الذي يواجهه الائتلاف وتوصية المستشارة القانونية للكنيسة بضرورة توفير 100 يوم بين حل الكنيسة وموعد الانتخابات، مما يعني وجوب الحل بحلول 16 من يوليو تبدو فرص استكمال التشريع محدودة. أثار هذا القانون عاصفة من الانتقادات، إذ استنكر منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة دعم شاس للقانون، معتبرا أن حركة دينية لا ينبغي لها دعم تشريع عنصري يستهدف دينا آخر. من جانبهما أدان حزب الجبهة والتجمع القانون ووصفاه بالتصعيد الفاشي الذي يستهدف الهوية العربية وحرية العبادة، فيما اعتبرت الحركة العربية للتغيير القانون نهجا خطيرا من العنصرية والإسلاموفوبيا ومساسا مباشرا بالمقدسات. لقد وضعت الأحزاب الحريدية وعلى وجه الخصوص شاس القوائم العربية في مأزق سياسي خانق، فبينما تحرص الكتل العربية على ترسيخ صورتها كشريك برلماني موثوق، جاء إقرار قانون تقييد الأذان ببصمة حريدية ليقلب الطاولة، وبات دعم أي مصلحة حريدية كقانون دراسة التوراة بمثابة انتحار سياسي أمام قاعدتهم الجماهيرية، وهو ما دفعهم لإعلان المعارضة الصريحة. ورغم ذلك نجح الائتلاف في تمرير القانون. في نهاية المطاف يكشف هذا المشهد عن عمق الفجوة بين الحسابات السياسية الضيقة والمسلمات الوطنية والدينية، حيث أدت المناورات الحزبية إلى تأجيج استقطاب سيصعب احتواؤه، تاركة القوائم العربية أمام اختبار صعب في موازنة التوازنات البرلمانية والحفاظ على ثقة ناخبيها.
1: ناخبيها النائب وليد الهواشلي من القائمة العربية الموحدة، صباح الخير.
3: أهلا بك أخي محمد وبالمستمعين والمستمعات، صباح الخير.
1: صباح الخير. شاس ركضت ولهثت خلف مصلحتها وخانت الاتفاق، غدرت بالموحدة، تعطلت لغة الكلام، ربما يصمت صوت الأذان. ما رأيك في هذا القانون الذي يعني في بداياته؟
3: أولا الحديث في الأسبوع الماضي كان مع القائمة العربية الموحدة وأيضا مع كتلة الجبهة العربية للتغيير، هذا أساس أن نكون دقيقين في هذه المعلومة. والحديث دار مع يهدوت التراة بما يتعلق بهذا القانون. هذا القانون في حال قررت شاس دعم هذا القانون، وهذا ما حصل ليلة البارحة، تم تمرير وإقرار هذا القانون بالقراءة التمهيدية أخي محمد، والمسار طويل حتى يعني يتم إقرار،
1: ربما لن يقر قبل الانتخابات.
3: نعم باعتقادنا هذا سيكون بعد الانتخابات في حال استمر اليمين المتطرف في إدارة شؤون البلاد وفي أيضا في الحكومة القادمة. ولكن صوتنا نحن ضد القانون، وهذا القانون يعني نتنياهو وبن غفير تحديدا يحاولون الآن يعني كسب أصوات من اليمين المتطرف على حساب المركز
1: يعني السابق. يعني مشروع قانون انتخابي أو دعائي.
3: طبعا هذا القانون الآن بمثابة قانون دعائي، ولكن إذن إن استمر هذا القانون فهناك يعني حسابات أخرى وهذه أمور وقوانين تضر بالجمهور المسلم في البلاد، وهناك إساءة للحريات، وهذا الموضوع ستكون له تبعات أخرى. يعني قد في حال تم إقرار هذا القانون مستقبلا، وأنا لا أقدر ذلك، هناك طرق أخرى لمعالجة ومتابعة هذا الموضوع على المستوى القضائي ومستويات ميدانية وشعبية أخرى. وأما ما يتعلق بالموضوع الآخر، موضوع القانون الثاني، لم تبقى لنا أي يعني إمكانية في التعامل مع قانون تعليم الديانة اليهودية، وبالتالي نحن صوتنا ضد هذا القانون.
1: طيب وليد الهواشلي، إذا ما يعني أقر في القراءة التمهيدية، ولكن إذا ما سارع الائتلاف الحكومي وحاول إقراره قبل الانتخابات من أجل مكاسب انتخابية، كيف يمكن التصدي له؟
3: أولا ما يحدث في إسرائيل هناك تحول كبير، القانون يحتاج إلى القراءة الأولى ومن ثم جلسات طويلة في اللجان وبعدها القراءة الثانية والثالثة، والمسار طويل وعسير. وأنا لا أتصور أن يكون القانون أن ينتهي العمل من تشريع هذا القانون قبل 16 شهر. القانون سيكون بعد الانتخابات القادمة إن استمر اليمين. ورأينا بالأمس معادلة واضحة كيف يتعامل أو تتعامل أحزاب اليمين المتطرف من أجل المحافظة على الحكومة وأيضا من أجل تمرير قوانين تصب لمصلحتها. وبالتالي هناك درس مستفاد أخي محمد، كيف نتعامل في المرحلة القادمة. يجب أن يكون هناك تغيير في المعادلة وأن نكون نحن اليوم نمتلك قوة تصويتية كبيرة، نستطيع أن نخرج كل هؤلاء العنصريين في الانتخابات القادمة وما بعدها من الحكومة.
1: أنت تلمح إلى إمكان
3: تأثير قرار
1: تأثير، يعني أنت تلمح إلى فرص وإمكانيات وانضمام الموحدة إلى حكومة مستقبلية.
3: نحن نقول ذلك وبشكل واضح، أننا في الانتخابات القادمة وفي المرحلة القادمة نريد أن نعيد تجربة الموحدة. عندما كانت الموحدة في السابق لم تكن هناك تشريعات متطرفة، تشريعات تضر بالمجتمع العربي، تضر بالأقليات في الدولة، ونحن نريد أن نعيد هذه التجربة ونكون شركاء في ائتلاف قادم يخدم الجماهير العربية في البلاد. كانت تجربة جيدة بالنسبة لنا على مدار 14 شهر، ونحن نريد أن تكون هناك حكومة لأربع سنوات تخدم المجتمع العربي وأن تتعامل مع المواطنين وتتعامل مع الناس بمنطلق آخر، تحترم الديانات وتحترم الناس وتوقف عملية هدم البيوت وأن تخفض نسبة العنف والجريمة. هذا ما نريده، ونقول ذلك بشكل واضح أخي محمد. نحن نريد من الجميع أيضا أن يذهب إلى الكنيسة ليخدم الناس وأن يكون في موقع تأثير، هذا ما نريده من الجميع.
1: طيب، على ذكر الشراكة، أنت تحدث عن شراكة، سؤال يعني في سياق مختلف. أنت تعلم بأن العربية للتغيير على خلاف ما نوعا ما يعني مع التجمع ومع الجبهة فيما يتعلق بعدد المقاعد وإدراج المقاعد، ارفض الاجتماع بين الكتل الثلاث أو الأحزاب الثلاث قبل كم يوم. هل هناك إمكانية للتعاون ما بين الموحدة والعربية للتغيير إذا ما استمر هذا الخلاف؟
3: أخي محمد، نحن خلال الأشهر الأخيرة قلنا مرارا وتكرارا يجب أولا على الأحزاب الثلاثة أن تتحد مع بعضها البعض. والأمر الآخر في هذا المهم في هذا السياق، لنا قلنا كلمة في هذا الشأن. يعني ما يحدث في السنوات الأخيرة، يعني مر المجتمع العربي بمرحلة صعبة جدا، وهناك يعني مطلب أكثر أهمية. المطلب الأكثر أهمية أن تتعامل الأحزاب العربية مع القائمة العربية الموحدة بمنظار آخر، أن يتوقف كل مشروع التخوين للقائمة العربية الموحدة، ما كان في السابق لن يكون في القادم. إذا كانت الأحزاب تريد الشراكة مع القائمة العربية الموحدة، الشراكة تكون قبل تشكيل الرباعية وتكون بعد تشكيل الرباعية. هناك مصلحة عليا للناس، يجب أن يصارح الناس ويكاشف الناس كل رؤساء الأحزاب، وأن تكون هناك صورة واضحة. لا يمكن التأثير من خلال المعارضة أخي محمد. دعنا نتجاوز قضية الأحزاب. الأحزاب بإمكانها أن تذهب في قائمة مشتركة واحدة تخدم من خلالها الناس، وإذا لم نصل إلى هذا الاتفاق هناك خيار آخر، نذهب بقائمتين ومع فائض أصوات وميثاق شرف. المهم في هذا السياق كيف يتعامل النواب العرب في المرحلة القادمة. ما أنا يعني من خلال تجربة شخصية أخي محمد، يعني على مدار سنوات في الكنيسة، أنا أقول لك بشكل واضح وخصوصا في ذرة التطورات في إسرائيل الآن، صعب جدا خدمة الناس من خلال المعارضة، ورأينا ذلك فقط بالأمس في القانونين الاثنين اللي جابوهن النواب المتطرفين على الكنيسة. ولهذا مهم جدا إعادة النظر في كل ما يتعلق بالسياسة، ويجب التأثير على السياسة الإسرائيلية في البلاد.
1: شكرا لك وليد الهواشلي، يعطيك العافية.
3: العفو.
4: أمريكا ترحب بكم.
5: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
6: مونديال 2026
5: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
7: لأكبر المباريات
5: في التلفزيون
8: والراديو،
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
9: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
10: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
9: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده يناولني شغلة بوسط إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكر.
9: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
12: أستاذ في بركيه؟
11: لا.
12: في ألعاب منفوخة؟
11: كمان لا.
12: لكن شو فيه؟
11: اسمع المذيع بيقولك
9: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
12: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
9: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
1: ست وعشرون دقيقة بعد 7:00 ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح، نواصل مع التقارير. اختتام الولايات المتحدة وإيران أمس جولة من المحادثات غير المباشرة في الدوحة القطرية دون أي مؤشر على إحراز تقدم نحو إبرام اتفاق دائم، إذ ركزت بدلا من ذلك على قضايا من المفترض أن يكون قد تم حسمها قبل أسبوعين مثل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والحوافز المالية لإيران. لنستمع إلى تقرير الزميل وليد يوسف.
13: الرئيس الأمريكي ترامب وصف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في الدوحة أمس بأنها اجتماعات جيدة للغاية، وقال للصحفيين إن نزع السلاح النووي من إيران يتقدم جيدا. لقد ضربناهم بقوة على مدى 3 ليال كما تعلمون، لكننا نتدبر الأمر بشكل جيد. هناك عملية لتحييد السلاح النووي وكل شيء يسير على ما يرام، مضيفا أن أسعار النفط في تراجع وأن سوق الأسهم يسجل أرقاما قياسية.
14: Things are going. The denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well.
13: مسؤول أمريكي قال إن الجانبين توصلا إلى تفاهم يقضي بإبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن ترامب لا يسعى لاستئناف عمليات عسكرية في إيران دون هدف واضح، محذرا من أن أي محاولة إيرانية لإعادة بناء برنامجها النووي أو استهداف سفن تجارية أو دعم الإرهاب ستجبر واشنطن على تغيير استراتيجيتها. من جانبها تقول إيران إن وفدها ناقش مع الوسطاء القطريين والباكستانيين في الدوحة خرق واشنطن التزاماتها بإنهاء الحرب في لبنان. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم أبادي قال إنه تقرر إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن الخروقات في مذكرة التفاهم، وتم الاتفاق مع قطر على استخدام جزء من 6 مليارات دولار مجمدة لشراء بضائع وفق احتياجات إيران، وحسب مصادر عربية سيتم في هذه المرحلة الإفراج عن 3 مليارات دولار من الأموال المجمدة لدى قطر. إلى ذلك نفى رئيس البرلمان الإيراني قاليباف موافقة طهران على قيام مفتشين دوليين بزيارة المنشآت النووية التي تم استهدافها خلال الحرب، موضحا أن الموافقة تشمل فقط منشأة بوشهر للطاقة السلمية التي يشغلها خبراء روس وأخرى في طهران.
15: تاچره یک روش مبارزه است. یعنی ما الان هم که داریم با آمریکا مذاکره میکنیم، با یه دوست مذاکره نمیکنیم.
13: ترامب من جانبه مستعد لتمديد مدة 60 يوما للمفاوضات مع إيران لإعطاء الدبلوماسية فرصة لتفكيك البرنامج النووي وإبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة النفط العالمية. وتعتبر إعادة فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس نفط العالم وغازه أولوية لترامب مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، فيما تواجه إدارته ضغوطا داخلية بسبب تكلفة الحرب وانتقادات لبنود في الاتفاق يراها منتقدون مكاسب واسعة لإيران. وبينما تستعد إيران لإجراء جنازة المرشد الأعلى السابق علي خامنئي وعقب تهديدات وزير الدفاع كاتس بتصفية ابنه وخلفه مجتبى خامنئي، كتب وزير الخارجية عرقجي على منصة إكس أن الرئيس ترامب تعهد بأن تكبح الولايات المتحدة جماح حيواناتها الأليفة في تل أفيف على حد تعبيره، وأضاف أنه إذا تجاهل هؤلاء سيدهم فأن إيران ستلقنهم درسا، وأن أي تهديد ضد الشعب الإيراني وقيادته سيقابل برد قوي وفوري.
1: وبعيدا عن إيران إلى قطاع غزة، حسن أبو زيد صباح الخير.
16: صباح النور محمد.
1: هلا بيك. حماس تسلم ردها على تعديلات ميلادينوف. مجلس السلام حسن يعلن أنه لا مكان للأونروا في قطاع غزة أو في غزة الجديدة.
16: صحيح محمد. وفد حركة حماس المتواجد في العاصمة المصرية القاهرة سلم رده للوسطاء على التعديلات التي كان قد قدمها الممثل الأعلى لغزة في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف للحركة قبل نحو أسبوعين. وتحدث مصدران قياديان من حماس وآخران من فصائل فلسطينية مشاركة في المفاوضات عن بعض ما جاء في الرد الذي حمل ما وصفه مصدر بتعديلات بسيطة بشكل أساسي على رد الحركة والفصائل الذي كان قد قدم للوسطاء وميلادينوف في 15 من الشهر الماضي قبل أن يقدم ممثل مجلس السلام تعديلات عليه وبعد تسليمه للحركة والفصائل لدراسته من جديد. لكن المصادر لم تبدي متفائلة برد إيجابي من ميلادينوف أو قبوله للتعديلات. من التفصيلات من التفاصيل محمد الأولية، حماس جددت المطالبة بصرف جميع المستحقات لموظفيها الذين عملوا سابقا، الأمر الذي يفرضه ميلادينوف. والأمر الثاني بالنسبة لتخزين السلاح، حماس أزالت مصطلح البنية التحتية الذي كان قد أضافه ميلادينوف في تعديلاته وعرفه حينه بأنه يشمل الأنفاق ومخازن الأسلحة والورش. جهود كبيرة محمد تبذل من أجل التقدم وإنجاز ربما اختراق. في غضون ذلك مجلس السلام وفي اجتماعه المستمر في قبرص أعلن أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني الأونروا لن يكون لها دور في ما وصفه بغزة الجديدة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستقوم على إنهاء ما اعتبره الاعتماد المستمر على المساعدات والتحول إلى نموذج للتنمية والاستقرار. بمعنى أو آخر يلغي دور الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. جملة واحدة محمد، هذه التصريحات جاءت بردود فعل فلسطينية رافضة. وزارة الخارجية الفلسطينية قالت إن الأونروا هي شريان حياة للاجئين الفلسطينيين ولا يمكن إلغاؤها. محمد،
1: لا يمكن إلغاؤها، وإذا ما تم إلغاؤها يجب البحث عن بديل. حسن، أريد أن أنتقل وإياك إلى خبر آخر، خبر أثار اهتمام الكثيرين. قوات الأمن هرعت في ساعات الصباح الباكر إلى منطقة قرية مخماس، هذه القرية التي تقع في مناطق الضفة الغربية، شرعت في تنفيذ عمليات تمشيط واسعة بعد وصول بلاغ ورد بشأن وجود عدد من المواطنين الإسرائيليين داخل القرية وانقطاع الاتصال بهم. ما مدى صحة ودقة هذا الخبر وإن توفرت معطيات؟ تفضل
16: محمد. هذه أنباء أولية، تقارير أولية، وصلت بيانات إلى جيش الدفاع من أن عدد من المستوطنين دخلوا إلى منطقة مخماس في لواء بنيامين في الضفة الغربية وانقطع الاتصال بهم. قوات كبيرة من حرس الحدود وجيش الدفاع هرعت في ساعات الصباح إلى منطقة قرية مخماس في لواء بنيامين في الضفة الغربية، وقامت والآن هي تقوم بعمليات تمشيط واسعة بحثا عن عدد من المواطنين الإسرائيليين من المستوطنين الذين قيل أن الاتصال قطع بهم. تواصل قوات أعمال التمشيط في المنطقة للتحقق من عدم وقوع حادث أمني في تلك المنطقة. جيش الدفاع أعلن أنه سيواصل إطلاع الجمهور على أي تطورات بهذا الشأن. الأنباء هي أولية محمد وغير مؤكدة. اتصالات وصلت إلى الجيش وإلى الشرطة حول انقطاع الاتصال بعدد من المستوطنين في تلك المنطقة. نشير إلى أن المستوطنين يقومون في الأيام الأخيرة وفي الأشهر الأخيرة بعمليات ضد الفلسطينيين في هذه القرى والتجمعات الموجودة في الضفة الغربية والقريبة عن والقريبة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. محمد،
1: شكرا لك حسن أبو زيد. تعالوا بنا نتحول إلى فنزويلا هذه المرة. أيام بعد أيام على الزلزال المدمر الذي هز فنزويلا، وصلت الليلة الماضية إلى كاراكاس البعثة الإسرائيلية المكلفة بالمشاركة في شهود الإغاثة والإنقاذ تمهيدا لبدء عملها الميداني في المناطق المتضررة. عن هذه البعثة محرر الشؤون السياسية شمعون أران.
17: فور وصول البعثة الإسرائيلية إلى كاراكاس الليلة الماضية لمساعدة منكوبي الزلزال المدمر في فنزويلا، بدأ رؤساء البعثة بسلسلة من اللقاءات مع السلطات المحلية وجهات الطوارئ بهدف بلورة صورة شاملة للوضع وتحديد الاحتياجات على الأرض والتخطيط للعمل المشترك واستكمال الاستعدادات قبيل بدء نشاطات العملياتية على الأرض. أعضاء البعثة وفي مقدمتها السفير يعيد ماجين ورئيس أركان قيادة الجبهة الداخلية البريغادير العاد إدري وخبراء في مجالي تخليص المنكوبين وفي المجال الهندسي سيعملون في المناطق المنكوبة خاصة في شمال فنزويلا بتنسيق وتعاون كاملين مع قوات الطوارئ المحلية. خلال الأيام القليلة القادمة ستنضم إلى هذه البعثة بعثة إسرائيلية أخرى، وبعد استكمال جميع الاستعدادات ستبدأ فرق الخبراء والمهندسين بالعمل إلى جانب السلطات المحلية والمساهمة في إنقاذ المنكوبين مستخدمين الخبرة والتجربة الواسعتين المتوفرتين لدى إسرائيل. الأمر اللافت أنه رغم عدم قيام علاقات دبلوماسية بين البلدين وقطع فنزويلا هذه العلاقات قبل 17 عاما، فإن إسرائيل تساعد هذه الدولة وكانت من أوائل المتطوعين لتقديم المساعدة، وذلك بفضل القيم الأخلاقية والإنسانية لدولة إسرائيل. رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا ذكر أن عدد الضحايا وصل إلى 2295 قتيلا، بالإضافة إلى عشرات ألاف الجرحى وعشرات ألاف الأشخاص الذين لا يزالون في عدد المفقودين. عدد الضحايا والجرحى والمفقودين يزداد أكثر فأكثر.
1: في انعطاف حاد ننتقل إلى قضية اقتصادية. صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي في العام الحالي إلى 3.5%، محذرا من أن التوترات الإقليمية والإنفاق العسكري المرتفع وقيود سوق العمل تضغط على النمو وتدفع العجز والدين العام إلى مسار صاعد. خالد دروشي.
18: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الإسرائيلي محذرا من أن تكاليف الحروب المتواصلة وتصاعد الإنفاق العسكري سيوصلان الضغط على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. وبحسب التقرير فإن الاقتصاد الإسرائيلي أظهر قدرة على الصمود أمام الأزمات الأمنية المتلاحقة، إلا أن استمرار التوترات الإقليمية وارتفاع نفقات الدفاع والنقص في الأيدي العاملة تعد عوامل رئيسية ستبقي النشاط الاقتصادي دون المستويات المأمولة. وخفض الصندوق توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى نحو 3.5% بعد أن كان يرجح نسبة أعلى قبل تصاعد الحرب، مشيرا إلى أن استمرار الأوضاع الراهنة قد يدفع الدين العام والعجز المالي إلى مستويات أكبر. كما لفت التقرير إلى أن التحديات لا تقتصر على النمو فقط، بل تشمل أيضا الضغوط التضخمية وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، إضافة إلى تأثر سوق العمل والاستثمار بحالة عدم اليقين الناجمة عن التوتر الإقليمي. وأكد صندوق النقد أن تخفيف هذه الضغوط يتطلب اتباع سياسات مالية أكثر انضباطا والعمل على احتواء النفقات إلى جانب دعم الإنتاجية ومعالجة أزمة نقص القوى العاملة، محذرا من أي تصعيد عسكري جديد سيضاعف الأعباء على الاقتصاد الإسرائيلي وقد تمتد تداعياته إلى الاقتصاد العالمي أيضا.
1: إلى هذه القضية التربوية الاجتماعية في وقت تواصل فيه الجريمة والعنف حصد المزيد من الأرواح في المجتمع العربي، تتعاظم الدعوات إلى توحيد جهود جميع الجهات الفاعلة بما في ذلك القيادات الدينية. ومن هذا المنطلق أطلقت وزارة الداخلية والجامعة المفتوحة برنامجا هو الأول من نوعه لتأهيل الأئمة كقادة مجتمعيين وشركاء في جهود مكافحة العنف والجريمة. واليوم ينظم في رعنانة حفل تخريج الدفعة الأولى من هذا البرنامج بمشاركة رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ. ينضم إلينا الدكتور إيهاب شريف إمام مسجد الصحابة في الناصرة أحد المشاركين في هذا البرنامج. صباح الخير دكتور إيهاب.
19: صباح الورد، الله يبارك في عمرك إن شاء الله.
1: أهلا بك دكتور. وزارة الداخلية بالتعاون مع الجامعة المفتوحة أطلقتا هذا المشروع أو هذه الدورة. أولا حدثنا عن هذه الدورة تقنيا قديش يعني فترة هذه الدورة، من يحق له من الأئمة أن يشارك فيها، ماذا تتعلمون، حدثنا أكثر.
19: الدورة كانت عبارة عن 250 ساعة تعليمية كاملة، انعقدت في أكثر من مكان، عقدت في الجامعة المفتوحة في رعنانة وكمان في مركز جماهيري في شفعمر على أساس أنه سهولة التنقل إلى أئمة من الشمال أو من قضية المركز.
1: 250 ساعة تعليمية، أنا كم على كم يوم امتدت هذه الساعات تقريبا؟
19: كانت هو يوم أسبوعي، كان يوم أسبوعي، في الأسبوع كان يوم واحد وامتدت حتى انتهت، لأنه كان في بعض المرات كان في إجازات وبتعرف الحرب اللي كانت موجودة مرات، فكان في بعض التغيب. أما هني 250 ساعة كاملة اللي امتدت أكثر من سنة الدورة.
1: طيب سؤالي لك، يعني أنتم الأئمة بحاجة إلى هذه الدورة كي يعني تدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
19: والله حقيقة يعني في بداية الدورة احنا تعرفنا على آليات جديدة للعمل، لأنه كان احنا الأمر تقليدي، يعني احنا كأئمة، يعني أنا إمام من 25 سنة، الأمر الحديث اليوم قاعدين احنا نواجهه بالجريمة الموجودة، ما كانت عندنا جرائم عادية تقليدية، كان طار أنا عارف ما تاجر مخدرات، ما كان زي اليوم الموجود على الساحة للجريمة منظمة، فكان لابد أن نفهم يعني كل أمور الجريمة ومتعلقات الجريمة، كيف يتم يعني استدراج الشباب وكيف كان يتم توظيف الشباب، كل الحياة الموجودة اليوم، كل شيء متعلق في الجريمة احنا كان بعيد عنا، فكان لازم فعلا تأهيل للأئمة حتى يقدر يفهموا بالضبط شو اللي قاعد يعني بدور حواليهن من الأمور، حتى يكون في عندنا آليات وأدوات يقدروا فيها إنه إحنا نكون فعلا جهاز وقائي ضد هاي الجرائم اللي قاعد تستفحل في المجتمع. ويوم
1: طيب أنت تحدثت دكتور إيهاب عن آليات جديدة درستموها، ما هذه الآليات يعني؟
19: يعني هو أكثرها كانت في قضية واقع الجريمة وقضية
1: واقع
19: كيف
1: الجريمة.
19: نعم، كيف واقع الجريمة، كيف اليوم الجريمة تنظم، بنفس الوقت عقل المجرم أو عقل اللي عنده ممكن يكون عنده فكر إجرام معين، كيف إحنا نقدر نوصله قبل ما يصابوا هذول الناس، ونقدر إحنا نحاول يكون فعلا جهاز وقائي وتربوي بطريقة صح، اللي إحنا فعلا كنا مشتقدين لبعض الأمور اللي في علم الإجرام.
1: يعني دورة تثقيفية وليست دورة دينية، الأمر بالمعروف وبالمعروف عفوا والنهي عن المنكر
19: بالمرة.
1: هذا يعني تحصيل حاصل لكل رجل.
19: لا لا، هذا بالمرة ما كان هذا الكلام، كان كلياته كان يعني اللي كان يقوموا بالتدريس هم على أكفاء جدا، كلهم يعني يشتغل في علم الجريمة وما يدور حول فلك الجريمة.
1: طيب إيهاب شريف، دكتور إيهاب شريف، ماذا تنصح الأئمة الآخرين؟
19: والله أنا بنصح طبعا إحنا الدورة هاي نظمت، في كانت أول دورة، كان في كل زي ما قلت كان قسمين، وراح يكون في استمرار لهاي الدورات للأئمة اللي ما كانوا ما حازوا هاي ما فادوا بهاي شاركوا بهاي الدورة، فاليوم برضه راح يكون في دورة تانية ويأخذوا العبر اللي كانت موجودة والنقص اللي كان موجود في الدورات إحنا أنهيناها اليوم. طبعا أنا بنصح كل إمام يشترك في هذه الدورة، لأنه فعلا يعني أنا دكتور في وظيفتي، ولكن الأمور اللي أنا أخذتها والأدوات اللي أنا تعلمتها جديد جدا يعني في كل مراحل التعليمي ما مرت علي مثل هاي الدورة،
1: لأنه سياق جديد. شكرا لك دكتور إيهاب الشريف، شكرا جزيلا.
19: الله يبارك فيك، بارك الله في عمرك.
1: قبل أن نواصل أريد أن أعود إلى الزميل حسن أبو زيد. حسن، ماذا بخصوص البلاغ الذي ورد؟ هل هو دقيق أم لا في أعقاب وجود عدد من المواطنين الإسرائيليين داخل قرية مخماس وانقطاع الاتصال بهم؟
16: محمد، قبل قليل أعلن أنه تم الاتصال مع مواطنين إسرائيليين متواجدان في منطقة مخماس، قرية مخماس، قوات من جيش الدفاع والشرطة وحرس الحدود في طريقها إلى المكان لإخراج هذين المواطنين الإسرائيليين من تلك المنطقة بعد أن دخل على ما يبدو لأسباب غير معروفة في هذه المرحلة. وفقا لمصادر أمنية لم يكن هنالك أي حادث أمني في هذه المرحلة، وعلى ما يبدو أن الاثنين أخطأ أو دخل إلى منطقة أمنية يحظر الدخول إليها. في هذه الساعة يجري الاتصال بالاثنين. حتى الآن محمد لم يعرف إذا كان الحديث عن أكثر من مواطنين أم لا. في هذه المرحلة تم الاتصال فقط مع اثنين، وجاري الاتصال معهما لإخراجهما من منطقة قرية مخماس في لواء بنيامين في الضفة الغربية.
1: شكرا لك حسن أبو زيد. نواصل مع التقارير. معطيات جديدة تظهر أو تشير إلى وجود تحديات جمة أمام عملية تشغيل الأطر التعليمية الصيفية. وسام جبر.
20: بالتزامن مع الإجازة الصيفية وخروج 1,182,000 طالب في المدارس الابتدائية وأكثر من 531,000 طفل في رياض الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات إلى العطلة الصيفية، بالتزامن مع ذلك تنطلق البرامج التعليمية الصيفية التي تعهدت وزارة التعليم بتشغيلها لمدة شهر كامل، وذلك بهدف تعويض أيام الدراسة التي فقدت خلال المواجهة العسكرية مع إيران. إلا أن العديد من السلطات المحلية لا تزال تواجه نقصا في الكوادر التعليمية، وذلك في ظل امتناع عدد كبير من المعلمين عن العمل خلال العطلة بسبب الإرهاق المهني وتدني الأجور. وأبلغت بعض المدارس أولياء الأمور بأن البرامج الصيفية ستستمر 3 أسابيع فقط حتى 21 من شهر تموز يوليو الحالي كما جرى في السنوات السابقة، فيما سينفذ برنامج صيف بلاس المخصص لطلاب الصفوف الرابع حتى 6 الابتدائي لعدة أيام فقط بدلا من شهر كامل. وتشير معطيات وزارة التعليم إلى مشاركة نحو 821,000 طفل وتلميذ في برامج رياض الأطفال الصيفية والمدارس الصيفية، وقد بلغت نسبة المشاركة 86% في رياض الأطفال. أما في برامج التحضير الصيفية لطلاب المرحلتين الإعدادية الصفوف 7 حتى 9 فقد بلغت نسبة المشاركة 26% في ظل استمرار أزمة نقص المعلمين. وقد أظهرت بيانات وزارة التعليم تفاوتا كبيرا في نسب الإقبال على البرامج الصيفية بين مختلف المناطق التعليمية، وتعكس هذه الأرقام استمرار الفجوات في الإقبال على البرامج الصيفية بين المناطق المختلفة، إلى جانب التحديات التي تواجهها وزارة التعليم في توفير الطواقم التعليمية اللازمة لتشغيلها وفق الخطة الأصلية.
1: ووزارة التربية والتعليم في لواء الجنوب تطلق للمرة الأولى برنامج معيان، وهو برنامج مبتكر لتطوير القيادات التربوية في المجتمع البدوي. سالم أبو جامع عن هذا البرنامج.
21: وزارة التربية والتعليم في لواء الجنوب وبالتعاون مع قسم القيادات التربوية في جهاز التعليم وجمعية ينابيع برنامج معيان، وهو مبادرة تنفذ للمرة الأولى وتهدف إلى إعداد وتهيئ قيادات تربوية من المجتمع البدوي في النقب استعدادا للانطلاقة مع بداية العام الدراسي المقبل. والحديث لغالية أبو كف رئيسة جمعية انتماء في النقب.
22: برنامج معيان هو برنامج لبناء قيادة تربوية اللي تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة لكل القضايا الشائكة في منظومة التربية والتعليم عندنا في الجنوب. هذا البرنامج بدأنا فيه بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ورح ينطلق إن شاء الله في بداية العام الدراسي القريب.
0: نعم، ماذا سيساهم هذا البرنامج غالية؟
22: هذا البرنامج يهدف إلى خلق مجموعة قيادة تربوية اللي تشتغل على كل معالجة كل القضايا الشائكة في منظومة التربية والتعليم اللي بنواجهها اليوم في مجتمعنا العربي البدوي.
21: ويأتي البرنامج في إطار السعي لإعداد جيل جديد من القيادات التربوية القادرة على إحداث تغيير إيجابي في جهاز التعليم والمجتمع. والحديث لميري نافون مديرة وزارة التربية والتعليم في لويي الجنوب.
2: رأيتي שבקרב החברה הבדואית יש קבוצה מאוד מאוד משמעותית של אנשים ונשים מהמעלה הראשונה, אנשים שמאוד מאוד רוצים לתת ולהעניק לחברה הבדואית ולתלמידים של החברה הבדואית הזדמנות מצוינת.
21: وانطلاقا من هذه الرؤية يركز البرنامج على ترسيخ قيم المسؤولية والشراكة والقيادات المجتمعية بما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتقليص الفجوات، ويستهدف العاملين في مجال التربية والتعليم من السلطات المحلية والوزارات الحكومية. ويجمع برنامج معيان بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العلمي من خلال مسار يشمل التطوير الشخصي والمهني وتعزيز الهوية القيادية وبناء الشراكات وقيادات المبادرات الميدانية، إلى جانب توفير مرافقة مهنية وإرشاد شخصي للمشاركين. كما تضيف الدكتورة غالية أبو كف:
22: بتصور أنه هذا البرنامج رح يكون ناجح لأنه في حاجة ماسة له. نحن بحاجة أن نكون قيادة جمعية اللي تشتغل يد بيد لمواجهة التحديات اللي بتواجه منظومة التربية والتعليم.
21: ودعت وزارة التربية والتعليم في لويي الجنوب جميع أصحاب المناصب القيادية والمهتمين من أبناء المجتمع البدوي إلى التقدم للانضمام إلى الفوج الأول من البرنامج، مؤكدة أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 23 من تموز يوليو 2026.
1: إلى هذه الصفحة الطبية، مؤشر صحي لافت تواصل معدلات العدوى المكتسبة داخل المستشفيات انخفاضها، فيما تؤكد وزارة الصحة أن هذا التراجع أسهم في إنقاذ أكثر من 1300 شخص خلال العام الماضي. سامح قادري:
3: معطيات المركز الوطني للوقاية من العدوى ومقاومة المضادات الحيوية في وزارة الصحة أظهرت استمرار انخفاض معدلات العدوى المكتسبة داخل المستشفيات خلال عام 2025 في إطار البرنامج الوطني الذي تقوده الوزارة للحد من العدوى. ووفقا للتقرير، أسهمت هذه الجهود في منع 4668 حالة عدوى مكتسبة والحيلولة دون وفاة 1319 مريضا، إضافة إلى توفير أكثر من 30,000 يوم مكوث في المستشفيات وتوفير نحو 300 مليون شيكل على جهاز الصحة. نحن سألنا الدكتور جلال طربي أخصائي منع العدوى السريرية في مستشفى الجليل في نهرية ومستشار وزارة الصحة للمستشفيات الحكومية عن انعكاس هذه المعطيات على نجاح السياسة التي انتهجتها الوزارة في الحد من العدوى، فرد قائلا:
23: فعلا بهذه الفترة تم تحرير المئات من التعليمات والإرشادات وورشات عمل وزيارات ميدانية دورية لتأمين جودة العلاج السريري. الوزارة قامت بترسيخ سياسة الرصد والتبليغ الروتيني والمنتظم للأمراض التلوثية المكتسبة في المستشفيات، تحليلها ونشرها بشفافية للجمهور والصحافة أيضا. عامل أساسي آخر هو إقامة نموذج تحفيز مالي.
3: كما سجل التقرير انخفاضا تجاوز 50% في حالات التلوث الدم المكتسب في أقسام العناية المركزة مقارنة بعام 2012، إلى جانب تراجع ملحوظ في التهابات المسالك البولية المرتبطة بالاستشفاء. ويضيف الدكتور جلال طربيه:
23: برأيي هناك حاجة إلى حزمة متكاملة من الإجراءات. الأول أن ينعم السلام في بلادنا، وأن لا نحتاج أن نقدم العلاج لمرضانا بالملاجئ وبمواقف السيارات التي تفتقر لأدنى الشروط المطلوبة لمنع نقل العدوى. ثانياً طبعاً زيادة ميزانيات وزارة الصحة لتحسين ظروف العلاج السريري، ينقص الأقسام في المستشفيات غرف فردية لعزل المرضى الذين يحتاجون للعزل الوبائي، استثمار واهتمام أكبر في مجال الوقاية من العدوى داخل الأقسام الباطنية، تعزيز الطواقم التنظيف والتعقيم.
3: هذا ورغم هذا التحسن، تؤكد الوزارة أن العدوى المكتسبة لا تزال تصيب نحو 5% من المرضى، مشيرة إلى مواصلة برنامج الوقاية والرقابة خلال عام 2026 بهدف تقليص معدلات العدوى وتحسين جودة العلاج وسلامة المرضى.
1: إلى أخبار الرياضة ومباريات المونديال معك باسل زريق. صباح الخير.
4: صباح الخير لك محمد. إذن دور الـ32 محمد في المونديال المتواصل وبمنتهى الإثارة والتشويق، مساء أمس منتخب إنجلترا قلب النتيجة على رأس منتخب الكونغو الديمقراطية بعد أن تأخر إنجلترا 0-1 وفاز في النهاية 2-1 من هدفين لهاري كين، وإنجلترا ينتقل إلى الدور القادم. تعالوا معا محمد نستمع إلى الهدف الثاني لكين لمصلحة إنجلترا في المباراة التي بثت أمس على شاشة قناة مكان وراديو مكان، لنستمع.
5: يطرق كرة لكين، كين أبدع، يسدد كين، جول! الهدف الثاني لهاري كين.
4: نعم، وصباح اليوم محمد، منتخب بلد مضيف الولايات المتحدة الأمريكية يفوز بهدفين مقابل لا شيء على منتخب البوسنة بتوقيع بالوغون تيلمان، ينتقل هو الآخر إلى دور ثمن النهائي. وفجر اليوم، فجر اليوم تأهل الدور القادم أيضا منتخب بلجيكا بعد فوزه الشاق والصعب على منتخب السنغال ب3 أهداف مقابل هدفين بعد التمديد. السنغال تقدم 2-0 محمد حتى الدقيقة 86، البلجيكيون يفرضون التمديد بعد تسجيلهم هدفين تعادل ليفوز بلجيكا 3-2 في النهاية. يعني الدور القادم.
1: أشكرك باسل زريق، يعني انتهى الوقت، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءات الرياضية. هذه تحية طاقم البرنامج محمد سلام ناصر سعيد رنين ومحمد بكري، طابت أوقاتكم، إلى اللقاء.
6: ترحب بكم،
10: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
24: مونديال 2026
10: في أمريكا وعلى مكان، وإحنا راح نكون هناك
6: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
10: في التلفزيون
24: والراديو
6: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
9: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
11: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
12: ساس في بركة؟
11: لا.
12: في ألعاب منفوخة؟
11: كمان لا.
12: لكن شو فيه؟
11: اسمع المذيع بيقول لك
9: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
12: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
9: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان. غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
25: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
9: موسم غير تقليدي وغير عادي،
25: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
12: اشعلها ابو الورد اشعلها.
9: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
26: ديكولاين
27: احسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
28: راح
7: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. أعمال بحث عن مواطنين إسرائيليين في قرية مخماس بعد انقطاع الاتصال بهم. حل لغز جريمة قتل الشاب باسل فرعون في الناصرة. الشرطة تواصل التحقيق في جريمتي قتل جوناثان خوري ومحمد عبد زيدان في حيفا والرينة والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية اليوم.
8: راديو مكان الأخبار.
7: الثامنة في أورشليم القدس. أهلا بكم. تقوم قوات من جيش الدفاع في هذه الساعة بأعمال تمشيط واسعة في منطقة مخماس ببنيامين عقب بلاغ عن وجود عدد من المواطنين الإسرائيليين داخل القرية وانقطاع الاتصال بهم. واستبعد مصدر أمني فرضية الاختطاف بعد إعادة الاتصال بمعظمهم. أورد هذا النبأ مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد. أعلنت الشرطة فك لغز جريمة قتل الشاب باسل فرعون في الناصرة شهر نوفمبر الماضي، ويعتقد بأنه قتل عن طريق الخطأ داخل مغسلة للسيارات في المدينة. وستقدم إلى المحكمة اليوم لوائح اتهام ضد ثلاثة أشخاص يعملون في منظمة الحرير الإجرامية. تواصل الشرطة التحقيق في جريمتي القتل اللتين وقعتا في حيفا والرينه الليلة الماضية، وراح ضحيتهما الشاب جوناثان وليام خوري ومحمد عبد زيدان، كما أصيب في الجريمة بحيفا شابان عشرينيان بجروح خطيرة. تستمر في هذه الساعة الفعاليات التأبينية والاحتجاجية التي تنظم في مناطق مختلفة من البلاد لإحياء ذكرى مرور 1000 يوم على مجازر 7 أكتوبر. وسيقام الاجتماع الجماهيري المركزي في تل أبيب الساعة 8 مساء، ويقوم بتنظيم هذه الفعاليات مجلس أكتوبر الذي يضم أكثر من 1500 عائلة ثكلى وناجين من أسر حماس والمذابح. أعلنت سلطات أوكرانيا عن هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت كييف في وقت مبكر من صباح اليوم، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين على الأقل واندلاع حرائق. وقد حذر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلانسكي من أن موسكو تستعد لشن هجوم ضخم.
8: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
13: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
8: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتكون ضمن معدلاتها، ويبقى الطقس على حاله خلال الأيام المقبلة. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. غداً على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
14: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
8: موسم غير تقليدي وغير عادي.
14: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
15: أشعلها أبو الورد أشعلها.
8: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غداً بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: الله الورد.
17: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء

0: الاقتصادية المجتمع والمنطقة، وما الدروس التي يمكن استخلاصها من الألم المستمر وهذه الفاجعة والخسائر الإنسانية والبحث عن أفق أفضل. مع كل جريمة جديدة يزداد السؤال إلحاحا عندنا، إلى أين يتجه مجتمعنا العربي؟ جريمة القتل اللتان وقعتا خلال الساعات الأخيرة في حيفا والريني بعد سلسلة دامية من الجرائم خلال اليومين الماضيين، ترفعان حصيلة الضحايا إلى أرقام مهولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وسط مخاوف حقيقية من أن يتجاوز العدد 300 ضحية مع نهاية السنة إذا استمر هذا النزيف، واقع يفرض نفسه على رأس أولوياتنا ونحن سوف نتطرق إليه. المفاوضات بين الأحزاب العربية في طريق تشكيل القائمة الثلاثية، هذه المفاوضات تعثرت سوف نتحدث عنها قليلا، وعن الخلافات التي ترافق المشهد الانتخابي القطري وتأثير ذلك على التصويت الجمهور العربي وثقة الجمهور بالأحزاب وما إلى ذلك ومستقبل التمثيل السياسي. كل هذه القضايا بالإضافة إلى ملفات التعليم مع الانطلاق إلى العطلة الصيفية وكذلك بعض الإنجازات والمونديال الذي يشغلنا جميعا مع تأهل إنجلترا، بلجيكا وأمريكا وبروز النجوم هاري كين، هالاند وإمبابي. ونحن مباشرة إلى ما جرى في قرية مخماس الفلسطينية هذا الصباح. إذن كما قلنا تجدد الاتصال مع الإسرائيليين الذين كان الاتصال مفقودا معهم. ينضم إلينا الزميل حسن أبو زيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية. تحياتي حسن.
1: صباح الخير نادر لك وللمستمعين.
0: هل هذا الأمر نهائي تجدد الاتصال؟ كل شيء معروف.
1: نعم، يمكن القول محمد بأن السلطات جيش الدفاع أعلنت قبل قليل عن إزالة الاشتباه بوقوع عملية اختطاف في حادثة اختفاء عدد من المواطنين الإسرائيليين في منطقة بنيامين بالضفة الغربية، فيما تتواصل عملية البحث عن بقية المفقودين. تم العثور على 2 وهما لم يتعرضا لأي أذى. حسب المصادر العسكرية دخلت عند الساعة 4 فجرا مركبة تقل عددا من المواطنين الإسرائيليين إلى قرية مخماس الفلسطينية بهدف الوصول إلى موقع يعتقد أنه يضم قبورا دينية، وبعد دخولهم القرية أبلغوا الشرطة بوجود خطر يهدد حياتهم. بعد نحو ساعتين عثرت قوات جيش الدفاع على 2 من المفقودين، فيما لا تزال أعمال التمشيط والبحث مستمرة للعثور على الآخرين بعد أن تم العثور على مركبتهم. التقديرات الأولية نادر تشير إلى أن بقية المفقودين يتواجدون خارج القرية، في حين أكدت مصادر عسكرية أنه تم نهائيا استبعاد فرضية تعرض هؤلاء للاختطاف دون الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات هذا الحادث. نشير إلى أن قرية مخماس الفلسطينية تقع في منطقة ألف أي المصنفة بأي، ويحظر على دخول المواطنين الإسرائيليين إلى هذه المناطق، لكن كما تعودنا في الآونة الأخيرة عشرات المستوطنين يقومون بين الحين والآخر باقتحام والدخول إلى البلدات الفلسطينية المحاذية لمنطقة المستوطنات. العنوان محمد تم نادر تم العثور على مفقودين، في حين يتم أعمال البحث عن الآخرين، ولا توجد عملية اختطاف، يعني لم يتعرض هؤلاء لعملية اختطاف كما كانت الخشية في البداية.
0: طبعا شكرا جزيلا لك زميل حسن أبو زيد، وتحية لزميل محمد بكري الذي رافقنا هذا الصباح، يعطيك ألف عافية على هذه الجهود. شكرا. على الهواء مباشرة كما قلنا، ألف يوم على مجزرة 7 أكتوبر، كيف تغير المجتمع في هذه الفترة؟ ما هي الدروس المستخلصة؟ لجنة التحقيق وما إلى ذلك، قضايا أخرى من خلال برنامج على جند على الهواء مباشرة. تعالوا ونكون في مستهل هذا الملتقى بعد أن استمعنا إلى الزميل حسن أبو زايد مع الدكتور سليم بريك المحاضر والباحث في العلوم السياسية. تحياتي دكتور.

0: صباح الخير نادر لك لجميع المستمعات.
1: بداية يعني إسرائيل بعد 7 أكتوبر هي تختلف تماما عن إسرائيل قبل 7 أكتوبر، برأيك 1000 يوم بعد هذا الحادث الكبير بعد هذه المجزرة أين نقف اليوم؟
0: يعني قبل 7 أكتوبر كان في هناك نوع من التفكير ربما أو المنطق العقيم بأن حماس هو كنز لدولة إسرائيل لأنه يمنع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، وعلى هذا الأساس كانت سياسة اليمين، سياسة نتنياهو وسموتريتش وآخرين. 7 أكتوبر عمليا هو أكبر كارثة حلت بالشعب اليهودي بعد المجزرة النازية، وفي الواقع هذا كمان كان أكبر خطأ، كلمة خطأ حتى أقل بكثير مما ممكن وصفه، بحق الشعب الفلسطيني. يعني التفكير سنوار وربما حزب الله على ما يبدو وإيران بأنه ممكن القضاء على دولة إسرائيل، يعني ناهيك عن أن هذا أمر غير أخلاقي على المستوى الإنساني طبعا، وإسرائيل لها حق الوجود كما يحق لكل دولة أخرى، ولكن هذا التفكير وهذا المنطق العقيم عمليا سبب بكارثة كبيرة للشعب الفلسطيني كما نرى حاليا في قطاع غزة وحتى في لبنان كما نرى في جنوب لبنان في الفترة الأخيرة. نقطة إضافية طبعا يعني مهمة جدا، أولا نتنياهو نزل في الوزن طبعا من 7 أكتوبر لحد اليوم كما قال، هذا طبعا أمر مهم جدا يعني الحديث عنه في 1000 يوم لسبعة أكتوبر، ولكن إذا أردنا أن نكون جديين المجتمع الإسرائيلي انقلب بشكل كبير جدا إلى تطرف معين، هناك ارتفاع في منسوب العنصرية، هناك تراجع في الديمقراطية، وحرب 1000 يوم يعني هذه الحرب كان ممكن أن تكون أقل بكثير وأن تكون أنجع بكثير، ولكن أسباب سياسية تؤثر على مجريات هذه الأمور.
1: لجنة
0: واضح تقريبا
1: دكتور سليم، لجنة التحقيق
0: المفروض أن تقوم لجنة التحقيق، بالمناسبة يعني لجنة التحقيق حسب قانون لجنة التحقيق الهدف منها ليس معاقبة من لم يقوموا بواجبهم كما يجب كما رأينا مثلا بلجنة أجرانات، لجنة التحقيق الهدف الحقيقي منها ويجب أن تكون رسمية بقيادة قضاة قاضي على الأقل بالمحكمة العليا هي البحث الحقيقي والعميق في أسباب الفشل لكي نتعلم من هذا الفشل ونمتنع عنه في المستقبل، ولذلك كل لجنة تحقيق لا تكون لجنة رسمية بقيادة قاضي محكمة عليا هي ليست لجنة تحقيق حقيقية، وهذا طبعا خطأ كبير حتى في حق دولة إسرائيل وأمنها المستقبل.
1: لننتقل إلى ما يجري في داخل الأحزاب العربية، تعرف كانت في البداية مشاورات من أجل تشكيل قائمة رباعية ما زبطتش لسبب ما، بعدين نقف عند هذه الأسباب، ومن ثم تم الانتقال إلى موضوع قائمة ثلاثية وسرعان ما انفجرت المفاوضات. هل برأيك هذا الانفجار على الأقل في القائمة الثلاثية بين التجمع والجبهة والعربية للتغيير هذا انفجار نهائي ولا هو انفجار جس نبض؟
0: لا باعتقادي هو ليس نهائي، المفروض كمان نحن بفترة مفاوضات أن تكون عندنا أعصاب أكثر قوة ونعرف أنه في مد جزر في التفاوض وكل الأمور، ولكن باعتقادي هناك أخطاء تكتيكية وهناك أخطاء استراتيجية في إدارة هذه المفاوضات لإقامة الثلاثية. الأمر الأول عادة يعني عندما تدير مفاوضات مع أصدقاء أو مع زملاء مستقبليين أو شركاء أنت لا تستعمل معهم أساليب take it or leave it أو أساليب يعني أو توافقوا أو لا توافقوا، وهذه الأساليب التي تستعمل في هذه المفاوضات. القضية الثانية عملية التسريب الممنهجي هي تضر المفاوضات ولا تفيدها، يجب أن يدير المفاوضات بشكل هادئ في غرف مقفلة، وبالمناسبة كمان عدم الإصغاء لكل هؤلاء الأذكياء اللي نحن بنشوفها الآن في مواقع التواصل وكل من هب ودب يريد أن يدير هذه المفاوضات وأن يعطي نصائح، يجب الابتعاد عن كل هذا وإدارة المفاوضات بشكل هادئ وبنية إيجابية وصافية. الأمر الإضافي من ناحية الاستراتيجية بعيدة المدى باعتقادي مهم جدا أن تفكر الجبهة أولا من أنقذها في الانتخابات الأخيرة، يعني هناك طبعا أخلاقيات وأدبيات في حتى في السياسي مع يعني خلينا نكون واقعيين. الأمر الآخر يعني لنفرض مثلا بأن الجبهة هذا ما فهمته من وسائل الإعلام وضعت دكتات معين أو وضعت شروط معينة لدكتور أحمد طيب وهذا السبب بأنه قام وترك المفاوضات، لنفرض أنه تم الاتفاق الجبهة والتجمع وذهبوا من غير دكتور أحمد طيب للانتخابات، هناك أسئلة مستقبلية يجب أن يأخذوها في الحسبان.
1: مثل
0: النقطة النقطة
1: يعني
0: الأولى
1: تعرف أنت يعني لا لحظة في الانتخابات الماضية هم كانوا مع الدكتور أحمد طيبي، الآن هم مع التجمع، يعني يمكن يضمنوا عبور نسبة الحسم، وبالتالي بالنسبة لهم هم يتركون الباب مفتوحا لعودة القائمة العربية لتغيير إذا شاءت.
0: اولا يعني اسمح لي نصحح، قبل الانتخابات لكنيسة 25 كان اتفاق بين الجبهة والتجمع ومحاولة لإقصاء دكتور احمد طيبي، ثم انقلبت الموازين وثم ترك التجمع في اخر لحظة وذهب الى الانتخابات والماضي معروف. الان على ما يبدو انه هناك عودة على نفس السيناريو بشكل او باخر، وبنظري هذا خطأ استراتيجي ولكني لست متأكد مما اقوله. ولكن أنا أريد أن أعود للنقطة المركزية اللي هي حقيقة الشغلات الهامة، وليس هذه يعني الذبذبات في المفاوضات. النقطة الأولى التي يجب أن تأخذها الجبهة بالحسبان بأنه قد يمر القانون الذي مر بقراءة تمهيدية بما يتعلق ببند 7000 لقانون أساس الكنيسة، والذي قد يؤدي إلى شطب أحزاب. يعني حاليا لنفرض مثلا تم شطب التجمع، كانت دائما محاولات لشطب التجمع إلا في الانتخابات الأخيرة، لأن التجمع عمليا أفاد اليمين أكثر مما أفاد المجتمع العام. فإذا يعني إذا سقط التجمع ستبقى الجبهة لوحدها، الجبهة لا تستطيع أن تجتاز نسبة الحسم لوحدها، هي النقطة الأولى، ولذلك هي بحاجة لدكتور أحمد طيبي. القضية الثانية، نحن في السياسي لا نتعامل فقط مع الأرقام، نحن نتعامل أيضا مع نوعيات القيادات. وعندما نتحدث عن نوعيات القيادات وثقلها في المجتمع العربي والمجتمع اليهودي، هذا أمر أيضا يجب أخذه في الحسبان. القضية الثالثة، حتى صديقي عفر كثير مهدد بأن يتم شطبه ربما قبل الانتخابات، يعني لازم نأخذ في الحسبان.
1: لكن هذا شطب داخل القائمة.
0: نعم، ولكن هذا سيضعف القائمة، يعني هذه العمليات تضعف أيضا منسوب التصويت. يعني لازم نأخذ في الحسبان تغييرات معينة للانتخابات القادمة. الانتخابات القادمة لا تكون ديمقراطية كما كانت في الماضي، المحكمة العليا أضعف مما كانت في الماضي، ورئيس لجنة الانتخابات المركزية نحن نعرف من هو، هو قاضي يميني، وباعتقادي هو سيكون ميال طيب. أكثر لشطب عرب. ولذلك
1: سؤال تعال نحكي على سؤال دكتور نحكي على سؤال أخلاقي كمان مهم جدا. تعرف أنا وياك اليوم حلفاء، أنا وياك يعني مع بعض موجودين ومتعاونين في كل شيء، فجأة بنروح نتفاوض أنا وياك بتقول لي تفضل بدك هلا وسهلا بدكاش مع السلامة، ماذا يعني ذلك في المعايير الأخلاقية التفاوضية؟
0: أنا بعتقد كمان مرة يعني برجع لنفس النقطة اللي أنا حكيته، أنا متفق معك نهائيا صديق نادر، قضية أنه تيكت أور ليفت، أنت لا تتفاوض بهذه الطريقة مع زملاء ولا تتفاوض بهذه الطريقة مع شركاء مستقبليين، لأن قضية الثقة بين الشركاء هي أهم جدا والعمل المشترك. ولذلك أنا لا أريد أن أعطي نصائح لأصدقائي في الجبهة، وبالطبع ليس لأمجد شبيطة ولا لغيره، ولكن هذا الأسلوب غير لائق وغير مناسب، وبالتأكيد غير مناسب مع دكتور أحمد طيبي، مع أني يعني لا توجد لي علاقات مع أي عضو كنيسة بشكل شخصي. هذه الطريقة في التفاوض أولا ستضر في التفاوض في نهاية المطاف، وثانيا ستبعد المصوتين. يعني اليوم نحن منشوف كيف عم تدور هاي الأمور وبصير نبتعد عن السياسة.
1: أهم شغلة أنا وياك بعدنا مش حاكين عنها.
0: نعم،
1: في نهاية المطاف يعني كانت الخلافات مع منصور عباس على قضية الائتلاف مش ائتلاف، تدعم الحكومة تدعمش الحكومة على الخط السياسي، هون القضية قضية كراسي. كيف بدك أنت تسوق للجمهور الآن فكرة أنه الخلاف بيناتنا هو خلاف على كراسي؟
0: لا، أنا يعني أولا أنا أفكر أنه دكتور منصور عباس يفضل فعلا، صار واضح أنه سيبقى وحده وسيدير الانتخابات وحده، وبالمناسبة القائمة الموحدة هي القائمة التي يرتفع منسوب التصويت إلى في الانتخابات. ولكن بالنسبة للثلاثية مرة أخرى أنا متفق معك نهائيا بكل ما يعني تقترحه، ولكن أولا حق الأحزاب أن يعني الحزب في نهاية المطاف هو عمليا مؤسسة لجمع القوة السياسية، ولذلك من حق الأحزاب أن تتناقش حول المقاعد وكل هذه الأمور، هذا شيء يعني من ناحية شعبوية وكأنه غير لائق، لا هذا شيء طبيعي، ولكن هذا يجب أن يدار بغرف مغلقة وبشكل إيجابي بين الجميع. هي نقطة. النقطة الثانية، كل من يعرف شيء عن إدارة مفاوضات هو يعرف بأنه يفضل أن تكبر الكعكة من أن تناقش وتحارب على تقسيم الكعكة. يعني هنا إذا كانت المفاوضات ستدار بشكل جيد وإيجابي وهادئ، ويفضل كمان أن يكون سريع، سيكون هناك يعني وقت كافي لتشنيد المفوضين ودعم التصويت، وهذا
1: برأيك الجبهة راح ترجع
0: لا تقوم به.
1: برأيك راح الجبهة ترجع على العربية لتغير وتقول لهم تفضلوا ارجعوا على المفاوضات؟
0: كيف أنا بعرف قيادات الجبهة على الأقل يعني بشكل عام باعتقادي أن النوايا هي إيجابية جدا هناك. هذا كان خطأ، هذا التصرف باعتقادي مع دكتور أحمد طيبي، هذا رأيي الشخصي، وباعتقادي سيتم تصحيح هذا الموضوع، ويفضل أن يتم تصحيح هذا الموضوع بسرعة والعودة إلى مفاوضات إيجابية لكي تكون هناك ثلاثية مركبة من ثلاث قواعد كلها متفقة على الهدف الكبير، الهدف العام، والخروج إلى الشارع وتكبير أو رفع نسبة التصويت ورفع نسبة التمثيل البرلماني بدل المناوشات التي لا طائل حقيقي منها.
1: كمحلل
0: حدث في آخر المفاوضات
1: دكتور سليم بريك، كمحلل سياسي غير منحاز، مين اللي أخطأ؟
0: مرة أخرى يعني أنا لا أريد أن أعطي علامات، ولكن
1: لا مش علامات، أنت بدك تحكم على موقف.
0: لو أنا كنت في المفاوضات لما كنت سأسرب؟ أولا، ثانيا لا أستعمل هذا الأسلوب، أسلوب القوي، أسلوب الدكتيت، يعني أنتم تحصلون على مقعدين والا فلا نقاش، هذا هذا اسلوب غير منطقي، هذا اسلوب غير مقبول، وهذا اسلوب غير ايجابي لا على مستوى التمثيل المستقبلي والعلاقات بين اعضاء الكنيسة من الاحزاب المختلفه، ولا على صعيد المواطنين الذين يريدون ان يروا انسجام معين شكل هارموني كما هو مثلا في سيمفونيا وليس ضجيج وهذه التصرفات التي نراها في الفترة.
1: دكتور سليم بريك، المحاضر والباحث في العلوم السياسية، شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
0: شكرا.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة من الجبهة ينضم إلينا الأمين العام للحزب الشيوعي عادل عامر، أهلا وسهلا بك أستاذ عادل، تحياتي.
3: صباح الخير أستاذ نادر.
1: يعني كنا نتحدث الى الدكتور سليم بريك وقال بالحرف الواحد، بديش اقول من اخطا، لكن مش هيك بتعاملوا عاده مع الحليف، هذا اسلوب غير لائق التعامل مع الدكتور احمد طيبي، هذا خطا، ما كنت ساسرب كما فعلت الجبهه، وبصرش يعني نشرط عليه، بتاخذ مقعدين مش اكثر في المحل الفلاني والمحل الفلاني، وكانه في يعني معسكر هنا ومعسكر هناك، التجمع والجبهه من جهه والطيبي من هناك، لما امبارح كنا حلفاء وزملاء.
3: ما السؤال؟
1: شو تعقيبك على هذا الكلام؟
3: غير صحيح.
1: بمعنى
3: الجبهة لا تتعامل لا مع شركائها ولا مع الآخرين بسياسة الفرد. الجلسة التي كانت هي كانت جلسة مفاوضات، وإذا كنا ندخل إلى جلسة مفاوضات تقدم اقتراحات يا أستاذ العزيز، لا تقدم فروض. ولكن على ما يبدو أن هناك من رأى، من أراد أن يجعل من هذا الأمر وكأنه فرض. بالمناسبة نحن أكثر من شهر، إذا مش شهر ونص، توجهنا أيضا للحركة العربية للتغيير وقلنا لهم وجهة نظرنا بالتركيبة الثلاثية، وذهبنا أيضا إلى جلسة أخرى مع التجمع وعرضنا وجهة نظرنا بالثلاثية وقلنا لهم ما عروضكم، ما تقترحون. كلاهما رفض أن يقترح أي شيء. يعني إحنا بدنا نظلنا ندور في دائرة مغلقة ومغلقة ومغلقة إلى متى؟ ولهذا قدمنا اقتراحات. هذه الاقتراحات ليست فرضا على أحد،
1: ما بعرفش اذا هي يعني بعرفش، يمكن الكلمه غلط، كلمه فرض يمكن مرنه قابله للتاويل او التفسير، انا وياك كنت شاطر باللغه العربيه ما شاء الله عليك، لكن قلت لهم عندكم الثاني والتاسع، ما بعرفش اذا فرضتوا عليهم، لكن انتم ألزمتوهم بالثاني والتاسع.
3: استاذ العزيز، احنا قدمنا رؤيه للثلاثيه، من المفروض ان يتم التفاوض، ان تطرح رؤى اخرى ويتم النقاش عليها. بالمناسبه هكذا كان طول الوقت، مش بس هاي المرة يعني، والمرة السابقة أيضا كان نفس الإشي، كل حزب يطرح الرؤية تبعته وعلى هذا يتم التفاوض وتتم دورات وراء دورة وراء لقاء وراء لقاء. ولكن يعني ما بدي أشكك بنوايا أي أحد، لأننا فعلا لم ننهي حتى الآن هذا الأمر، ولكن قدمنا عرض على الآخرين أن قدموا عروضهم من أجل نتقدم أكثر. بنهاية المطاف أستاذي العزيز، مش هذا الأمر المهم باعتقادي.
1: كيف سنتعودون إلى طاولة المفاوضات من جديد؟
3: لا،
1: يعني كنا أربعة يعني بتعرف كنا أربعة أحزاب وكنا نقول كيف بدها تتفق الأحزاب الأربعة مع بعض. الآن عم نحكي كيف بدها تتفق الأحزاب الثلاثة مع بعض، يعني صارت وكأنه الأربعة مهمة مستحيلة.
3: يعني طرق التواصل لم تنقطع في هذا المجال، يعني ما زلنا نتواصل بطرق أو بأخرى، والعودة إلى المفاوضات أمر مفروغ منه بأسرع ما يمكن. ولكن يعني أنا منزعج من أمر معين، يعني الحديث على المقاعد في ظل وضع سياسي صعب وقاسي أمر يعني نخطئ الهدف يا أستاذ نادر.
1: مش بس هيك، في ظل الجريمة طلعت الجرائم اللي عم بتصير عنا، الريني الليل الريني وحيفا
3: بالضبط بالضبط،
1: وإحنا منهمكين بالثاني والتاسع والسابع والرابع
3: بالضبط. على هذا نريد أن أتحدث يا أستاذ. يعني بالأمس كانت سلسلة دموية في الأسابيع الأخيرة، امبارح سن قانون منع الأذان. يا رجل نحن أبناء هذا الوطن، هذا الوطن كله بدون صوت الأذان لا يكون نفس الوطن، ونمر بعد ذلك مر الكرام. ولهذا السبب يجب أن نخوض هذا النقاش مع بعض بالثلاثية بالرباعية كمجتمع، يجب أن نخوض في الأمور الأساسية.
1: على فكرة أستاذ عادل،
3: ثلاثية رباعية ستتم
1: عادل، أنت بعرف أنه جملك طويل وبتحب تفسر للجمهور وهذا مهم جدا ومبارك، لكن ليش حتى في هذا الموضوع طلعتوا أنت والتجمع بيان مشترك، بينما العربية للتغيير حليفكم في الكنيسة مش موجودة في البيان؟
3: لا، بفكر العربية للتغيير قد أطلعت بيان أوضحت ليش ما قبلتش توقع على البيان، والبيان عرض عليهم وهم قرروا ما اتخذوهم حزب مستقل يتخذون قراراتهم بشكل مستقل، يعني تقدر تتوجه لهم ليش هيك صار.
1: بس انتوا والتجمع مع بعض،
3: البيان عرض عليهم قبل ما ان يصدر بشكل عام.
1: هاي الشراكه مع التجمع معناها انه شراكه انتخابيه برلمانيه قادمه؟
3: احنا كلنا من البدايه نحن نريد قائمه مشتركه رباعيه على اساس برنامج سياسي. عندما تعذر هذا الأمر توجهنا إلى ثلاثية وما زلنا على نفس الموقف، نحن نلتقي سياسيا مع التجمع ومع العربية للتغيير، وعلى هذا نحن ذاهبون على أساس البرنامج السياسي. توزيع المقاعد سنتفق عليه بشكل أو بآخر. نقطة السطر لا يوجد، عندما لا توجد خلافات سياسية.
1: يعني أنت زي مستهجن ليش انفجر الاجتماع؟
3: أولا هو لم ينفجر
1: إلا
3: اختار الإخوة في العربية التغيير مغادرة الاجتماع، والاجتماع استمر مع الرفاق في التجمع، تحدثنا عن المقاعد وتحدثنا بالأساس عن صياغة البرنامج السياسي للقائمة الثلاثية، وهذا ما سيتم. على هذا بالمناسبة إحنا في هذه الأيام نعكف على هذا الأمر.
1: تعرف أنا أقدر أستاذ عادل، أنا أقدر لهجتك الطيبة والسلامية والتصالحية اللي بتحكي فيها، بس أنا سمعت أمجد شبيطة زميلك وقال بالحرف الواحد، سكرتير الجبهة قال بالحرف الواحد، إحنا كنا بهذا الفيلم مرة مع رؤساء السلطات، مرة حزب عربي يهودي، مرة مش عارف إيش، هذا الفيلم كنا فيه من 96 لليوم. طب هيك بنحكي عن زميل إلنا؟
3: لا ما كانش في اي هاني في هذا في هذا في هذا الموضوع. يعني عندما
1: يعني كنت تختار كلمات تختلف.
3: شوف يعني لكل واحد منا اسلوب، وانا بعتقد انه يعني الرفيق امجد شبيطه قال ذلك بتحببا، وقال ذلك يعني بحسن نيه وليس للمس في اي جهه كانت، لانه احنا على ثقه بان ما يجمعنا هو اكثر بكثير مما يفرقنا.
1: هذا سمعناه كمان،
3: هذا هو منطلقنا في هذا التعامل.
1: عادل هذا سمعناه ايام الرباعيه كمان.
3: لا بالرباعيه هناك خلاف
1: اللي صارت حلم بعيد اليوم.
3: استاذ نادر، في بالنسبه للرباعيه مع الموحد هو في خلاف سياسي. شوف يعني بالامس قلنا كان في قانون الاذان، الاخ منصور عباس يريد ان يدخل حكومه التغيير التي في صلبها فيكتور ليبرمان اللي صوت امبارح ضد رفع الأذان.
1: وتعرف ولما يكون هو معاه، ولما يكون شوية. اسمع لما يكون معاه.
3: وقف يا أستاذ العزيز على هذا الموضوع. يجب على الدكتور منصور عباس أن يخرج لشعبه ويقول له كيف يمكن أن يقبل ليبرمان عضوا في هذه الحكومة. أنا باعتقادي على منصور عباس أن يشترط على ليبرمان موضوع دخول الحكومة أو لا. يعني هذا أمر يستحق. على هذا نحن نختلف.
1: هذا السؤال سيوجه للموحدة.
3: نحن نختلف مع الموحدة. ولهذا السبب مع الموحد هناك نقاش سياسي شرعي مهم يجب أن نخوضه بدون حساسيات ولكن مع الأساس احترام كبير جدا ولكن علينا أن نخوضها.
1: كلامك معناه منصور عباس بدنا نرجع نتحاور معك ونتفاوض معك، هاي المرة بدناش نحكي عن تقنية.
3: احنا من البداية قلنا هذا الأمر وعلى هذا اختلفنا، ولكن عندما رأينا أن زملائنا في التجمع وزملائنا في العربية التغيير موافقين على التقنية، نحن تقدمنا خطوة باتجاه القائمة العربية الموحدة وتقدمنا خطوات مع شركائنا من أجل تدليل العقبات لإقامة المشتركة. أي بمعنى
1: يعني ثاني تاسع اللي فهمت عليك
3: أن الجبهة التي في بنيتها الأساسية هي تتعامل مع الواقع سياسيا تنازلت عن هذا الأمر من أجل الرباعي،
1: وهذا يعني
3: ما زلنا نصر على ذلك.
1: كل كلامك يعني أستاذ عادل بأن الثاني والتاسع هذا مش شرط وليس فرضا من الجبهة.
3: شوف، كل تركيبة الثلاثية خاضعة للنقاش والحوار والاتفاق. لا أحد يفرض على أحد شيء.
1: يعني أنت اقترحتوا 2-9 لم يرق لهم، أما بيقدروا يقترحوا كان مثلا 2-8 2-7
3: طبعا طبعا طبعا طبعا، وما حداش مانح هذا الأمر، وهذا الأمر ناقش يعني خاضع للطرح وخاضع للنقاش وللتفسير. يعني أنا لما أجي أقول بدي رقم كذا وكذا وكذا، أنا بدي أفسر ليش وبدي أقنع، مش إني أترك الاجتماع وأقول ما السلام عليكم أنا يعني شعرت بهاني.
1: لا شكرا
3: عمي، إحنا إحنا إحنا إحنا شركاء في تحالف سياسي، نضع موضوع الإهانات على جنب، وإذا كان هناك في مس بشخص كذا أو حزب كذا ممكن نتفاهم حول هذا الأمر، ولكن عندما نأتي إلى تركيبة معينة يجري نقاش يجري حوار.
1: شكرا شكرا جزيلا لك، أعطيك العافية أستاذ عادل عامر الأمين العام للحزب الشيوعي.
3: بورك إلى اللقاء.
4: أمريكا ترحب بكم،
5: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
6: مونديال 2026
5: في أمريكا وعلى مكان،
4: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
7: لأكبر المباريات
5: في التلفزيون
8: والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
9: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
11: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
12: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
13: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.

0: على الهواء مباشرة نتابع مع حضراتكم. تعالوا نكون في ميالي مع المحلل السياسي الأستاذ خالد تيتي. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد، تحياتي.
1: صباح الخير لك أستاذ نادر وجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك. طبعا أنت بتحذر من ربط التأثير السياسي بالخدمة المدنية والتجنيد مستقبلا، لكن قبل ذلك تعال نحكي عن اللي صار هذا الأسبوع في أروقة السياسة العربية. برأيك هذه أزمة ولا أزيمة؟
1: برأيي هذه ليست أزمة، هذه أزيمة بسيطة. لا يوجد لدي معلومات ما دار في الاجتماع وما هي الاقتراحات، ولكن أنا أعتقد أن كل ما يحدث هو ستتفاجئ الآن يعني من هذا الحديث، هو خطوات من أجل العودة للحديث عن القائمة المشتركة الرباعية في المستقبل.
0: بمعنى كيف بدهم يرجعوا؟
1: يعني في نهاية المطاف الأحزاب جميعها تعرف وتعي جيدا ما هو مطلب الشارع، وهذه المرة المطلب يعني حاد وواضح وغير قابل للتأويل. الناس تريد وحدة بين الأحزاب نقطة.
0: أوكي، بما أنه وصلتش وحدة لحد الآن، هل هذا يعني بأنه الشارع سيعاقب؟
1: يعني في تاريخ لموضوع القائمة المشتركة، والأحزاب تستطيع أن تستخلص العبر من هذا التاريخ. عندما خاضت القائمة المشتركة بأربع مركباتها ماذا حدث، وعندما لم تخض القائمة المشتركة بمركباتها ماذا حدث. ما نحتاجه اليوم هو ليس الحديث عن تركيبة الحكم في إسرائيل في المستقبل، وهو بل الحديث عن وحدة مجتمعنا وحدة شعبنا والوصول إلى معادلة يعني باستطاعتها أن تكون حاضنة لوقف شلال الدم الذي نراه يوميا. هذا الموضوع لن يأتي من خلال الحكومات أو من خلال الكنيست، سيأتي أولا وأخيرا من خلال عودة الوحدة والسلم الأهلي إلى هذا المجتمع.
0: طيب في سؤال لابد منه، بتعرف يعني أنا سمعته في الأروقة المختلفة عم بتكرر وسيناريو يطرح بكثافة وبغزارة، وبحاجة أنه يعني نحاول نفسره على الأقل. يقولون في الموحد أنه ثلاث مرات كانت مشتركة كبيرة، وثلاث مرات اللي كانت فيها مشتركة كبيرة احنا شفنا أنه نتنياهو بقي على سدة الحكم. هل هذه المرة هناك ضمان بأنه إذا كانت مشتركة كبيرة لا يبقى نتنياهو؟ هذا تساؤل الموحد.
1: يعني الانزلاق الذي حدث في السياسة العربية بدأ الخوض في هذه الأسئلة. هذه أسئلة مهمة أستاذ نادر، ولكن هناك أسئلة أكبر وأهم، وهو عندما تدخل في سؤال من يحكم في إسرائيل يجب عليك أن تخوض أيضا بسؤال الثمن. لا يوجد شراكة مجانية في دولة إسرائيل التي تعرف نفسها كدولة لليهود فقط، لا يوجد شراكة مجانية ولا يوجد معادلات سياسية بالمجان. كل معادلة سياسية مستقبلية سيكون لها أثمان كبيرة جدا. في الأمس يعني تحدث جادي أيزنكوت، وهو يعني المرشح الأقوى حظا لاستبدال هذه الحكومة، ووضع شروط واضحة غير قابلة للتأويل. ماذا على الحزب العربي الذي ينوي أن ينضم لحكومته أن يفعل؟ أولا أن يعترف بيهودية الدولة، ثانيا أن يوقع على وثيقة الاستقلال، وثالثا أن يقبل بالخدمة العسكرية والمدنية. مش العسكرية أو المدنية، الخدمة العسكرية والمدنية. هذا كان رده على مسألة وجهتها دانا فايس في أحد المؤتمرات.
0: وبتصورك هل هذه الشروط ستكون مقبولة على الموحدة من أجل الحصول على بطاقة العبور إلى الائتلاف؟
1: أنا لا أتحدث باسم الموحد يا أستاذ نادر. هذا السؤال يجب توجيهه للموحد. قبل أسبوعين في أحد المؤتمرات في جامعة تل أبيب النائب منصور عباس قال أنه يدعم الخدمة المدنية والتجنيد، وبعد ذلك خرج الإعلام وبدأ يفسر.
0: هو فسر عندي
1: يعني
0: بأنه
1: هذه تفسيرات وتبريرات.
0: هو على استعداد يعني هو قال بأنه يدعم التطوع والعطاء في مجتمعنا وليس كما تم تفسير كلماته.
1: هذه هذا حديث يعني يتحدث باللغة العربية بطريقة معينة وباللغة العبرية بطريقة أخرى. أنا لا أريد أن أتحدث عن نائب منصور عباس، أنا أريد أن أتحدث ما الذي طرأ على السياسة الإسرائيلية لكي تقوم بطرح هذه المعادلة الجديدة، وهي معادلة التجنيد مقابل التأثير. التجنيد مقابل التأثير، التأثير لن يأتي بالمجان. بالأمس كانت هذه المعادلة تقوم على الاعتراف بدولة اليهود وعلى اللقاءات وطلب المباركة من عنصريين أمثال دروكمان وعلى المس بالأسرى الفلسطينيين وكل هذه الأمور. اليوم بعد 7 أكتوبر الشارع الإسرائيلي لم يعد يتحمل دخول العرب للحكومة، ولكن المعادلة السياسية أستاذ نادر في إسرائيل قائمة على التعادل، ومن أجل شرعنة عودة دخول حزب عربي للحكومة تم طرح مطلب جديد. يعني لم يعد يكفي الاعتراف بيهودية الدولة والتماشي مع الشروط الصهيونية، اليوم يطرحون معادلة جديدة في أروقة المفاوضات والأمور التي تحاك للمجتمع العربي بعد الانتخابات، ويقولونها بشكل واضح وصريح. وهذا يأتي أخ نادر يعني في خضم أزمة التجنيد التي تعصف بإسرائيل. يعني هناك أزمة تجنيد، يعني عمليا في عوامل اثنين، مستويين اثنين، اللي هن ما الجديد الذي طرأ على على على لعبة المعسكرات في إسرائيل. أولا أزمة التجنيد، هناك أزمة تجنيد حقيقية تعصف بالمجتمع الإسرائيلي وقد تؤدي إلى حرب أهلية صامصة تتفاقم. وثانيا التعادل بين المعسكرات وبعد 7 أكتوبر يريد أن يشرعن وجود العرب من خلال القبول بالخدمة والتجنيد. هذا الذي يحاك.
0: هذا سؤال عن ماليا في نظرك، هذا هو السؤال الأكبر، هل نحن أمام لحظة يعاد فيها تسويق التجنيد بأشكال مباكرة أو مقنعة كثمن طبيعي للشراكة السياسية؟
1: طبعا هذه الأسئلة الكبيرة هي الذي يجب أن تشغلنا. ليس ننتظر القائمة المشتركة والقائمة الثلاثية والقائمة الربعية، مستقبل مجتمعنا
0: ننتظر ونرى جمعنا. أستاذ خالد،
1: ويجب أن نسأل نفسنا سؤال بسيط، هل نريد أن أولادنا يروحوا على الجيش مقابل التأثير؟
0: شكرا جزيلا، أعطيك العافية أستاذ خالد.
1: شكرا لك،
0: أعطيك العافية، إلى اللقاء.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة، تعالوا نكون مع الناشط السياسي والاجتماعي الأستاذ طارق عواد. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق، تحياتي. طارق عواد سينضم إلينا بعد قليل من أجل استكمال الحديث حول موضوع الأحزاب، لكن حاليا تعالوا نعرج على الإنجازات الطيبة التي يحققها أكاديميون وأكاديمياتنا إلى الموضوع التالي.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: ينضم إلينا الدكتور فهيم كناعني، أهلا وسهلا بك دكتور، تحياتي.
3: تحياتي، صباح الخير.
0: ونبارك لك طبعا الإنجاز الطيب بالقبول العالمي ببرنامج زمالة كندي مرموق في زراعة الأعضاء والكبد.
3: شكرا لك، شكرا على التوجه إلي، وبالفعل يعني هاي كان إنجاز اللي هو إنجاز صعب صعب المنال، ولكن الحمد لله توفقنا في انه نوصل لهيك مكانه، والحمد لله جدا مبسوط بالانجاز.
0: دكتور فهيم، عرفنا على طبعا لمن يسمع الدكتور فهيم من خلال برنامج على الأجندة، عرفنا من هو الدكتور فهيم وقيمة هذا الانجاز في التدريج العالمي.
3: طبعا بشرفني انه اشارككم جزء من رحلتي ومن مسيرتي العلميه والاكاديميه، وخلينا نقول كمان المهنيه، ولكن طبعا من تواضع لله رفعه، يعني هذا ليس من باب الحديث عن انجاز شخصي، وانما لايصال رساله يعني لمفادها انه العلم، العمل الجاد والاصرار قادرون على فتح ابواب حتى لم نكن نتخيل انها تكون. فعمليا انا اسمي فهيم كنان، زي ما عرفت انا طبيب حاليا جراح، درست الطب في ايطاليا في مدينه فيرونا، خلصت بال 2014، وبعدها رجعت للبلاد وبلشت عملت استاج بمستشفى فولفسون بحولون، وبعدها بلشت تخصص الجراحة بمستشفى إيخيلوف بتلاتيف. طبعا الكل بعرف, أو خلنا نقول زي ما الأغلب بعرف, تخصص الجراحة هو تخصص جدا متطلب, وفي خلينا نقول تنازلات كبيرة أن الواحد يقدر يمشي بهذا بهاي المسار للآخر. خلال هاي المسيرة طبعا كانت تخصص جدا مكثف, وخلال هاي المسيرة كان في يعني كان في كمان شغل على التقدم الأكاديمي, واللي هو عمليا نشر مقالات في مجلات مهمة عالميا بمجال الجراحة. وهذا الاشي طبعا يعني انا بحس كل طبيب او اي شخص اللي هو بحب يتقدم بالمهنة تبعته بالاخص بالطب, كمان انه يمشي بشكل موازي وينجز خلينا نقول ابحاث اللي هي ممكن تعزز المكانة تبعته الأكاديمية.
0: وأنت ما عملتهاش كمان لحالك, أنت والدكتورة نرمين زعبي كناعني زوجتك؟
3: طبعا بالآخر زي ما بيقولوا إنه خلينا نقول الحياة الزوجية شيء جدا مهم اللي هو ممكن يدعمك وممكن يساعدك لوصول لهيك إنجاز. فعمليا مرتي كمان انقبلت للجامعة نفسها لتخصص في مجال زراعة الكبد من الجهة الكلينيك والكلينية في مستشفى تورونتو في كندا. وزي ما نعرف يعني كندا المستشفى هذا تورونتو كان بالتدريج الأخير اللي صار هو المستشفى رقم 2 بالعالم من حيث الكفاءة والإمكانيات اللي بيعطيها للمريضين, ونفس الوقت كمان تجهيز الأطباء لأنهم يكونوا.
0: وأنتوا تنافستوا, ما أنتوا مفتوش لحالكم يعني, ما كانتش القضية مسهلة ومفروشة بالورود, أنتوا كمان تنافستوا مع عشرات إذا لم يكن 100 متقدم آخر.
3: بالفعل هي كانت منافسة كثير قوية, لأنه خلينا نقول في هنا سبب طبعا يعني اللي هو جدا مهم. في كندا بشكل عام فيش امتحان اللي هو بسموه USMLE اللي هو امتحان القبول لشمال أمريكا عمليا, وكمان البروجرام نفسه اللي بحضر الأطباء هو بروجرام جدا مكثف وجدا مطلوب. فعمليا المنافسة بتكون جدا قوية لأنه من جميع أنحاء العالم بتقدموا لهذا البرنامج. فعمليا كان بالفعل مئات الطلبات لهذا خلينا نقول المسار, وبالآخر اختاروا بالجراحة شخصين من كل هاي الناس. وبالمجال الكليني اللي زوجتي راح تشتغل فيه كان كمان عشرات الطلبات اللي بالآخر الحمد لله يعني توفقنا وقدرنا نقبل هاي المسار.
0: والسؤال كيف المجتمع العربي والمجتمع الإنساني ككل, أعتقد أنتم كأطباء وكباحثين أنتم من يستطيع أن يستفيد منكم, هو مش بس المجتمع العربي وإنما كل المجتمعات الإنسانية في كل مكان.
3: طبعا أنا بعتقد أنه كل إنسان بيشتغل بمجال الطب أو بمجال اللي هو بتطلب مساعدة إنسانية في بيكون هذا الإنسان عليه مسؤولية كبيرة إنه هو عن جد يساعد ويعطي من نفسه ويكرس جهوده بإنه يفيد كل المجتمعات. طبعا فهذا الشيء بتطلب زي ما حكيت بالأول تنازلات كبيرة, وبتطلب كمان جهد كبير مشان الواحد يقدر يواكب وظله ماشي بالوتيرة الصحيحة لإنجاز لتقديم هاي المساعدات.
0: طيب وصفة النجاح احكي لنا شوي عنها. بتعرف يعني امبارح وصلتني صور تثلج الصدر من تخرج أطبائنا في مختلف أنحاء البلاد وفي يعني دول العالم, وأمر جميل جدا أنك تشوف يعني مثل هذه الصور الجميلة, هذا التخرج. يمكن هؤلاء على فكرة مش بس في الطب, أنا أرحب بكل المهن وبكل التخصصات وبكل التخرجات, لكن في عندك هيك وصف للنجاح؟
3: طبعا طلع بالاخر يعني انت بتحكي شيء جدا جدا مهم وعن جد بثلج الصدر ان نشوف ان اولادنا بتقدموا وانه مجتمعنا بتقدم بكل المجالات. كل المجالات طبعا مهمه وكل المجالات لها الوزن تبعها. عمليا انا بفكر انه وصفه النجاح مش سر, هي شيء بسيط اللي هي تنال فقط بالجهد, يعني ببذل الجهد الاقصى ويكون الانسان مركز وعنده هدف اللي هو عارف لوين رايح. يعني بالاخر لازم يطلع حواليه يشوف شو الانجازات العالميه وشو متطلب, يعني شو متطلب منا ان نقدم عشان نقدر نوصل لمحلات معينه. ومفروض فينا نعطي 100% عشان نقدر خلينا نقول نوصل للمحل اللي احنا حابينه.
0: وشبابنا بيقدروا يستطيعون,
3: انا بتوقع انه طبعا بيقدروا, يعني
0: شبابنا وشاباتنا,
3: شبابنا وشاباتنا بحكم شغلي وبحكم الناس اللي انا بشوفها اللي تعلمت الطب خارج البلاد او داخل البلاد اللي بتكون متدربين بالمستشفيات. انا بشوف ان اولادنا شبابنا وصبايانا جدا جدا قادرين وعندهم
0: الامكانيات,
3: المفروض انهم يكملوا بهاي الطريق ان شاء الله.
0: نحييك, نشد على يديك ويدي زوجتك ايضا والى الامام دائما وابدا. ان شاء الله المقابله القادمه تكون معكم كزوجين, يعني مع بعض على الهواء كثنائي. شكرا دكتور.
3: ان شاء الله نتشرف فيك. وشكرا
0: دكتور فهيم كنعني لك وللدكتور نرمين زعبي كنعني, وشكرا لبروفيسور رياض غبري اللي دائما يتحفنا بهذه المعطيات الطيبه.
3: شكرا, شكرا للبروفيسور, شكرا لك ونهارك سعيد.
0: تحياتي, الى اللقاء.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة. تعالوا نكون في الحديث التالي مع الناشط الاجتماعي والسياسي طارق عواد. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق, تحياتي.
4: صباح الخير. بدنا زراعة كبد سياسي.
0: بدنا
4: زراعة كبد سياسي.
0: قلب يمكن.
4: يمكن.
0: لما بتعاملوا بقلوب طيبة ومحبة يمكن كل شيء ساعتها يختلف.
4: نعم.
0: طارق, بدنا كمان قلب اجتماعي محب. شوف شو صار الليلة في الريني. شو صار في حيفا, شو صار امبارح في شفا عمر, في بسمة طبعون. بنحكي عن الجريمة التي يعني ترفع رأسها فحيح هذه الأفعى, يخيفنا جميعا ومش عاملين اشي ومنقدرش نعمل اشي. يمكن
4: شوف احنا بحاجة لنفكر تفكير متعدد الطبقات مش باتجاه واحد بس. أساس البلد, أنا امبارح قبل أسبوع واحد كتب مقال جميل ذاكر اسمه أعطيه حقه, إن أول مظاهرة ضد العنف صارت كانت 1989 عند العرب. أول مظاهرة يعني جذور كانت من القرن الماضي, لكن أساس الموضوع كله كان لحد اليوم هو موضوع المال. إذا إحنا مش رشح الحصانة الاقتصادية تبعتنا, وحصانة اقتصادية بتجيب حصانة اجتماعية, وحصانة اجتماعية بتجيب حصانة سياسية, احنا مجتمع مش عارفين حنا وين موجودين.
0: نعم, يمكن قرات عند نزار يونس. نعم,
4: اتخيل. ايوه, هو نزار يونس الرائع. وبالتالي طول المسيره بدات في سنه 89. احنا اولوياتنا وكلامنا وادوات العلاج تبعتنا هي مو خاطئه تماما. انا من الصبحيات عم بسمع برنامجك الكريم, ايش اللي صراحه مش هالقد مشجع شو عم بيصير معنا بالحاله السياسيه اللي دائما بتفضل الموضوع, ولكن بالاساس في تيارات عندنا اجتماعيه لازم عندها علاج. وانا الي نظره بالموضوع دائما ان البنوك مش عم تعطي معروض نقدي, يعني اشراي عند العرب, وبالتالي بتروح الموضوع على
0: وبتفهم على البنوك ولا بتفهمش عليها؟ لانه في نهايه المطاف البنوك عشان تعطي معروض نقدي بدها ضمانات انه او كفالات بشكل او باخر انه هذا المعروض النقدي يمكن استرداده.
4: انا بفهمش البنوك, وانا قاعد باللجان مع البنوك وبنك اسرائيل وزملائنا معنا بنرجعنا مع العرب لما كنا نقعد مع البنوك نقول لي يا عم الديفولت او اللي بنزل فيه واقل بكثير من كل محاين الديون اللي عندكم. بس اقول لك انا بقرا الصحف الاقتصاديه اليوم كل يوم, ثلاث الكبار باسرائيل بتوزع مصاري بالمليارات يمين وشمال ببريه البلاد اللي خاصه مجال الطاقه والاختصاص تبعي. بالتالي اذا نرجع على الموضوع الاساسي تبعنا انه البنيه الاجتماعيه عندنا بحاجه لاعاده تشغيل من اول وجديد على كل قريه او كل مدينه, وكمان الأولويات اللي عندنا. أنا مع النقاش الصحي اللي عم بيصير من ناحية سياسية, ولكن عم بأخذ أكثر من حده. مش عم نفوت على الإشي المركزي ويكون عندنا مراكز دماغ ومراكز تفكير كيف نحل هاي المشاكل. عشان كده بالزمانات حكيت معك برامجك الكرمي, إحنا بحاجة لمؤتمر ثلاثة أيام الوسط العربي اللغة العربية عشان يكون أنا أوراق عمل لخمس سنين كيف تعمل الصين. ما دانا منصرش هاي الأدوات والمصطلحات كلها إحنا منضمن على الهامش.
0: وحلول فورية. طيب هذا تعرف يعني مثل هذا المؤتمر اللي أنت تدعو له، هذا مؤتمر اللي بحاجة لتنظيم لأوراق عمل لتجهيزات لتحضيرات. كنا تذكر في وثائق التصور المستقبلي اللي صارت وثائق تصور ماضوي صار بحاجة إلى تحديثها.
4: نعم أنا مع أول شيء في الملفات الأولية، لأن إحنا خلص موضوع السياسة، موضوع السياسة عم يطلع أكثر من حده، والخلافات صارت بثلاثية. أنا مش شايف أي إمكانية ما يكونوش ثلاثية أو يكونوا بطرح نطيب برية المعادلة. ولكن في شيء مش منتبهين للإخوان، اللي بيحكي دائما هي رؤساء القواسم. أنا مش سامع اسمه دكتور يوسف جبرين اللي بيحكي من الجبهة، وهذا إشي بنيوي من ناحية إدارية لازم يصحح مباشرة، لأنه رؤساء الأحزاب هن اللي بيحكوا عادة. والإشي الثاني والمهم، أنا بحذر كمان مرة، ظاهرة حملة الحطب ضد القائمة الموحدة على اتخاذ قراراتها بالنسبة لرؤية المستقبلية السياسية. لازم نفهم احنا مجتمع تعددي، وكل واحد بيشوف حاله وين بيكون موجود، وما فيش حدا عنده سلطة أخلاقية أو سياسية على أي واحد بقرر جزء الانتخابات وطريقة الانتخابات.
0: الثلاثية ستعود حسب اعتقادك، أم أنه ما حدث هو أزمة فارقة؟
4: لا، هي مش أزمة فارقة، ولازم إحنا نكون بالطيب وبالإيجابيات. أوكي خلص. لا كمان موضوع قصة نتغنى بالرومانسيات إنه في قائمة مشتركة، خلصت ثلاث قوائم، القائمة حطوا الطاقة خلال ثلاث أيام. ولكن ديناميكية كرجال أعمال، بقول لك أستاذ نادر، ديناميكية المفاوضات جدا عقيمة. هاي ديناميكية صارت أسابيع مش أيامات، لازم تخلص الموضوع. تنساش كمان مرة، في عنا 4 سنين من مصوتين جداد، هدول قرارات لحالهم. إذا ما نعطيهم الأمل والرؤية إنه إحنا مضبوط في خلقاته.
0: طيب خليك معنا، لكان يعني بعض الإعلانات نشرت أخبار، ونرجع نكمل معك في كل ما يتعلق بقضية التصويت، وأيضا شو اللي بده يخلي الناس تطلع تصوت.
4: نعم.
0: وكيف تؤثر هذه الخلافات عليهم. شكرا في هذه المرحلة. حين دهان فاتن حداد طبراني ناصر سعيد ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. إليكم نعود بعد الأخبار. صباح الخير.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: أجا
4: أجا أجا
5: أجا أجا
6: هدو هدو هدو.
7: هي يا جماعة بس شوي.
8: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
7: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
9: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
10: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
11: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89 شاكل و90، لوز مقطع 44 شاكل و90، مخلوطة إكسترا 49 شاكل و90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
12: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
13: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. جيش الدفاع يعلن إزالة الاشتباه بوقوع عملية اختطاف في حادثة اختفاء أثار عدد من الإسرائيليين في قرية مخمس الفلسطينية. حل لغز جريمة قتل الشاب باسل فرعوني في الناصرة. استمرار الفعاليات التأبينية والاحتجاجية في أنحاء البلاد. والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية اليوم.
2: راديو مكان الأخبار.
13: التاسعة في أورشليم القدس. السلام عليكم. أعلن جيش الدفاع إزالة الاشتباه بوقوع عملية اختطاف في حادثة اختفاء أثار عدد من الإسرائيليين في منطقة بنيامين. ويفيد مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أنه بحسب المعلومات دخلت عند الساعة 4 فجرا مركبة تقل عددا من الإسرائيليين إلى قرية مخمس الفلسطينية بهدف الوصول إلى موقع يعتقد بأنه يضم قبورا يهودية، إلا أن سيارتهم انقلبت وعندها تعرضوا لرشق بالحجارة وهرب هؤلاء مشيا على الأقدام إلى خارج القرية. أعلنت الشرطة فك لغز جريمة قتل الشاب باسل فرعوني في الناصرة شهر نوفمبر الماضي، ويعتقد بأنه قتل عن طريق الخطأ داخل مغسلة للسيارات في المدينة. وستقدم إلى المحكمة اليوم لوائح اتهام ضد 3 أشخاص يعملون في منظمة الحرير الإجرامية. هذا ويستمر التحقيق في جريمتي القتل اللتين وقعتا في حيفا والرينه الليلة الماضية، وراح ضحيتهما الشاب جوناثان ويليام خوري ومحمد عبد زيدان. تتواصل في هذه الساعة الفعاليات التأبينية والاحتجاجية التي تنظم في مناطق مختلفة من البلاد لإحياء ذكرى مرور 1000 يوم على مجازر 7 أكتوبر. وسيقام الاجتماع الجماهيري المركزي في تل أبيب 8:00 مساء. أكد مصدر رفيع للعربية الاتفاق على السماح لإيران باستخدام جزء من أموالها المجمدة لشراء منتجات زراعية أمريكية، وأضاف أنه لن يتم صرف أي أموال نقدا لإيران، وأن استخدام الأموال سيقتصر على شراء المنتجات الزراعية الأمريكية. أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 11 شخصاً وإصابة العشرات بجروح في الهجوم الروسي الذي استهدف العاصمة كييف. وفي موسكو أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن غارات على منشآت عسكرية وأخرى للطاقة في كييف رداً على غارات أوكرانية.
2: حالة الطقس غداً على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: لا عليك أنت بتحكم بكل عقلك.
2: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غداً في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
13: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتكون ضمن معدلاتها، ويبقى الطقس على حاله خلال الأيام المقبلة. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عن العاشرة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. الليلة على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
6: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
14: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركيه؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
15: هذه عودة إلى برنامج على الأجندة، إلى القسم الثاني منه والذي يستمر حتى 10:00. كنا في النصف الأول نتحدث إلى الأستاذ طارق عواد الناشط السياسي والاجتماعي فيما يتعلق بالانتخابات. معكم فاتن حداد طبراني، حيندها الناصر سعيد ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر من جديد. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق، تحياتي أستاذ طارق.
16: تحياتي.
15: وصلنا لموضوع المصوتين، وأنت بتلفت النظر إلى قضية يمكن لم يفكر بها الحزبيون، مش اللي صوتوا، مش الأصوات اللي بتنافس عليها، وإنما المصوتون الجدد.
16: نعم، المصوتين الجدد هدول بعالم غامض لحد إسا ما نحطش فيه الإيقاع أكثر من هيك. أكثر واحد محلله هو الدكتور هشام جبران اللي بيقول لك هدول قرارهم بحد ذاته عن طريق التليفون.

0: العربي من ناحية العوامل الثابتة، واليوم حالياً كل مشهد السياسة العربي داخله عوامل متغيرة، ما فيش شيء ثابت غير أنه الموحدة قررت تنزل لحالها، ولكن بعد في غزل معين. لازم النظام السياسي يثبت 100% وصور عوامل، لأنه التعبئة وتنزل الناس بأربعة أشهر على الانتخابات لنسبة 65% بده جهد عملاق، وكيف حكيت بداية كلامك بده قلب جيد وقلب طيب، ما بتصيرش تاخذ الامور ونعم على الضغينة عشان تنزل الناس على التصويت والانتخابات.
1: برأيك رغم يعني كل ما حدث، رغم موضوع الجريمة اللي عم تضرب أطنابها بعمق يعني في مجتمعنا، رغم هيك ما زال أنا عارف التفكير بالكرسي بالمقعد بالإيجو يستحوذ على المشهد؟
0: في عندنا خلل، وجزء منه من اللاعبين السياسيين إنه السياسي كل شيء، ولكن أنا سمعت النجاحات ببرنامجك قبل شوي من الدكتور، في ممكن ولازم إحنا نعيد أستاذ نادر تعريف مصطلح النجاح بالوسط العربي. مصطلح النجاح لازم يتغير، ما يكونش مربوط بس بالمال أو بالتحصيل الأكاديمي. كل واحد بينزل اليوم على الشغل ويكون إنسان آدمي ومؤثر داخل عيلته ويبني بيت جميل ومتواضع، كمان هذا مصطلح نجاح. ولكن إحنا عندنا اللي صار، مع إنه إسرائيل هي دولة من ال 32 دولة متطورة بالعالم منظمة الـ OECD، لكن الوسط العربي مو معطياته إحنا دول عالم ثالث. كامل موضوع النقد بالأشرائي أو التوجيه التعليم، بعدنا إحنا بنتعلم شغلات بطل إلى مجال لازم نتعلم فيها. بصيرش أنت تقول أنا عندي 8650 دكتور عاطلين عن العمل، وهذا موضوع يمر مرور الكرام، هذا بده ترتيب. الترتيب بيبدأ بينك تأخذ المجتمع كله على بعضه مع السياسيين رجال أعمال اجتماعيين، وتقول يا عمي لحظة شو نحن رايحين. مظبوط في شوية مصاري، ولكن البذخ والشفوني دبحنا أستاذنا، دبحنا جدا.
1: وهي كلمات مهمة جدا، نأمل إنها يعني تتغلغل في أفئدة وقلوب، إذا أنت بدأت بالكبد والقلب إن شاء الله يعني تفوت على قلوب المستمعين. شكرا جزيلا، أعطيك العافية أستاذ طارق عواد، إلى اللقاء.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: كما قلنا نحن اليوم 1000 يوم على مجزرة 7 أكتوبر، ينضم إلينا الأخ حمد فايق أبو عرار زوج المرحومة فاطمة الطلقات. أهلا وسهلا بك أخي حمد.
3: أهلا وسهلا.
1: أولا يعني بمرور 1000 يوم شو بيعني لك هذا اليوم؟
3: هذا اليوم مثل أي يوم من أول يوم من أيام 7 أكتوبر، لأنه إحنا 7 أكتوبر هذا اللي مرينا فيه هو براودنا على مدار 1000 يوم اللي عدوا، لأنه صعب جدا تنسى يوم مثل يوم 7 أكتوبر. هذا يوم صعب جدا، والحياة اللي بمر فيها مع أطفالي حياة صعبة، صعبة بكل معنى الكلمة، وبتخليك دايما عايش جو 7 أكتوبر، ما بتخليك تقدر، ما بتقدرش تنسى هذا اليوم، صعب جدا تنسى هذا اليوم.
1: ذكرنا أخي حمد، ذكرنا شو صار معكم في هذا اليوم.
3: في هذا اليوم أنا كنت ذاهب للعمل في غلاف غزة، أنا بشتغل في الحياة في الزراعة، وكانت زوجتي توصلني دائما للعمل غاد في غلاف غزة لأسباب، كانت هي بالسوق فيها دائما، لأنه كان عندي مشكلة في رخصة السواقة.
1: نعم.
3: وهي دائما كانت بس بتوصلني للعمل، فواجهت تعيين حماس وجه إلى وجه، وللأسف الشديد إنه انطبوا فينا طخ مباشر من مسافة صفر، مع إنهم عارفين وشايفين إنه إحنا عرب، وشايفين زوجتي مرة محجبة، ومع كل ذلك طبوا فينا طخ، أطلق علينا النار، ونار بكثافة ما شيء بتصوروش العقل. وفي هذا اليوم
1: يمكن صوت رصاص انت بعده في أذنيك.
3: لو حكيت لك أخي تامر انه اليوم احنا بتكرر 1000 يوم،

0: لو قلت لك على مدار الألف يوم، سبعة أكتوبر في قدام عيني على مدار الساعة، على مدار الساعة 7 أكتوبر وصوت الرصاص واللي صار غاد والمناظر والجرائم اللي ارتكبوها قدام عيني، قدام عيني على مدار الساعة يوم يوم.
1: نعم، شو اللي صار، شو اللي صار مع فاطمة، مع أم العيال؟
0: صار إنه طخوها وطخوا صوبوها من راسها لحديد كف رجلها، من فوق ما يقارب 20 رصاصة. أنا كمان صوبت بظهري وبكتفي وبرجلي، وابن عمره 6 شهور و20 يوم أكل 3 شظايا في كتفه، والعامل كمان تصاب كليته في الجزء العلوي وتوفى برضك بعد 10 دقائق. شيء إجرامي، شيء بتصوروش أي عقل ولا بشري، شيء لا يصدق ولا تقدر حتى في الحلم تقدر تتسد كل شيء اللي صار من سبعة.
1: إصابتك أنت كمان استمرت دون أدنى شك كمان علاج، غير الفقدان، غير أنك أنت خسرت زوجتك، غير الإصابات اللي حواليك، كمان أنت نفسك أصبت.
0: صحيح، أنا أصبت مرتين، أنا كمان أصابت مش مرة واحدة، أصابت على 7 و5 حين ما قتلوا زوجتي وصوبوني وصوبوا ابني وقتلوا العامل، وصابت على 11 و10 من حداد جولاني. في البداية فكروني انه واحد من المخربين، ولكن اسرع ما يمكن الحداء دغري بيعرف ان انا اسرائيلي مش تابع لتعين شسمه، فوقف عن طاق دغري فانقذوني من غاد، وفي وكان في كمين منصوب للجيش، وانا شفت الكمين بعيني وسمعت مبداني شو كان المخطط تبعهم تبع عين حماس. فانا كان سبب حين ما حداد جولاني صوبتني، انا طلعت بالعمدان على اساس انقذ الجيش، لانه الكمين كان منصوب جنبي ورا ظهري، ماشي ورا ظهري. فخرجت للجيش، و في البداية الجيش فكرني متين حماس، أطلق علي النار وبرضك صوبني في ظهري، ولكن وصلت أن نادي وزائق عليهم وأقول لهم أنه في كمين وقف دور الطخ، وعرفوا أن أنا إسرائيلي، وأنذرتهم من الكمين وكشفت لهم الكمين، و في هذه اللحظة صار الجيش عمل الشغل تبعه اللي لازم يعمله، وصار اللي صار.
1: نعم. احنا طبعا قلوبنا معكم، وكما قلت انت يعني 1000 يوم، لكن كل يوم احنا نعيش هذا الجو الصعب وهذه المأساة، هي 1000 يوم اللي مر كل يوم انت، وكل ساعة تعيش هذا الفقدان الصعب. أشكرك، أشكرك أخي حمد فايق أبو عرار. وشو رسالتك هيك للناس اللي سمعوك، كل الناس عم تسمعك، عم تسمع وجعك، شو رسالتك؟
0: شو رسالتي؟ رسالتي إنه لكل واحد مواطن في هاي الدولة، دولة إسرائيل، نبذ العنف، نبذ الجريمة. احنا لازم نكون ايد بايد في هاي الدولة ضد كل ارهاب بهدد امن هذه الدولة. هاي رسالة لكل مواطن اسرائيل، لازم يهود وعرب نكون ايد بايد، كتف بكتف، لمواجهة اي ارهاب بهدد امن دولة اسرائيل.
1: بوريك، شكرا جزيلا، يعطيك العافية اخي حمد فايق ابو عرار، زوج المرحومة فاطمة طلقات. شكرا،
0: شكرا،
1: إلى اللقاء.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة. تعالوا نكون فيما يلي مع العام الدراسي الذي مر وكيف كان في ظل كل هذه الأجواء المتوترة التي عاشتها المنطقة. ينضم إلينا مدير مدرسة العبهرة عين ماهل الأستاذ المربي رائد حبيب الله. تحياتي أخي رائد.
2: صباح الخيرات أستاذ نادر.
1: بداية إذا بدك تلخص بشكل أو بآخر هذا العام الذي مر علينا بين التحديات المختلفة والتخبطات ربما التي كانت فيه، يوم سلام يوم حرب، أي 50 يوم حرب ومن ثم عودة لا تشبه أي عودة، شو اللي مر عليك السنة؟
2: والله يا أستاذ نادر يعني اعتدنا مع الأسف اعتدنا على عدم اليقين وعدم التأكد والثبات في العمل، مش بس السنة هاي الأخير يعني كمان في السنوات السابقة، يعني كنا في نفس الوضعية ودائما جاهزين للتحول من الدوام العادي لدوام طوارئ. والحمد لله طبعا احنا يعني كمدارس كإدارات كمعلمين كأجهزة كأنظمة صار عندنا جهوزية دائما نتحول مع الأسف في كل لحظة.
1: هاي الجهوزية تعتمد على ايش؟ شو أركان أهم أركان ومبادئ هذه الجهوزية؟ من ايش تتكون؟
2: أول شيء الجهوزية النفسية، يعني احنا جاهزين نفسيا لنتحول للتعلم عن بعد في لحظة معينة، وهنالك فجوة كبيرة طبعا، وهناك فرق كبير ما بين التعلم عن بعد وما بين الحضور المدرسي كإنسان كطالب كمعلم كأهل كولي أمر. فأول شيء يعني جاهزين نفسيا يعني تقبل الموضوع هذا، وإن كان دائما هنالك ملاحظات على عدم الرضا التام من نتائج او من تحصيلات التعلم عن بعد كيف ما احنا بدنا.
1: شو هي الثغرات الاساسيه اللي بتكون في قضيه التعلم عن بعد؟
2: اولا الحضور، يعني حضور الطلاب، امكانيات الحضور، امكانيات التواجد سواء كان التواجد المباشر والتواجد الكامل يعني كمتابعه كاصغاء مع المعلم والقدرة على هذا الموضوع. وهناك نميز بين بعض الطلاب في ناحية أنه هناك طلاب طبعا لا يستطيعون المشاركة يعني رغم عنهم يعني ما مش بيده يعني
1: أنت بتحكي عن تعثر أو تعذر وجود
2: تعثر التواصل بيكون فترة التعلم
1: وجود
2: عن بعد.
1: وجود الوسائل التقنية كمان المتوفرة لديهم
2: طبعا تعثر التواصل لأسباب خارج عن إرادة الطالب وأهله. وهناك طبعا مع الأسف هناك جمهور آخر طبعا عن قصد من باب الكسل ومن باب الخمول واللا مبالاة طبعا لا يتواصل. فهنا طبعا احنا نخلق فجوات في داخل الصف وداخل الطبقة، فجوات كبيرة بين طالب تابع في فترة التعلم عن بعد وطالب ما تابع، فبالتالي بحطه في أمام تحديات في بعد العودة. طبعا نحن نخرج ونعود عدة مرات، كيف نعاود يعني البناء من جديد والتأقلم من جديد، معالجة قضايا الفجوات التعليمية والمهارات من جديد. وهذا شيء منهك يا أستاذي ومتعب جدا إلنا كإدارات كمعلمين.
1: هل بالتالي يتعين عليكم أنتم كجمهور مربين ومديرين أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار بحيث أنه كمان نكون أكثر مرورة في تعاطينا مع الطلاب أنفسهم؟ تعرف يعني في الأيام الاعتيادية العادية ممكن نطالبهم باستيفاء بعض المقومات الأكاديمية، هل ممكن إبداء المرونة في هذه الفترات العصيبة؟
2: المرونة أستاذي مطلوبة وموجودة اصلا، يعني احنا ما بنحاسب طالب على الغياب، بنحاول ننصح، بنحاول نتوجه للاهل في رسائل، بنحاول نتواصل شخصي. يعني احنا مثلا في مدرستي انا العمل هو كمان بيكون عمل فرداني مباشر مع الاهل مع الطالب في حال تغيب اكثر من مره عن الدروس اللي عن بعد. بنحاول قدر الامكان طبعا الموضوع المواد التعليميه والمهارات هي بتيجي ما بعد الحاجات النفسية بالضرورة، وبالذات بنحكي احنا على فترة حرب مش فترة مرض. يعني مقارنة في الكورونا احنا بنحكي على الكورونا كان اشي اهدى من ناحية ايش؟ انه ما في خطر وجودي الا غير الانسان المريض. اما فترة الحرب الانسان طبعا الكل بخاف الكبير الصغير، فهنا الحاجة النفسية والحاجة الاجتماعية كمان لعملية المشاركة في المشاعر هي كثير كثير مهمة.
1: يعني شعرتوا بعد العودة للأيام الاعتيادية بأنه نفسية أولادنا تختلف؟
2: طبعا، والولاد يصرحون بذلك. يعني أنا شاهد على تصريحات وعلى تعبير من طلاب يعني فرحتي في العودة للمدرسة. الولاد بحب المدرسة، الولاد بحب يجوا على المدرسة. المدرسة هي كيان ليس تعليم فقط، هي يعني كيان اجتماعي بالأساس، يعني كيان اجتماعي بتحب الطلاب تلتقي مع بعض. يعني مع كل فكرة التعلم عن بعد والتكنولوجيا اللي طبعا اليوم حتى لو ما في حالة طوارئ وما في حالة حرب، التعلم عن بعد وصار جزء من طرق التعلم. اليوم ناس تتعلم عن بعد مع في في مع جامعات خارج البلاد. يعني أنا ما عندنا نقاش في هذا الموضوع، أنا بحكي على طالب مدرسي. يعني أنا أشاركك في شغلة هيك من كم من يوم، خرجنا الصف السادس، فخرجنا الصف السادس وودعتهم طبعا أنا لهذا الصف، وذكرت أنه هذا الصف السادس اللي بنخرجه السنة هاي، هذا الصف دخل إلى المدرسة في الصف الأول مع بداية الكورونا، وخرج من المدرسة في الصف السادس تخرج مع انتهاء الحرب. هذا الصف الفوج في حسابات دقيقة في منطقتنا احنا تعلم 108 أيام ملان عن بعد، 108 أيام ملان عن بعد، احنا تقريبا نحكي على 5 أشهر تعليمية. فبتحكي انت على طالب بدأ حياته في التعلم عن بعد بالابتدائية وتخرج من الابتدائية بتعلم عن بعد، وتمنياتي كانت لهذا الفوج أن يكون هو آخر فوج يتعلم عن بعد، وأن يكون في الفوج القادم للصف الأول السنة القادمة لا يتعلم عن بعد بتاتا.
3: طيب هل على الأقل هؤلاء الطلاب اللي بشكل أو بآخر كما قلت بدأوا في الكورونا يتعلموا عن بعد، يعني ينهون الحرب تعلم عن بعد، هل هؤلاء على الأقل لديهم بتكون الحافزية والحصانة إنه مهما تكون الظروف اللي بيواجهوها في حياتهم هم جاهزون لأي شيء طارئ؟
2: طبعا هي من أهم المهارات أصلا، يعني هي مهارة التأقلم مع التغيرات ومع الظروف والقدرة على التعلم في ظروف مختلفة. أعتقد هذا الفوج وكسب هذه الخبرة، يعني هو جاهز لهذه الخبرة، يعني الأولاد حتى يفاجئون طبعا في منهم طبعا في بعض القدرات في كيفية مشاركة في مواد تعليمية وفي عرض أمور وبعرض مشاريع وبرامج عن بعد. يعني احنا كمان مرة ننظر إلى النصف الآخر من الكأس، يعني انه ماذا استفدنا؟ يعني احنا ليس يعني ما بنحكم على الأمور بلون أسود أو أبيض، طبعا في تداخل للأشياء، يعني كمان في مكاسب معينة. يعني زي ما أنا ذكرت اليوم بالإمكان أي إنسان اليوم يتعلم لقب عالي جدا عن بعد، فالطلاب طبعا لما هو في الابتدائية امتلك مهارات التعلم عن بعد ووسائل التعلم عن بعد، فواضح أنه بدل هاي الشغل، يعني هنا العالم يتغير في هذا المجال.
3: نعم، أشكرك أستاذ رائد حبيب الله. وماذا تقول لكل الطلاب اللي عم بيسمعوك ربما أهليهم مع انطلاق هذه العطلة الصيفية؟
2: نقول لكل الطلاب شيء عطلة سعيدة وآمنة وممتعة، وأناشد طبعا أنا مع زملائي المدراء والمعلمين إحنا في مخيم صيفي لسد فجوات، ومن خلال البرنامج يا أستاذ نادر أنا بستغل الفرصة بقول أنه من لا يسافر خارج البلاد للنقاهة موجود في البلاد فليأتي إلى المدرسة طبعا، لأنه نحاول أن نبذل جهود في بناء خطط لسد فجوات بالذات من صفوف رابع حتى سادس.
3: مهم جدا
2: طبعا في المواضيع الأساسية. فعنا ببرنامج طبعا ومناشد الجميع أنه يأتي إلى المدارس حتى نتقدم للسنة القادمة مع بعد من سد فجوات والأشياء اللي نتجت عن السنة الأخيرة. يعني
3: كل الاحترام،
2: عطلة سعيدة للجميع. نعم. يا أستاذي،
3: وفرصة لسد الثغرات كما قلت. نعم، مهم فرصة جدا من
2: حتى 30/7،
3: ونرجو للجميع أن تكون ابتسامات عريضة على وجوههم وثغورهم، وإن شاء الله ما تكونش أي ثغرات. شكرا، إلى اللقاء.
2: أشكرك،
3: أعطيك العافية، مع السلامة. رائد حبيب الله إذن مدير مدرسة العبهرة عين ماهل حدثنا حول تحديات هذا العام.
4: أمريكا ترحب بكم،
5: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
6: مونديال 2026
5: في أمريكا وعلى مكان،
4: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
7: لأكبر المباريات
5: في التلفزيون
8: والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
9: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد،
10: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
9: موسم غير تقليدي وغير عادي،
10: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
11: اشعلها ابو الورد اشعلها.
9: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: الله الله يا أبو الورد.

0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: والمونديال الذي لا يكف عن تزويدنا بالإثارة يعني وتوفير جرعات كبيرة جدا من هذا التشويق الجميل. المحلل والخبير الرياضي زاهر بابا، صباح الخير.
2: صباح الخير لك أخي نادر ولعموم المستمعين والمشاهدين.
1: نبدأ بهاريكين إنجلترا الكونغو.
2: نعم، حين يحضر النجوم يكون الحسم حاضرا أخي نادر، يعني هذا اللاعب الخارق يواصل كتابة فصول الإبداع. كين يؤكد مجددا أنه رجل المواعيد الكبرى وقائد يعرف طريق الشباك عندما تشتد الضغوط. يعني هذا هاري كين في نهاية المباراة شفنا كيف قاد منتخب بلاده إلى الثمن النهائي، سجل ثنائية في شباك الكونغو ورفع رصيده إلى 5 أهداف في البطولة. المباراة نفسها يعني العبور لم يكن سهل على منتخب إنجلترا بعد ما قدم المنتخب الكونغولي مباراة كبيرة، وشفنا تألق حارس البديل بتصديات استثنائية. ظلت المواجهة مشتعلة حتى النهاية، لكن تبديلات تو مستخر لازم نشير لها طبعا، هي اللي صنعت الفارق وأضافت حيوية وفاعلية هجومية لحتى الدقيقة 90.
1: طبعا عم بفرجينا الزميل ناصر سعيد يعني مشاهد من هذه المباراة التي جرت يوم أمس. الكونغو يتفوق بالنتيجة 1-0، ومن ثم إنجلترا تقلب هذه النتيجة 2-1 من قدم هاري كين اللي عم بلمع زي باقي النجوم. باقي النجوم أيضا يلمعون، بعد شوي بنحكي عنهن. لننتقل إلى المباراة بلجيكا والسنغال. سنغال شو اللي صار فيها؟ واحد بكون متقدم 2-0 لحد دقيقة 80 ومن ثم
2: يعني هذه رومونتادا بلجيكية مجنونة سميتها. يعني مونيه هو بطل العودة التاريخية. في عام 2018 كان توماس مونيه لاعب البلجيكي صاحب التمرير الحاسمي لهدف بلجيكا التاريخي على اليابان بعد العودة من التأخر 0-2، وفي حينه فازت بلجيكا 3-2. وبعد 8 أعوام تقرر نفس المشهد، ففرضت السنغال سيطرتها وتقدمت بثنائية نظيفة حتى الدقيقة 85. انتبه، وشفنا بلجيكا عاجزة تماما.
1: نعم، ونشوف عم نشوف بلجيكا والآن وهي تتلقى الأهداف، كورتوا يتلقى الأهداف. نعم، من قبل أقدام السنغاليين.
2: نعم، واللاعب نفسه مونيه هو اللي صنع هدف تقليص الفارق وأشعل شرارة المنتدى، وبعدها خطأ خاطئ من الحارس السنغالي منح بلجيكا هدف التعادل، وفتنا على الأشواط الإضافية وهناك مدافع سنغالي بركل الجزاء حسم الانتصار للبلجيك لتبلغ دور ال 16 وتترك السنغال تودع البطولة بحصرة كبيرة.
1: لكن اللي ما عندوش حصرة بالمرة هن الولايات المتحدة. أمريكا ما هي تسجل 2-0 أمام البوسنة والهرسك وتتأهل،
2: يعني صارت على خطى المضيفتين كندا والمكسيك. يعني هذا المنتخب الأمريكي اللي رغم النقص العددي بعد ما طرد أحد ركائزه بالوغان في الدقيقة 64 واصل تألقه وأفضليته ونجح في حسم المواجهة أمام البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة طبعا، وكان مستحق هذا العبور إلى الثمن النهائي، وكان الطرف الأفضل كما أسلفت والأكثر خطورة طوال المباراة، ليتحول المشهد إلى ثلاثي المضيفين أخي نادر في دور 16. يعني راح نشوف كندا والمكسيك والولايات المتحدة، والمنتخب الأمريكي سيضرب موعد مرتقب مع منتخب بلجيكا.
1: يعني إنجلترا بلجيكا أمريكا تتأهل، بعد ما شفنا طبعا بعض المنتخبات الأخرى قبل ذلك هي أيضا تنتقل إلى المرحلة القادمة. والليلة ليلة الخميس أيضا تحمل لنا الكثير من اللقاءات المثيرة.
2: يعني بعد سقوط هولندا وسقوط ألمانيا حان وقت تألق إسبانيا قبل ما نقول بداية السقوط الكبير فريق كبير آخر. صحيح أن إسبانيا تأهلت من المجموعة كمتصدرة، لكنها أخي نادر لم تقنع حتى الآن. منتخب اللي بضم بغالبية عناصره من لاعبي برشلونة، هذا المنتخب لم يعكس هوية برشلونة، فمش عم نشوف التجانس والتناغم، وهذا المنتخب ما بفرض شخصية بطل أوروبا كما كان متوقع. أنا برأيي الفريق يعاني من عدم جاهزية أسلحته المهمة، وهي الأجنحة الطائرة لامين يامال ونيكو ويليامز. فهدول التنين ما ظهروا بالصورة اللي بننتظرها وبنتظرها الجمهور الإسباني، وربما تكون مواجهة النمسا هي فرصة الانتفاضة.
1: والبرتغال تنتظره طبعا لعبة مشوينة أمام كرواتيا.
2: أنت سهران معنا الليلة.
1: هي وانت الليلة ساعة أنت صعب شوي ما أنت عارف. لحد 12 أنا لحد 12 يعني جفنايا لا يشتبكان، بعد 12 بضمنش.
2: أنا إحنا بنقول دائما إنه عم نتهم نوجه أصابع الاتهام لرونالدو إنه هو المشكلة، يعني أنا برأيي بعد 3 مباريات عم نشوف إنه المدرب الإسباني هو اللي عم بضيع البرتغال. عم نعرف كلياتنا وحكيناها في أكثر من مناسبة إنه المنتخب المدجج بالنجوم ما بنقصوا أي مركز، في كل خط في لاعب متألق مع نادي، وفوق ذلك كله بقودوا أسطورة كبيرة اسمه كريستيانو رونالدو، لكن حتى الآن لم يترجم هذا الزخم إلى أداء يقنع. بل شفنا منتخب بصورة باهتي وأحيانا أقرب إلى السيئة. وأنا برأيي اليوم
1: الاختبار الحقيقي اليوم.
2: لا هذا اختبار ممكن كبداية يعني في مباراة إقصائية نعم، ولكن يعني أنا اليوم أنا شخصيا ببعد هذا المنتخب عن هيئة المرشحين المرشح الحقيقي للمنافسة. ولكن المشكلة لا تبدو في الأسماء أخي نادر، كما أسلفت هناك مشكلة في المدرب برأيي اللي ما نجح حتى الآن في توظيف هذا الكم من المواهب داخل منظومة جماعية واضحة.
1: تعرف فعلا هذا سؤال كبير في كل ما يتعلق بكل هذه المواهب وهذه الخامات والهامات الموجودة في بعض المنتخبات، لماذا لا تخرج على أرض الملعب للتعبير عن نفسها وعن قدراتها ومهاراتها؟ السؤال، هل سيفعل ذلك محاربو الصحراء على سبيل المثال؟
2: أول شيء لا نخفي رغبتنا الشديدة يعني في رؤية منتخباتنا العربية تبلغ الأدوار القادمة بعد بلوغ منتخب المغرب المنتخب الكبير، فبعد أدائه المذهل اللي شفناه نطمح أيضا أنه نشوف محاربي الصحراء المنتخب الجزائري يقنع أكثر ويعود إلينا بتلك الصورة القوية اللي عرفناها بهذا المنتخب في فترة الاستعدادات. مواجهة سويسرا تحتاج إلى جزائر بكامل الجاهزية أخي نادر والذهنية والبدنية، مع ضرورة إصلاح الأخطاء اللي ظهرت في المباريات السابقة، وخاصة
1: مع أنه لحد الآن يعني هذا المنتخب لا يبدو بنفس عملقة المنتخب المغربي اللي هناك، فعلا أقنع الجماهير في كل مكان. مبابي تعرف أنا شفت كل مباريات فرنسا لحد الآن حتى اللي بعد نص الليل، وأنا شفت منتخب مقنع جدا جدا، وإمبابي عنده بروز خاص وحضور لأوليسي بالإضافة لغيره كما بدناش نظلم حدا، لكن منتخب مقنع.
2: قبل المباراة الأخيرة برأيي أخي نادر، وكان لنا حديث عن هذا الموضوع أنا وياك ومع باقي الزملاء في برامج أخرى، أنه فرنسا مرشحة مرشح فوق العادي، ولكن فجأة عم نشوف فرنسا ترعب العالم. يعني فرنسا نفسها تؤكد من مباراة أخرى أنها المنتخب الأكثر إقناع في البطولة الحالية، وهذا المنتخب عم نشوف فيه أنه بعجلش في حسم المواجهات إذا بتنتبه، بل بيستنزف خصومه بالصبر بالجودة قبل ما يفرض إيقاعه ويضرب بقوة في الوقت المناسب. السؤال شو سبب هذا؟ تحولت فرنسا إلى فريق مرعب يرعب العالم يرعب الخصوم. أنا برأيي ازدادت قوة الديوك مع تمركز مايكل أوليسيه في قلب الملعب خصانة ألعاب، هذا اللاعب منح ديناميكية أكبر وحلول متنوعة طبعا في بناء اللعب، وشفنا تمريراته أخي نادر حاسمي بين الخطوط، وجعل المنظومة الهجومية أكثر مرونة وخطورة وترسانة هجومية مرعبة. يعني هو يعني لولا
1: يعني أول مرة بشوفك أنت تنصف كمان تنصف يعني بيريز، إنه عندما عول على شراء مثل هذا اللاعب اختياره لم يكن مجرد خيار عادي.
2: هذا الموضوع يعني مفروغ منه، يعني ما فيش حديث عنه، لأنه بايرن ميونخ لن يستغني عن هذا اللاعب عن خدماته.
1: رغم المبالغ
2: أنا برأيي لن يستغني عنه، ومرات في قدرة نجوم مع مبابي وفينيسيوس راح يكون في مشكلة أكبر أخي نادر اللي واجهت ريال مدريد في الموسمين السابقين.
1: هالاند ما حكيناش
2: عن أرقام مبابي، سألتك عن أرقام مبابي
1: خاصة في تنافسه مع ميسي.
2: نعم يعني هو أصبح اليوم متصدر، يعني يكتب بالتاريخ في هذه البطولة برصيده 6 أهداف، متصدر ترتيب الهدافين مع الأرجنتين اليوم ميسي. 18 هدف في تاريخ مشاركته المونديالية، وقريب جدا انه يعني يعتلي عرش الهدافين اذا وصل لهذا التألق.
1: تعرف انت زاهر، عشان نوضح للمستمعين فقط، كلوزي لحد قبل اسبوع ونص اسبوعين كان صاحب اكبر معدل في 16 هدف، اكبر هدف. اكثر نعم. من سجل في المونديالات بحرة. اكثر من سجل في المونديالات 16 هدف. اجا ميسي كسر هذا الرقم، والان امبابي في نسخته الثالثه فقط في المونديال، وهو مرشح للعب كمان مره او مرتين على الاقل في المونديالات المختلفه.
2: ما تنساش انه ميسي لعب اخي نادر،
1: نعم كم يعني مونديال لعب؟ 5 6 لعب الستة، كل الستة لعب ميسي،
2: نعم، ولكن برز بشكل وفقط كبير وتألق في النسختين الأخيرتين، يعني النسخة الحالية والنسخة السابقة.
1: ميسي فقط 19 جول في 6 مونديالات،
2: نعم. يعني وخلينا نقول للمستمعين انه امبابي يعني هو يسجل هدفين واكثر في 3 مباريات خلال نسختين مختلفتين، وامبابي انفرد بصدارة هدافي الادوار الاقصائية في تاريخ البطولة برصيد 10 اهداف، يعني سيواصل تحطيم الارقام القياسيه من مباراه الى اخرى.
1: تعرف سالوني امبارح بعض الاصدقاء شو اللي بصير مع امبابي بحيث انه مش عم بزودنا بنفس الجرعات من التفاؤل والانجازات الطيبه والجميله والباهره المبهره اللي بحيث انه لما كان يلعب مع ريال مدريد مش نفس النسخه هو. هل فعلا ام انه شو بدك اكثر من 27 جول مع ريال مدريد والان ها هو يسجل بغزاره؟
2: أنا كتبتها وبعيدها وبعيد وبكررها أخي نادر، يعني المتعة الحقيقية، يعني نرجع نحكي عن امبابي وفينيسيوس، المتعة الحقيقية عندما يكون كل واحد منهم بطل المشهد، يعني امبابي وفينيسيوس يصنعان إبداع وبخطف الأنظار كل طريقته الخاصة. ولكن يبقى السؤال، أنا برأيي المشكلة كانت في المدرب في الموسم الماضي، ولكن يبقى السؤال الأكبر، هل سيتنازل كل واحد منهم عن جزء من الأنا ومن الإيجو تبعه من أجل مصلحة الفريق في حقبة المدرب الجديد مورينيو؟
1: بالأول مش يقنعونا رؤساء الأحزاب العربية إنهم يفعلون ذلك قبل إمبابي وفينيسيوس؟ شو مع هالاند؟ طلع أنت التواضع تبع هالاند، يسجل جول وجولين وثلاثة وبضل رايق، وحتى مرات بيحتفلش وبها التواضع والخجل.
2: نعم، هو يتألق ويسجل هدف حاسم لفريقه ويتأهل ويعبر إلى الدور القادم، ولكن هناك ينتظر صراع مشتعل على حذاء الذهبي وعرش هداف البطولة، سيواجه بالمقابل نجم آخر يتألق وحاسم ويصنع الفارق، فينيسيوس مع منتخب البرازيل. فينيسيوس أنا برأيي هو يتفوق حتى الآن على على على على باقي النجوم، بعد ما اختير نجم للمباراة في 3 مناسبات، سجل طبعا 4 اهداف، واثبت طبعا اثبت هالاند نفسه انه حسه التهديفي بتسجيله 5 اهداف في 3 مباريات. في المباراه نفسها راح يواجه النرويج والبرازيل، سيلعبان وجها لوجه، الترشيحات تميل للبرازيل بخبرتها ومدربها المحنك وعناصرها المعتاده على اجواء البطولات الكبرى.
1: نستنى زاهر ونشوف مين منهن اللي قصته قصه. شكرا جزيلا، واسمع عن برنامج قصه قصه.
2: إلى اللقاء.
1: مع السلامة. المحلل والخبير الرياضي زاهر البابا.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة شو قصة؟ تعالوا ونكون مع مقدم البرنامج الذي ينطلق في مكان، فادي زغيري. تحياتي فادي. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا بيك.
1: أهلا فادي. بداية شو هذا قصة؟
3: والله هذا قصة شغل الدنيا يا
1: كيف؟
3: قصة برنامج حواري اللي انطلق فيه السنة الماضية بقناة مكان، من خلال قصص لأشخاص عاديين، أشخاص اللي نلتقيهم كل يوم بالشارع وبالحارة وبكل مكان، اللي كل شخص عنده قصة. حاولنا نجيب بالموسم الأول قصص غريبة مختلفة منوعة ونجيبها على الشاشة ونحط مرايه لكثير ناس يمكن عندهم نفس القصة بس يعني عندهم مشكلة بأنهم يحكوا فيها، عندهم مشكلة بأنه يواجهوها.
1: شوفي مثلا قصص هيك استثنائية غريبة تختلف بنبرة غير شكل. تعرف احنا بنعرف عادة الأشخاص كما يبدون، كما يعطون الانطباع للناس من خلال الشاشة، من خلال الراديو، من خلال النجومية، عبر المسرح، من خلال منصة الكنيست. شو اكتشفت انت في تنقيبك عن هذه القصص؟
3: شوف، هذا الموسم الثاني مختلف عن الموسم الأول، لأنه مثل ما ذكرت احنا رح نجيب أشخاص اللي هن معروفين إلى ناس، فنانين، نواب في البرلمان، ممثلين وما إلى ذلك. بقصة قصة بنحاول نجيب الجانب الخفي، بنحاول نجيب الإنسان اللي هو خلف هذا اللقب. يعني لما بتحاور نائب في البرلمان، الناس بتعرفه من خلال عمله السياسي.
1: يعني أعطينا مثال لنائب حاورته ووجدت عنده شيء غريب.
3: على سبيل المثال، مثلا أنا حاورت النائب إيمان خطيب يحيى من القائمة العربية الموحدة.
1: نعم.
3: إيمان إحنا نعرفها كعضو كنيسة، ويمكن إيمان شوي غايبة عن المشهد الإعلامي، مش حدا اللي كتير بيطلع على الإعلام، ولما بتطلع إيمان على الإعلام الناس بتعرف إيمان كعضو كنيسة. إيمان الطفلي، إيمان الزوجي، إيمان اللي مرت بصراع مع مرض السرطان ما كان سهل أبداً، إيمان الأم، إيمان، يعني جبنا إيمان من كل هاي الجوانب اللي المشاهد بفكر بحد يعرفها عن عضو كنيسة. كان عندي
1: خاصة أعضاء الكنيسة أنت بتعرفهن أنا عارف بملامحهن الرصينة الحازمة وما إلى ذلك، بقتالهم، بعروضهم، بظهورهم أمام الكاميرات، وفجأة عندك في قصة تراهم غير شكل.
3: أنا بفكر المفاجأة يمكن رح تكون للناس لما بشوفوا نائب منصور عباس بقصة بشوفوا دكتور منصور الأب، دكتور منصور الإنسان، دكتور منصور اللي بحكي عن عائلته بشغف.
1: أنا شفت عائلة للبرنامج على فكرة، فادي بنته بتيجي وبتحاول توقف التسجيل، إشي من هالنوع.
3: يعني إحنا كنا عم نصور، كان إحنا نصور ببيت الضيف، فمرة واحدة وإحنا بالتصوير بيفتح الباب هيك من ولا محل وبتفوت طفل صغير، فجأة بتطلع بنته الصغيرة لمنصور وبتقول له قديش هي يعني زهقت من كل موضوع، إنه كل يوم كل يوم كل يوم عنده إعلام منصور بالبيت. وهذا كان محور مبدئيا، إنه البنت زهقت، البنت يعني تخيل أنت طفلي عم تحكي عن إنه لما بتطلع مع أبوها على سبيل المثال على عكا، البنت بتحكي انه زهقت انه كل محل الناس بتوقفوا، فبتقول ان هذا الي، هذا ابوي انا، هذا مش الكم.
1: يعني فعلا هو فعلا مؤثر جدا، انه انا كطفل يعطوني اعيش مع ابوي، انا بديش اعيش مع عضو كنيسة، انا بدي
3: تماما. وهذا اللي حكته يعني لما اقتحمت بنت النائب الدكتور منصور عباس التصوير، وانا بقول اقتحمت لانه فعلا كان طفل بالاخر، فتحت الباب وفاتت، مش عارفه قواعد التصوير، مش عارفه، فاتت وقالت انه خلص انا
1: عرفتك انك انت لي. عرفتك انك فادي صغيري ولا يعني عرفت بس ابوها
3: بس ابوها اللي عرفني.
1: طب منيح، ما راح تعرفك بعد ما تشوف هاي الحلقه، لما تشوف الحلقه.
3: تمام،
1: اعطينا هيك بعض التفاصيل، وين تمتى كل هاي الامور عن البرنامج.
3: احنا اليوم رح ننطلق بالحلقه الاولى. الحلقه الاولى صراحه اليوم انا شخصيا اللي عملت الحلقه، انا يعني متشوق جدا اشوفها مع الفنان ماهر حلبي. هذا الفنان النجم ابن دارة الكرمل اللي سطع نجمه
1: انا شفته عم ببكي ولا انا غلطان؟
3: احكي لك سر، فيش ضيف عندي ما بكيش، وما كانش هدفي ابكيهم.
1: اوه
3: صدقا، يعني
1: شو عندك عندك عندك عندك مهارات خاصة في استدراج الدمعة انك تنزل دموعهم؟
3: شوف، لانه انا احنا البرنامج نادر يعني يبث نص ساعة لهذا مضبوط، بس تسجيل الحوار مرات يتخطى 3 ساعات.
1: أوه.
3: يعني انا بسجل مع الضيف ما يقارب 3 ساعات عشان اقدر اوصل بالاخر عن جد للنقاط اللي انا بدي اياها وبدي اطرحها. وبتعرف يعني انت كمان استاذنا في الاعلام، وبتعرف قديش عن جد لما بتجيب ضيف بتعرف اول ساعتين اول نص ساعه بتكون احماء لحد ما الضيف يبلش يفوت على الجو، بالاخص لما بتحكي بالتفاصيل هالقد شخصيه ولاد انسانيه. اول نص ساعه بالنسبه لي بتكون احماء زي لاعب كره القدم، هيك بحمي بسخن، ولما يفوت على الجو انت
1: تضرب تضرب تضرب ضربتك الإعلامي والصحفي.
4: يعني دكتور منصور على سبيل المثال رح تشوفوه كمان عم بيبكي يعني.
1: لا لا كمان
4: تخيل كله بيبكي
1: قصتي قصة.
4: اليوم رح تكون الحلقة مع ماهر حلبي زي ما حكيت. ماهر اللي له غايب فترة طويلة عن اللقاءات التلفزيونية. وماهر احنا عم نحكي على فنان صاحب مسيرة طويلة، نجم كان يعني اول فنان هو
1: كانوا بعده
4: لا واضح بس كان النجم الاوحد نادر بسنوات التسعين، وحكينا على هذا الموضوع انه هو كان النجم الاوحد، هو اول شخص كسر وحطم السقف الزجاجي وخرج للعالم العربي بالوقت اللي كان طابو العالم العربي. يعني لما انت تشوف فيديو كليب لماهر حلبي على قناة MBC الشرق الأوسط في سنة 97 هذا بالنسبة لنا كان يعني كان حلم.
1: كل هاي بفهم كل هاي يعني المعلومات والتفاصيل المشوقة الليلة أي ساعة؟
4: الليلة بعد النشرة المسائية الساعة 8 الساعة 8:30
1: 8:30 إذا نشوفوا ماهر حلبي في قصة قصة، وتابعوا كل مسلسل قصة قصة كل هذا البرنامج مع فادي زغيرة. شكرا فادي يعطيك ألف عافية، وطبعا لكل الطاقم اللي اشتغل معك إذا بتحب تشير لحدا طبعا عندك منصة لنصف دقيقة تفضل.
4: بالضبط مهم لإلي بدي يعني أشكر أول شيء كل الطاقم اللي بتعب وبنجز، شركة إكسترا توب هي منتجة هذا البرنامج، المنتج علي عباسي، بدي أشكر محررة البرنامج المحررة الرئيسية عبير بخيت اللي كمان عم تتعب معانا، الباحثات طاقم البحث سيرين علي وميرال صفدي اللي كمان عم بتعبوا معنا كتير، وبدي أشكر الضيوف كلهم اللي كانوا ضيوفي بقصة قصة على الثقة اللي كانوا يمنحوني إياها واللي كنت أشوفها بعينيهم. وبعد ما نخلص الحوار يعني هاي الجملة كانت تتردد دائما، فادي أول مرة بحياتنا بنحكي بهاي التفاصيل، فبتمنى إنه
1: نترك
4: أكون وصلت
1: إن شاء الله إن شاء الله، ونترك بعض التشويق عشان يعرفوا ليش لازم يتابعوا قصة قصة. شكرا جزيلا لك فادي صغير، يعطيك العافية، إلى اللقاء.
4: شكرا جزيلا.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة. نحن في عطلة، سؤال هل المراهقة بتأخذ عطلة؟ تعالوا نتحدث في هذا المضمار مع الباحثة والمحاضرة في موضوع المراهقة والجنسانية دكتورة سهى ضو. تحياتي دكتورة،
5: يسعد صباحك.
1: هل المراهقة فعلا تأخذ عطلة ولا تبقى زي ما هي بدون أي تغيير، رغم أنه أجا 20 الشهر ولا ما جاش 20 الشهر، أجا 30 أو لم يأتي؟
5: إذن المراهقة لا تأخذ عطلة، هذا اللي إحنا منقوله. ولأن المراهقة ما بتأخذ عطلة، السؤال شو بيصير بالعطلة اللي هو مختلف عمليا عن الدوام العادي اللي إحنا بنعرفه في باقي السنة. والتشديد هنا هي على قضية انعدام الروتين، الحرية الأكبر الموجودة في خلال العطلة، لأنه ما فيش عمليا مهام مدرسية، ما فيش وجبات، ما فيش روتين يومي، في كتير فراغ، في شاشات، أصدقاء، سهر، رقابة أقل من الأهل لأنه بطبيعة الحال أغلب الأهل بيشتغلوا والأولاد موجودين أو في المخيمات أو بالبيت أو بالشغل حسب جيلهم. ولكن أنا في هذا الموضوع اتطرقت بشكل خاص للجيل اللي فيه عمليا صعوبة كبيرة، لأنه عم نحكي عن جيل 11-15 اللي هم ما بحبوا يشاركوا بالمخيمات، بحسوا حالا أكبر من أنه يشاركوا بالمخيمات، نفس الوقت صعب يكونوا مرشدين في المخيمات.
1: أنا اكتشفت كمان شغلة عندهم دكتورة، بعرفش إذا أنت بتأيديني أم لا، لكن هذا على الأقل من خلال انطباعاتي مع الأجيال المختلفة. كمان هذا جيل اللي بحب شاشة التلفون تكون إله لحاله، بحبش حدا يشوف وين هو موجود، شو عم بتابع، حدا يقتحم خصوصياته، جيل هيك كتير مكمكم على نفسه كمان.
5: صحيح هن بيحافظوا على خصوصيتهم لأنه بالنسبة لإلهم هذا العالم الشخصي. بنظر المراهق اللي عم بيحاول يبني هوية مستقلة وهي مهمة تطورية مهمة اللي إحنا بدنا إياهن أنه يعملوها، بالنسبة إلهم أي تدخل، أي تعليق، أي محاولة لأنه نفوت لهذا العالم هي اختراق للخصوصية، وهي نوعا ما بتهدد المحل أو الحيز اللي هن عم بيحاول يبنوه. عشان هيك إحنا بنحاول نبنيه من خلال خلال الحوار ومن خلال الحضور في حياتهم. واللي أكثر بصعب إنه عمليا إذا عم نحكي عن هذا الجيل بالضبط اللي هو مخلص صف خامس أو لحديت مخلص صف ثامن تاسع، هذا الجيل كمان ما بينام الساعة 8 المساء بعطل الصيفية، هن فاهمين إنه بينفع
1: يسهروا. يمكن بالعكس، هدول تعرف زي الأطفال الصغار أيامهم يعني نهارهم بتحول لليل، ليلهم بتحول لنهار.
5: كثير من الحالات بالضبط، وما بتقدر تيجي وتقول تعال نوظفهم بعمل ملائم للشباب، لأنه أصلا مش راح يقبلوهم للشغل، هن أصغر من إنه ياخدوا هاي المسؤولية. خلال النهار إذا أنا بالشغل وبدي أدور على حدا زي الجدي مثلا إنه يكون عنده، فبهذا الجيل هن برفضوا يروحوا ويكونوا بمراقبة الجدي. وبنفس الوقت كيف بدي أنا كأهل أخليهم يكونوا مستقلين بلقاءات وإنت ما بدي مع الأصدقاء، لأنه هاي الشغلات اللي هي عمليا بتخلي هذا الجيل شوي مركب لإنك.
1: طب خلينا نستفيد، خلينا نستفيد منك، شو هي المعادلة السحرية لمخاطبة وجدان هاي الشريحة؟
5: المعادلة السحرية في هيك شيء؟
1: بتصور لازم يكون في عنا يعني توصيفات أو مواصفات اللي تكون إيش اللي نقدر من خلاله إحنا نخاطب هذا الجيل.
5: صح، إحنا بدنا نخاطبنا وبدنا نكون حاضرين بحياتنا. أنا بفكر الشغلة الأولى هي الحضور الوالدي اللي إحنا بنحكي عليه كل السنة، مش بس بالعطلة الصيفية. بس بالعطلة الصيفية هو بأخذ كمان محل اللي هو بارز أكتر، الحضور الوالدي اللي فيه الولد لازم يعرف إنه أنا موجود، أنا بسأل، أنا ما بتكل إنه هو بيعرف يدبر حاله بالأمور الأساسية. أنا بحاجة أعرف كيف هو عم بيقضي نهار وشو عم بيساوي. نخلق روتين مرن بقلب العدم روتين الموجود بالعطلة، هاي شغلة جدا جدا مهمة. وأنا بفكر إنه موضوع الحدود هو موضوع اللي كتير كتير بيطلع بالعطلة الصيفية بشكل بارز.
1: فنحط ولا منحطش حدود؟ شو الأفضل؟
5: فأكيد منحط حدود،
1: لازم
5: بحاجة لنحط الحدود.
1: بس بتعرف أنا الحدود، من خلال أنا تعاملي مع هذه الشريحة بتشوف إن لما بتحط لين حدود أنت بتكون بينك وبينهن حالة من توتر، وكأنه أنت بمعسكرين مختلفين لما بتحط له حد، بيعتبرك وكأنك أنت بتطفل على خصوصياته.
5: السؤال هون كيف منحط الحدود، يعني حتى لا يشعر الولد أنه أنا متطفل على عالم، وأنا واجبي كأهل أحميه، ولأني واجبي أحميه وواجبي أعرف شو بيصير معاه، بدي أعمل الإشي بطريقة اللي هي يكون فيها تعال نقول نوعا ما سيرورة. شو معناته؟ يعني كل حد بدي أحطه بدي أعمل تفاوض عليه، تفاوض مش بمفهوم شو أنت بتربح وأنا بربح، تفاوض بمفهوم أنه أنا أفسر وين هو الحد وليه هو مهم، وأشوف كمان شو ردة فعله. وممكن يكون عنده شعور بالإحباط لبعض الشغلات، ممكن يكون عنده رفض لبعض الأمور. فالتفاوض هو مهم بجيل المراهقة. أنا كمان بدي أبني مراهق اللي بعرف يفكر، مش بس لأنه بالعالم يمكن لما إحنا كنا مراهقين كان العالم فيه التحديات من ناحية الانكشاف الكبير على العالم الخارجي. اليوم الانكشاف بيصير بقلب غرفتهم، إني موجودين ومنكشفين. فأنا إذا بدي أبني مراهق بفكر بدي أفاوضه، بدي أكون واضح، يعني ما بنفع أكون كل يوم برأي مختلف، وبدي أكون ثابت أكيد. وهذا الوضوح وهاي الحدود اللي إحنا بنحكيها بتساعد كتير في أنه نقدر باليوم يوم نخلق نوعا ما
1: طيب.
5: روتين
1: اللي هو في شغلة كتير مهمة، هي قضية يعني من يختار من أصدقائه. إحنا مرات الأهالي نقحم أنفسنا لهذا العالم، هل بنعمل صح لما إحنا كمان منتدخل في اختياراته أو منحاول نشوف هو اختار مين، كيف، ليش، مين صاحب، مين يكونوا أصدقائه؟
5: هذا الإشي يعني مختلف بين الأهل، يعني في أهل بحبوا أكثر يعرفوا من الأصدقاء ويعطوا رأي، يعني المراهقين بحبوش هذا المحل، لأنه الأصدقاء هني مجموعة انتماء، هني مجموعة دهن، هني مجموعة اللي بتساعدني كون هويتنا المستقلة. وكمان في متعة اللي إحنا منفهمهاش، متعة اللي مرات بتبين لنا غريبة وعن جد هيك ممتع، بس هني بيشوفوه ممتع إنه بعملوا شغلات معينة مع بعض. لازم نفهم إنه بجيل المراهقة الأولاد دماغهم جدا حساس للمكافأة الاجتماعية، والمكافأة الاجتماعية هاي ما بخدوها بعلاقة معنا أو مع الجد والجد، يعني بخدوها من مجموعة الأصدقاء. فهن تعني نقول الكود تبعهن برمجة عقلهن مختلفة عن إحنا إيش بنشوفه. لازم نحترم هذا المحل، بس بنفس الوقت أنا بدي أكون صديقة أصدقاء، صديقة أهالي أصدقائهم، بدي أكون بمجموعة معهن على الواتساب، إذا بيطلعوا نكون كلياتنا بعلاقة. واحدة من الشغلات اللي بالوالدية اليوم بيحكوها إنه هي كتير مهمة، إنه إحنا نكون متفرعي الأذرع. يعني أنا بدي كل محل متواجد فيه ابني، حتى بالمخيم الصيفي بدي أعرف من المرشدين كيف هو بسلو، كيف علاقاته مع الأصدقاء. لما بكون مع أصدقاء بدي أكون بعلاقة مع أهالي الأولاد التانيين، من خلال أنا بعرف شغلات بتصير مع ابني أو بكون فكرة، ويمكن حتى بعمل ردود فعل إذا في إشي بضطر إنه أنا أكون جزء منه.
1: واضح إنها رحلة تحديات مهمة ومصيرية وجميلة في نفس الوقت ومشوقة. شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتورة سهى ضو، على أنك عم تضوي دائما يعني هذه المسارات في حياة أبنائنا وأهلنا. شكرا لك.
5: شكرا لك ونهارك
1: سعيد. إلى اللقاء. إلى اللقاء. فاتن حداد طبراني، ناصر سعيد، روبي ونادر أبو تامر، إليكم نعود الأحد. إلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركي؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
4: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
4: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
7: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89 شاكل و90، لوز مقطع 44 شاكل و90، مخلوطة إكسترا 49 شاكل و90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
8: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
9: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.

0: راديو مكان الأخبار.
1: العاشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. نعتذر عما حدث سابقا. قدمت إلى المحكمة المركزية في الليدا اليوم لوائح اتهام بحق 3 من سكان الطيبة وباقي الغربية، هم علاء الدين جهيم ووئام مصاروة ومحمد فطيمة، تنسب إليهم تقديم المساعدة للمخرب الطيباوي عمر منذر ياسين الذي ارتكب اعتداء إطلاق النار الإرهابي في منطقة الشارون الشهر الفائت. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن التحقيقات أظهرت أن 2 من المشتبهين كانا على علم بنية المنفذ ارتكاب مأربه ولم يقوما بمنعها، كما تبين أن المشتبه الثالث قام بتزويد سلاح من نوع كارلو استخدم في تنفيذ العملية. وقد أسفر هذا الاعتداء عن مقتل المواطن حايم كولوميتي وإصابة آخرين بجروح. أعلن جيش الدفاع إزالة الاشتباه بوقوع عملية اختطاف في حادثة اختفاء ثري عدد من الإسرائيليين في منطقة بنيامين. وبحسب المعلومات، دخلت عند الساعة 4 فجرا مركبة تقل عددا من الإسرائيليين إلى قرية مخمس الفلسطينية بهدف الوصول إلى موقع يعتقد بأنه يضم قبورا يهودية، إلا أن سيارتهم انقلبت وعندها تعرضوا لرشق بالحجارة، وهرب هؤلاء مشيا على الأقدام إلى خارج القرية. تتواصل في هذه الساعة الفعاليات التأبينية والاحتجاجية التي تنظم في مناطق مختلفة من البلاد لإحياء ذكرى مرور 1000 يوم على مجازر 7 أكتوبر. وسيقام الاجتماع الجماهيري المركزي في تل أبيب 8:00 مساء. في كييف ارتفع إلى 13 شخصا عدد قتلى الهجوم الروسي بصواريخ ومسيرات الذي استهدف المدينة، كما أصيب أكثر من 80 شخصا آخر بجروح، كما تضررت عدة مبان. وجاء من الجيش الأوكراني أنه تم إطلاق أكثر من 70 صاروخا وحوالي 500 مسيرة على العاصمة. أسفر حادث سير وقع بالقرب من مفرق تل عراد بالنقب صباح اليوم عن إصابة صبي في 9 من العمر بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مشفى سروكة في بئر السبع للمعالجة.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدث
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجة الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتكون ضمن معدلاتها، ويبقى الطقس على حاله خلال الأيام المقبلة. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند 11:00.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. بعد قليل صيف معنا مع شادي وماريا. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
3: في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
7: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تطلع فيهن بهالمطعم ويهرب؟
0: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
8: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
0: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. الآن صباح الصيف معنا مع شادي وماريا.
6: مرحبا مرحبا. صيف معنا. مرحبا ماريا.
9: صباح الخير.
6: كيف الحال؟
9: شادي كيفك؟ تمام.
6: نهار جديد اليوم.
9: نهار جديد بس تعرف يعني في أيام في على أخبار بتوجع
6: صح
9: القلب.
6: صح. زي كل يوم. للأسف.
9: يعني ونتمنى لو كانت بداية النهار أخف تكون.
6: صح بدون هالأخبار المزعجة عن القتل.
9: ممكن إنه ما منقدرش نغير الواقع. بس منقدر نهدى ونهد الوضع شوي للحظة، نبتسم، نسمع أغنية أو نسترجع ذكرى حلوة، ومن هون بنفتح تاني يوم
6: من مخيمنا.
9: من مخيمنا صيف معنا. بدك أكمل أحكي
6: كملي
9: على
6: كملي.
9: المخيم
6: كملي.
9: استرسلي بحديثي شادي.
6: كملي.
9: ساعتين إيش رح يكون فيهن؟ الموسيقى والذكريات والألعاب والقصص والأماكن الحلوة ببلادنا. في
6: صح.
9: محلات
6: هنتعرف عليها
9: حلوة
6: اليوم.
9: ويمكن كمان نرسم مع بعض ابتسام صغيرة بنص نهار بلشنا مش كتير حلو.
6: صح نغير الأجواء، نحاول نغير الأجواء.
9: فصباح الخير شادي بلان.
6: صباح النور ماريا. عندك طاقم كبير نذكرهن.
9: شريحان
6: حلو.

0: الشمس، هي الأغنية الحلوة اللي سمعناها وسمعناها من فيلم أبي فوق الشجرة.
1: شجرة مع
0: عبد الحليم حافظ طبعا.
1: العندليب الأسمر.
0: بال74 لا بال69 بتخيل.
1: إيه السنة اللي أنا انولدت فيها؟ سنة
0: بعد
1: حافلة كانت.
0: الأغنية.
1: حافلة.
0: حلو.
1: سنة هاي كمان فيلم أبي فوق الشجرة. وحضرت انولدت.
0: حدثين مهمين.
1: حدثين مهمين جدا بالحياة.
0: حلو. العمر كله.
1: مطول يعني العمر طبعاً. كله لإلي أكيد عبد الحليم
0: الله يرحمه. شو راح نحكي اليوم؟ بدنا مساعدة المستمعين كمان صح؟
1: بدنا كتير أشياء اليوم. عندنا كتير فعاليات بمخيمنا الصيفي، يعني لا يمل لا يمل.
0: احكي لنا أول إشي شو بدك؟
1: أول إشي هيك بدنا في الأغنية مبارح أنا وتشاتوشكا AI
0: صاحبك
1: صاحبي بتطبيق حضرنا هيك أغنية الصيف بس هاي الأغنية رح تكون عمل مشترك بيننا وبين المستمعين اللي نحن خلال هالأسبوعين راح نجمع كلمات اللي هني ببعتونا إياها للأغنية، ومنها بالآخر بتعرف رح نعمل غربلي طبعا الكلمات الملائمة
0: رح تدخل
1: ونعمل منها غناي، ولما عارين تنضم لنا للمخيم
0: تكون صارت جاهزة. تعملوا معها كمان غناي ولا خلاص؟
1: منشوف الصيف بعده. الصيف طويل. نعمل أغاني إذا بدك.
0: سلسلة أغاني الصيف.
1: أنا بدي هيك برجع بسأل رح تفوت الغناي على
0: السباق حسب مستواها.

0: فمعنا حلوة
1: إسا المطلوب
0: مطلوب
1: برسائل تبعتولنا
0: كلمات
1: بيت
0: بيت مش كلمة واحدة.

0: مش بدي اجمع انا من كلمه كلمه لا بدهم يبعثوا بيت
1: يستهدوا شوي
0: بيت
1: بيت,
0: بيت لا فكره الصيف لا ممكن يكون مخيم الصيف الصيف عندن سفره مشوار
1: حلو.
0: كلمه اغنيه فهيك على
1: واتساب
0: مكان 0509071321 باخر البرنامج بنحكي الجمل هيك
1: الحلوه كان
0: الحلوه
1: اللي راح تاخذيها
0: او انا جايبه كمان دفتر
1: تسجلي
0: عشان اسجل
1: حلو دفترك
0: وممكن يعني بالاخر رح نقول انه هذا عمل جماعي مع مستمعين مكان ونذكر الاسماء وهيك حلو
1: في رقم تليفون كمان اللي بحب يشاركنا وعندنا سؤال للمستمعين لليوم
0: طبعا
1: سؤالين سؤال فني وسؤال عام عن الصيف
0: عن الصيف فرح يكون اول سؤال بدنا منكم هيك بدنا نعمل اول فعاليه الفعاليه الاولى احكوا لنا قصه قصيره من خمس كلمات اوكي
1: خمس
0: فيها
1: كلمات. خمس
0: لا يعني فيها في خمس كلمات اللي منها بنعمل قصة يعني زي ستة بطيخة سطح ضحك قمر
1: منها بدنا نسمع قصة من هنا
0: نخلي سيارة
1: معاكي؟
0: يلا بدك يلا. ايش اختار لك هيك عشوائي
1: قصة حلوة بس تكون
0: انت انا بدي اعطيك الكلمات وانت بدك تألف القصة
1: انا فكرت انت تألف القصة
0: ليه يعني ليه مش انت
1: هيك اللعبة
0: ليه انا كله علي
1: فكرت
0: لا انت
1: فكرت
0: كمان اس بدي اعطيك انا خمس كلمات
1: اعطيني
0: مخيم طابة كوز درة قمر وستة
1: ستة
0: تيتا يعني
1: كنا عند ستة أكلنا كوز درة رحنا لعبنا بالطابة وختمنا بالمخيم
0: مخيم ليلي هذا حلو
1: ضبط
0: حبيت
1: هذا المطلوب المستمعين إنه هن يقولوا لنا كلمات وإحنا نرد ولا هن بيردوا
0: كيف بدن فعليه مفتوحة أنا هيك تعرف داحلي مع الشغلات
1: حلو الفكرة
0: ممكن هيك وممكن هيك ممكن يعني نحن نعطينا إسا خمس كلمات ممكن إني يعطونا خمس كلمات
1: حلو يلا. الفكرة
0: حلوة
1: يلا
0: بنستنى بنستقبل
1: اتصالات
0: اتصالات على
1: 0 7 2 3 3 3 9 5 5 3
0: لا
1: قولي يا أنت أهون
0: لا تليفوننا مكان شريهان
1: صفر.
0: تستقبل الاتصالات عيد وراي
1: 072 0729 9
0: شادي
1: سكتت.
0: شادي اهدى 072
1: 33
0: 55
1: اسا 99
0: 3 بالضبط كمان مره
1: يلا
0: 072 33 55 99 3
1: اسا سؤالنا الثاني ركز منيح من اي مسرحيه
2: احنا بينا وبين الكراكون يا دوبك حيطه واحده
3: ايه اللي هيدي قلبي للكراكون
2: امال يعني هتسيبه دي كده لحد ما يفوت ابن الحلال اللي يشتريه
3: لا يا سعاده البيت احنا هندفنوه
4: هندفنيها
3: لا هندفنوها
4: هتشنوها فينيها
3: ايوه ما انا عارفه ما هو جه عشان نيها
2: هي لا تنفع لا نيها ولا نوها
3: امال ايه
1: عرفتيها
2: طبعا
1: عبد المنعم مدبولي
0: سهير البابلي
1: بكتولي ولا خلي المستمعين يقولوا
0: لا المستمعين السؤال لي وشادية يعني
1: صح شادية صح
0: طيب يلا مش هويني
1: لا
0: مش هويني. يعني مش صعبة
1: هويني كتير
0: بالفعل يعني من الأصوات عرفتها

0: المسلسلات جاهزه رح استقبلها، بس قبل نلعبك انت اللعبه ماشي؟
1: مش ناخذ اتصال بالاول وبعدين اللعبه؟
0: يلا
1: تعال ناخذ الاتصال.
0: يلا
1: عم بستنوا كثير على
0: ام جوزيف. معنا صباح الخير ام جوزيف. كيف حالك؟
2: كيف حالك وانتو؟
1: تمام. كيفك؟
0: كيف حالك؟ اهلين ام جوزيف.
2: قولي قولي. بدي احذركم حذريه.
0: يلا
2: تفضلي. بس اول كان جاي على بالي ايش اقول لين استنى. ايام الصيف مليانه كيف كلها خير وانعام، ما في اتعب، كلها العاب يا محلى الايام. ايام الصيف هاي كنا ناخذها احنا بالمدرسه.
1: اوه حلوه حلوه.
2: لسه انتوا بتدوروا على واحد لهي المسرحيه. احمد راتب طبعا، شاديه نخون،
0: احمد بدير.
1: مزبوط. احمد بدير. احمد بدير.
2: طيب اسا احنا كنا بس استحلت اسرائيل الات، كنا احنا اخذتنا ابو اليتامى فوق وكنا هناك بالفرصه الصيفيه.
1: اوكي.
2: وعملنا اشغال، في اشغال اللي قلت عنها انت علب كبريت
1: امبارح.
2: انا عندي اسا طقم، طقمين من علب الدخان اللي هناك بالنادي تاعت قتلوا عليها، ولحد اسا بعد عندي وبعمل وبفرق الورق هذا اللي كنت اطويل، اعمل منه سفن، اعمل منه كل شيء فريدي. ايش بدك بعمل؟
1: ما احلاك يا ام جوزيف، قد ايه موهوبه.
2: بس انا بدي احذركم حذريه.
1: يلا حذريه.
0: يلا يلا.
2: طيب بتبيض وما هي جاجي، بتمشي على اربعه وما هي حمار، شو هي؟
1: بتبيض وما هي جاجي وبتمشي على اربعه وما هي حمار.
0: شو هاي؟
1: انا حاسب
0: حيرتينا يا ام جوزيف.
1: بتبيض.
2: انا راح اقول لكم ايش.
0: قولي لنا قولي لنا ايش فينا.
1: وبتمشي على اربعه ومش
2: على كل حال انا عملت من جبصين وحضرتها عندي. الكركعه.
0: الكركعه
1: مزبوط. هي بتبيض وبتمشي على اربعه. واو ما اشتق. واو ام جوزيف.
2: نخون نخون.
1: ممتاز.
2: كيف حالك وكيف انتو؟
1: نحن
2: انا ان شاء الله بكتب لك شعر اخرى عشان تعملوا الموسيقى. الموسيقى تاعتك عجبتني لدرجه
0: الاغنيه
2: عجبتها.
1: حلو. صيف معنا تاتا تاتا.
2: حلو كثير.
1: شكرا.
2: بديش اطول عليكم لانه في وراي ناس.
0: اكيد. شكرا.
1: مثلك ام جوزيف.
0: شكرا. اسمعينا واحكينا يوميا. باي باي. الى اللقاء.
2: بكره بدي احكي لكم غنويه. لا يعني هاي تعب.
1: بدها تحكينا غنويه. بدها تقولنا غنويه.
0: شكرا. بكره قالت صح؟
1: بكره يوم يوم الاثنين.
0: بكره
1: يوم.
0: شكرا ام جوزيف. الى اللقاء.
2: باي باي.
0: باي باي. اياها غنايتك بالخلفيه. رائده نستقبلها. رائده صباح الخير.
1: صباح الخير يا رائده.
3: صباح النور. صباح المخيمات.
0: كيف حالك؟
1: صيفي معنا
3: الحمد لله. تحية لعرين المصيفة اللي في إجازة. تحية لك شادي ولا مريا.
1: شكرا. يلا ايش بدك؟ بدك تحلي؟
3: اعطوني خمس كلمات.
1: خمس كلمات.
0: خمس كلمات.
1: أغنية طريق عصير أصحاب وغروب.
0: أغنية.
1: أغنية طريق.
0: طريق
1: عصير أصحاب وغروب. غروب.
0: غروب.
3: طلعنا بالطريق جماعة أصحاب معنا عصير ووصلنا في الغروب.
1: حلو. شو صار معكم على الطريق؟
3: لا أو على الطريق. ما احنا طلعنا على الطريق.
1: بس فيش شيء يعني هيك. وين الأغنية؟
0: سمعوا على الطريق.
3: سمعنا أغنية. سمعنا أغنية
1: ببرنامج على الطريق مع شادي بلا.
3: سمعنا على الطريق ببرنامج.
1: حلو. شو مع ال وحذرتي من اي مسرحيه؟
3: شغلتنا هذه ماريا. احنا عندنا ندوه ثقافيه عمرها 36 سنه.
1: ايوه بالقدس.
3: ندوه ثقافيه بالقدس. ايوه. هاي الندوه باستمرار روايات وكتب ومناقشها في الندوه وهيك يعني.
1: حلو.
3: هذا شغلنا.
1: حلو.
3: ومحركين حراك ثقافي بمدينه القدس.
1: حلو. ما احلاها. احلى القدس.
3: واقدم اقدم اقدم ندوه وكانوا بدنا ندخلوها بكتاب جينيس. لو انهم اشتغلوا عليها كان دخلت في كتاب جينيس.
1: واو. حلو حلو حلو كتير.
3: ايوه
1: ممتاز.
0: شكرا رائد على المشاركه.
3: الله يسعدك ويعطيك العافيه.
0: الى اللقاء. باي باي.
3: اجازه طيبه للجميع.
0: شكرا كمان. الى اللقاء. هسه انا بدي احذرك.
1: يلا
0: عندي خمس كلمات.
1: نعم.
0: الفين لمنها قصه.
1: يلا بقدر الف قصه طويله.
0: لا اختصري. بطيخ. حرامي.
1: حرامي.
0: فرنسا.
1: فرنسا.
0: البرتغال.
1: البرتغال.
0: وعلم.
1: فرنسا البرتغال علم بطيخ وحرامي. اوكي. سافرنا على البرتغال.
0: واحد.
1: سافرنا على البرتغال واكتشفنا انه نسينا العلم بفرنسا.
0: ثلاثة.
1: واخذنا معنا لفرنسا بطيخه بس سرقها الحرامي على الطريق.
0: حلوه زبطتيها.
1: حلو
0: حلو. نحكي على المونديال شو رايك؟
1: بدك نحكي على المونديال؟ نحكي على المونديال. قل لي حضرت يعني امبارح كان في اللعبة كونغو وبريطانيا.
0: بريطانيا
1: وصلت على البيت ولقيت الجماعة زعلانين يعني شوي لأنه كونغو كونغو طبعا احنا عندنا الأغلبية إفريقية بالبيت.
0: صح
1: استنوا وزعلانين كانوا طفرانين. بس قولي مرة حضرت لعبة باستاد كبير يعني شفتها مباشرة
0: وأنا صغير زمان كتير.
1: وين إيش أي لعبة؟
0: لا هون بحيفة
1: مكابي حيفة وهيك. كيف ولا مرة أنا حضرت لعبة؟
0: لازم تسافري على إسبانيا
1: يعني تحضر. سفرنا على برشلونة
0: خصوصي. في ناس بتسافر خصوصي عشان تحضر لعبة.
1: وكنت بشو اسمه استاد كبير كتير وحلو كتير ودفعنا ملان مصاري على الصور.
0: بس طلعتوا من برا ما فوتوش؟
1: لا ما كانش في لعبة. رحنا بس أخذنا الولد يشوفه هيك بس مع أحلى استاد
0: كبير
1: كتير كبير وكتير حلو.
0: صح
1: وإسا منشوف بالمونديالات استادات يعني ستاديومز ضخمي. فحضرنا زميلنا محمد الشيخ خليل
0: وجه له تحية
1: زاوية المونديال اللي هي المونديال بدقيقة ونص وأعدت هالزاوية جوسلين
0: محميد
1: بري.
0: شكرا.
1: يعني 90 ثانية دقيقة ونص.
0: نسمع هل تعلمون أن أستاد صوفي في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية هو أغلى ملعب في العالم؟ شو معنات أغلى ملعب؟ يعني تكلفته بتزيد عن 5 مليار دولار. 5 مليار يعني 5,000 مليون دولار وأكثر. ليش؟ لأنه هذا تحت الأرض، تم حفره، تم بناؤه بعمق 30 متر تحت مستوى سطح الأرض. بالنسبة للتهوية، البعض بيسأل طب كيف تيجي التهوية؟ لا لا لا لا، هو لا يحتوي على تكييف هواء تقليدي زي باقي الملاعب، بل يعتمد على، انتبهوا لهي النقطة، تهوية ما يسمى الأمر المفتوح. كيف بيتم ذلك؟ عن تمرير نسيم المحيط الهادي لتبريده بشكل طبيعي. أنت بتشعر في هذا الاستاد أنه التهوية طبيعية ولكن تأتي بشكل خاص عن طريق نسيم المحيط الهادي. هذا الاستاد صوفي في لوس أنجلوس يمتلك سقفا عملاقا شبه شفاف يسمح للمسافرين جوا برؤية الملعب، يعني يسمح لكم أن تشاهدوا الملعب. تضم هذا الاستاد يضم شاشة عرض اللعب عليها ضخمة جدا تزن حوالي 1,000 طن. هذا الاستاد صوفي الأغلى في العالم يتسع ل70,000 مشجع وسيستضيف كم مباراة؟ 8 مباريات من بطولة كأس العالم بضمنها مباراة ربع النهائي. هل تعلمون؟ دقيقة ونص زاوية المونديال معي أنا محمد الشيخ خليل، ولكن هاي المرة المونديال غير شكل.
1: استاد تحت الأرض.
0: حلو.
1: ما أشترهن الناس كيف عم بتطوروا كل الوقت.
0: صح.
1: استاد تحت الأرض. بدي أشوف أنا ربع نهائيات عشان أشوف استاد أبصر مين رح يكون بالربع نهائيات. فكرك رح يوصل
0: نتوقع مع المستمعين شو رأيك؟
1: يقولوا لنا ممكن بعد بكير توقعات. نستنى شوي نشوف.
0: نستنى.
1: بس حلو استاد تحت الأرض. لو أنت نوصل نحن مع الابتكارات والاختراعات.
0: وبقطر كان في كمان مكيفات
1: طب يعني بدك تجيب الناس على المونديال بعز الحم بدك تعطيهم مكيفات يعني على القليلة. بعدين في ملان مصاري هناك. حط
0: حلو عملوا
1: شنو أمريكا ناقصها
0: كمان عملوا مصاري. مونديال حلو بقطر. نستقبل اتصالات. نذكر بالتليفون بالأول 072-33-55993.
1: برافو شادي
0: عم بقرأ. واتساب
1: نستقبل رسائلكم على 050-907-1321. نرجع منقول بدنا تألفوا لنا قصة. رح نعطيكم 5 كلمات ألفوا قصة أو تتحدوني وتتحدوا شادي. أنتوا تعطونا 5 كلمات
0: وإحنا نألف
1: القصة.
0: اسمع سميرة سعيد تشجع المغرب بلدها.
1: سمورة.

0: روكو نجاح للمغرب لمصر ولكل المنتخبات العربية بالمونديال اللي بعده مش خالص.
1: نذكر بس الأرقام قبل الدعايات.
0: يلا
1: 072-33-55-993 نحب نسمع صوتكو
0: واتساب كمان
1: تتحدونا أنا وشادي بقصة وهيك لقولنا كلمات صعبة
0: عشان نألف قصة,
1: نألف قصة
0: أو أنتوا تألفوا
1: بالضبط خمس كلمات أو رسائل نصية 0509071321
0: إعلانات ونرجع خليكم معنا على السماء.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق, بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية, أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الأربعاء على قناة مكان, مكان توكس, برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي, نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن صيف معنا مع شادي ومريا.
0: صيف معنا, رجعنا بعد الإعلانات القصيرة. صيف معنا,
1: صيف معنا. شادي أعطيك خمس كلمات.
0: يلا حابين نلعب؟
1: يلا حابة, أنا حبيت هاي نألف قصص. جبال,
0: جبال أسجل.
1: بسي,
0: بسي.
1: بحر,
0: بحر.
1: امي,
0: امي.
1: شبشب,
0: شبشب. حبيت الاولى ايش؟
1: جبل,
0: جبل. رحنا انا وامي على الجبل, طبعا هي كانت لابسه شبشب, بالاخر زهقنا رحنا على البحر. في كمان كلمه
1: البسه, شو
0: بسي؟ البسه خليناها بالبحر,
1: خليته البسه بالبحر.
0: دورنا على
1: السمك, يعني ندور على السمك وتاكل سمك.
0: زبطت. لا
1: حلو, مش عاطل.
0: حلو,
1: حلو.
0: بدنا المستمعين كمان يشاركونا. بعد وائل كفوري.

0: عم نلعب انا وماريا. شو طلع معكي؟
1: انا اعطيكي قلت لشادي اعطيته ثلاث كلمات عم بفكر بالكلمتين، قلت له بوزه شنطه وائل كفوري. فاجا وقتي شادي
0: بنروح انا وائل كفوري
1: لا
0: نسيت
1: بحط وائل كفوري
0: بالشنطه وباخده ناكل بوزه مع بعض. تزبط؟ لا مش منطق بس
1: متخيلك
0: هو ضعفان ما هو
1: من الإبر
0: الإبر منجار.

0: ماريا عندك رسائل واتساب
1: انتبهت بعتولنا كلمات فرشاي كهرباء
0: كهرباء
1: ماء باب حمام
0: دخلت الحمام فرشاي
1: فرشاي كهرباء ماء باب وحمام
0: دخلت الحمام بدل ما أفرش أسناني حطيت الفرشاي بالكهرباء كان في ماء ولعت
1: وشو مع الباب
0: تسكر الباب علي
1: اوكي
0: وهي عندك شيء
1: هاي دراما
0: عندك شيء
1: دراما بعثت لنا اياها منى
0: ضبطي انت قصة احلى
1: جيت افرش اسناني بفرشاية الكهرباء باب الحمام كان علقان اجا
0: مين اجا
1: إجا الكهربجي فتح الباب زحلقت بالمي فاضت المي زحلقت بالمي
0: حلو حلو
1: هاي كوارث
0: لا قصتي أهون
1: قصتك بكتير أهون بكتير بكتير
0: نستنى قصص المستمعين
1: في قصة بعتولنا إياها مين بعتلنا إياها بس أشوف رانيا بعتت هيك في يوم جميل ذهبت مع أمي إلى البحر وفي الطريق مررنا بجانب الجبل حيث رأينا بسة صغيرة تلعب بين الصخور وعندما وصلنا إلى الشاطئ خلعت الشبشب وركضت على الرمل بينما كانت البسة تراقب الأمواج كان يوما جميلا ومليئا بالفرح
0: حلو
1: صباحكو حلوة
0: منطقية
1: صباحكو كيفكم مش زينا أنا وياك
0: احنا بنروح على الإكستريم
1: رائدة بعتت لنا كمان خمس كلمات صخر بركان ياسمين قمر قرمزي
0: جربي انت
1: سافرنا على إسلندا ورحنا نشوف بين صخور البركان وبعرفش كيف طلعت من هناك شجرة ياسمين حلوة وكانت الشغلة بين العصر والمغرب والقمر القرمزي فوق راسنا
0: حلو حبيت القمر قرمزي
1: قرمزي
0: حلو
1: حلو
0: حلو
1: حلو كيف حلو
2: الآن صيف معنا مع شادي وماريا
1: صيف معنا أنا متحمسة
0: ينفع كمان تغني مع عصام النجار
1: حلو كتير
0: أخذ أغنية أسمهان وعمل منها نسخة جديدة

0: لا عمل كتير حلو هذا الدمج بين
1: الجديد
0: والقديم كتير حلو.
1: نحكي إسا على الغميدة.
0: الغميدة
1: كنت تلعب غميدة وانت صغيرة؟
0: أوه شو كنت ألعب غميدة. وفي يوم لعبت غميدة وتخبيت ورا السيارة. كان في ونسيت ونمت خفيف.
1: هاي أكتر قصة بتضحك
0: عن جد.
1: هذا بلا حداش دور عليكي
0: نسيوني.
1: عن جد
0: طفولة سابة.
1: ما أسي بالطفولة هاي.
0: ما عرفش نمت خفيف.
1: غريبة على فكرة. طب واللي عم بدور عليكي خلاص
0: بعدين إيشو
1: فيقوكي. حلو. نسمع عنا زاوية.
0: عنا زاوية حلوة كتير عن ألعاب من زمن فات. ألعاب كنا نلعبها زمان. حضرتها رانيا رشاد أبونا مرو. كل مرة في مختص بمجال الطفولة أو بمجال معين
1: بحكي لنا
0: عن واحدة من هالألعاب.
1: اليوم الغميدة.
0: في اليوم الغميدة رح يقدم لنا إياها دكتور سلام قدسي محاضر في الطفولة المبكرة من سيمينار الكيبوتسات وطبعا من إعداد رانيا رشاد أبونا.
1: نسمع.
2: يلا يا شباب نطفي الشاشات ونستغني شوي عن الآيباد والبلاي ستيشن ونرجع معكم لأيام الحارة وألعاب هالنغشي. أيام كانت اللعبة ما بدها شحن ولا إنترنت. كل اللي بتحتاجه شوية حجارة حبل وصوت عالي يصرخ فرح وسعادة.
3: في لعبة الغميضة كان كمان لها أسامي تانية زي الغماي أو الطماي بس مشهورة عندنا هون يعني في الشمال كانوا يسموها الغميضة. وكانت بصراحة من أجمل الألعاب اللي كنا نلعبها وكانت تلم كل أولاد وبنات الحارة. هون ما كانش يعني هي حكر على جنس واحد يعني كانت أولاد وبنات تلتم ونضلنا نلعبها تتغيب الشمس وأهالينا يبلشوا ينادوا يصيحوا عشان نروح وما نقدرش نروح فيها إشي. كان ساحر هاي اللعبة ما نقدرش نتركها قد ما هي حلوة. أصولها أكيد قديمة جدا جدا يعني بالقراءات هيك لما كنت أطلع لأصولها أكثر من 2000 سنة يعني هاي مش حكر على بلد دون تاني يعني بكل دول العالم كانوا يلعبوها للعبة الغميضة يمكن لبساطتها وعشان ما فيش فيها أدوات والناس تناقلتها بكتير محلات فمنشوفها بكتير ثقافات وحضارات. اللعبة نفسها كتير سهلة يعني بنعمل زي قرع بالأول. أنواع القرع كانت كتير حلوة ومختلفة بألعاب متفاوتة زي بوف بوف مثلا حجرة بقرة كتير هيك أشياء. واللي بضله بالآخر هو اللي بيكون دوره أنه يغمض عمليا فبروح بغمض بمنطقة معينة بتم تحديدها على الحيط على الأغلب هيك محل مركزي أو على شجرة سموه المحية يعني محل ما بحي يعني زي كأنه يعني بيكشف عن مخابئ الآخرين وهناك بحييهن يعني زي كأنه بعلن عنهم. طبعا بغمض عيونه ويبلش يعد وغريب انه كنا نعد لأرقام كبيرة يعني مش عارف يعني اذا الهدف من وراها كان رياضيات غير الاشياء المتعة والاجتماعيات اللي كانت فيها بس كنا نعد لأرقام كبيرة مرات 50 ل100 والبقايا يعني اولاد الحارة بنات الحارة الاقارب الاولاد البنات كانوا يروحوا يتخبوا بمحلات ولا حدا بخطر على باله يعني زواريب مختلفة كانت بالحارة طبعا منطقة معينة مش كل الحارة يعني إذا كانت الحارة كبيرة وحوالي الدور يعني المتاحة اللي جايين الأولاد منها وخلص معروف إنه هناك يعني ممكن يكون. بالزمانات كمان ما كانش في مخاطر هاي الشوارع والسيارات زي اليوم حتى كنا نتخبى يعني مرات بين السيارات أو إشي وما كنش يعني لا سمح الله يصير في حوادث يعني. لما بلاقي حدا لازم يركض على المنطقة اللي اسمها المحية أو بصل هناك بحط إيده قبل اللي كشفوه وبعلن بحكي 1 2 3 حي فلان يعني بحي فلان نعرف سعيد حي يوسف اللي هو أو إيش اسمه حي الجميع. وهاي كانت من أجمل ما يكون حي الجميع يعني بمعنى أنه خصوصا اللاعب الأخير بعد من مسكه أو قسم كبير من مساك بيطلع اللاعب الأخير وعلى الأغلب هو أشطر واحد أشطر واحد اللي بيعرف يتخبوا منيح فبيطلعوا بركض سريع غريب عجيب، بيصل لعند المحي هذا المحل اللي بحيوا فيه وبحكي 1 2 3 حي الجميع. ساعتها كل اللي تم يعني سابقا القاء القبض عليهم او انه يعني مسكوا بتم اطلاقهم، ويا حرام نفسه اللي غمض اول مره بعود يغمض كمان مره، وبهيك بتحلو اللعبه وبصير فيها اكشن يعني على كل الابعاد العاطفيه الاجتماعيه، لعبه من اجمل ما يكون. وكنا نستنى الساعه اللي نخلص فيها دروسنا أساس نلتم بالحارة، وواحدة من الألعاب المركزية اللي كنا نلعبها إن كان بالحارة وإن كان بالمدرسة على فكرة كمان بلعبوها.
4: كان معكم دكتور سلام كوتسي، محاضر في الطفولة المبكرة كلية منارها كبوتسيم.
2: ألعاب زمان كانت بسيطة بس كانت تجمعنا بحب وتملانا حركة ونشاط، وضلوا متذكرين أحلى الألعاب هي اللي بنلعبها وإيدينا بإيدين بعض.
1: شكرا للدكتور سلام قدسي المعلومات. انا دورت استنيت يقول لي من اي بلد المنبع هاللعبه، بس فيش
0: قال لك من كثير حضارات ومن قبل 2000 سنه. تخيل انه لعبه
1: صار لها 2000
0: موجوده 2000 سنه يعني
1: اليوم بيلعبوها الاولاد.
0: بفكر بالمدرسة بلعبوها بعد بس بالحاره زي ما احنا كنا نلعبها.
1: بطل في اولاد حاره،
0: بطل في الاولاد حاره. تتذكر كيف كنا نلعب حجرة بقرة اللي سيدي عدل العشرة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: علي.
0: عليك
1: شو ال حي الجميع.
0: حي الجميع
1: حي الجميع حي الجميع هي
0: لا تذكرت أشياء يعني الفكرة إنك في كتير أشياء
1: بسيطة جدا كانت
0: وبعدها بتتذكرها من طفولتك. طاقية تتذكرها
1: صح.
0: طاقية تاني بعلية والعلية محلاها نسيت.
1: بركي سهيلة تساعدنا. مرحب بسهيلة. مرحبا سهيلة،
0: صباح الخير سهيلة.
5: مرحبتين،
1: كيف حالك؟
5: الحمد لله. اليوم عيد ميلادك
1: كمان. ايه 120
5: بطبق 71
1: العمر كله.
0: عمر كله سهيلة.
1: عمر كله.
5: في شو اسمه كتير العاب كنا نلعبها كتير الصراحة.
1: ذكرينا بزي ايش؟
5: زي عندك طاقية ولسه هي موجودة.
1: متذكر كلماتها؟
0: متذكر كلماتها سهيلة انا نسيتن.
5: طاقية رن رن يا جرس حول وركب على الفارس. ومندور منحط ورا البني آدم أي واحد من الدائرة منحط الطاقية وساعتها هو إذا بيعرف بيشوف بلحقنا إذا مسكنا بنقعد محله.
1: صح حلو اللعبة.
5: بس كان
1: بعد الأولاد بلعبوها لليوم.
5: إيه؟
1: سهيلة بعد الأولاد بلعبوها.
0: سهيلة تحكي لنا هي بتلعب حفادها.
5: بلعبوها وإحنا لعبنا لعبية بنادي الرجال. نادي الرجال في نادي الأزواج. الأزواج في عنا نادي الأزواج. لعبنا هذيك المرة لعبت اللعبية شو اسمه حامي حامي بارد بارد.
0: أوه
1: حلوة
5: ذكرها. هل خبي إشي ولما يقرب عليه
0: حامي حامي بارد بارد, بارد.
1: بلعبوها كمان كغميدة بس كمان حامي بارد.
5: صح. كتير كتير ألعاب والمضيطة والصياح والبنانير. كتير حلو كتير كتير. إذا في قصة بدي أقولكم إياه أنتوا تحكوها. الأرض
0: الأرض اكتب سالي
5: الأرض والشجر
0: الشجر
5: والقمر
0: القمر ثلاثة
5: كيف كنت تعملون قصة. وعلى فكرة إن شاء الله بستة تمانية بتأمل إنه أنتوا خص القربين على حيفا منتدى ثقافي في حيفا في نادي أستاذ فؤاد نقار نقارة في بدا بنتي وحفيدتي ونظير يطلعوا يلقوا شعر
0: حلو كتير.
5: بذكركم وإن شاء الله والدعوة عامة.
0: نذكرين
5: بذكركم إنه تجوا تحضروها.
0: حلو
1: بالنجاح. شكرا
0: بالنجاح.
1: شكرا رائدة.
0: أرض
5: داي باي.
1: دقيقة بس نقول
0: لحظة الأرض القمر تسمعنا
1: القمر
0: القمر أو
5: والشجر
0: والشجر الأرض القمر والشجر الأرض والقمر والشجر.
1: يلا مريم
0: استنينا القمر يطلع عشان نروح على
5: الأرض
0: على الأرض
5: ونزرع
0: ونزرع شجر.
5: شجر حلو.
0: أي شجر
1: أنت كيف
0: نزرع؟
1: كانت تعمليها؟
5: أي شجر؟
0: أي شجر؟
1: رائدة كيف أنت كانت تعملي القصة؟
0: سهيلة
1: سهيلة سهيلة
5: أنا؟
0: كيف كنت بتكتبي؟
5: زي ما قالت ماريا
1: نفس القصة
0: نفس الرأس أنا وسهيلة
5: تقريبا تقريبا.
1: حلو شكرا سهيلة.
5: أطول القمر نطلع نزرع الشجر والأرض هي حياتنا.
0: وسهيلة بتبعت لك رائدة بتقول لك كل عام والست سهيلة بألف خير. حلو تاريخ ميلادها 2/7 العمر كله صحة وتوفيق إن شاء الله مع أحبابها.
1: شكرا إلى اللقاء.
5: باي باي.
1: نروح على البحر شو رأيك مع نجوى

0: مشيت على شط البحر نزوة كرم. هاي احنا بدنا نختم ساعة لقائنا الأولى مع المستمعين اليوم.
1: رسالة صغيرة
0: عندك
1: من عدلة بعتت لنا. صباح الخير أحلى مرشدين، أنا بلعب غمادة مع حفيداتي كل الوقت، وكمان لعبة اسمها زقيتها فيها كتير حركة وركض، وواحد بيركض والتاني لازم يزقته.
0: حلو،
1: يعني مسك الزقيتة والغمادة طبعا من الألعاب المفضلة علينا كلنا.
0: مخيمنا موجودة هاي.
1: نعم،
0: إسا بدك تخبي وألحقك أنا بعد الأخبار
1: كمان زقيتة وغمادة مع
0: الله. أخبار وإعلانات ومنرجع صيف معنا كل يوم حكاية. عندك مجال تشكر اللي بدك يأس على خلفية.
1: بشكر أوسكار
0: بالأول،
1: أوسكار
0: معنا بالهندسة الإذاعية،
1: شريهان حجير بيكي بالإنتاج، نادي أسمر مارون بالراديو المصور، طبعا كل طاقم صيف معنا، فاتن جوسلين، رانيا، شريهان،
0: سوزان،
1: ولينا، سوزان دبيني، ومحمد الشيخ خليل طبعا،
0: ماريا دبينا،
1: وشادي بلان.
0: شكرا، نستناكم بعد شوي.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
4: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
6: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
7: كان بده يناولني شغلة بوست إيده سحب إيده قال إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
4: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89 شيكل و90، لوز مقطع 44 شيكل و90، مخلوطة إكسترا 49 شيكل و90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
9: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
10: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
11: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم. الكشف عن اعتقال 11 شخصا من كفر كنا بشبهة حيازة أسلحة لاستخدامها على خلفية قومية مضطرفة. اتهام 3 من سكان الطيبة وباقي الغربية بجرائم أمنية خطيرة. إيران تعود وتستخدم لغة الوعيد والتهديد تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل. والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية اليوم.
4: راديو مكان الأخبار.
11: الحادية عشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. كشف النقاب قبل قليل عن اعتقال 11 شخصا من سكان كفر كنا للاشتباه فيهم بحيازة أسلحة بهدف استخدامها على خلفية قومية متطرفة. وقد تم ضبط بحوزة أحد المعتقلين 7 رشاشات ومسدسات من أنواع مختلفة. وعلم أن حملة الاعتقالات تمت نهاية شهر أيار مايو الماضي بالتعاون بين جهاز الأمن العام وشرطة لواء الشمال. قدمت إلى المحكمة المركزية في الليدا اليوم لوائح اتهام بحق 3 من سكان الطيبة وباقي الغربية، هم علاء الدين جهيم ووئام مصاروي ومحمد فطيمي. تنسب إليهم تقديم المساعدة للمخرب الطيباوي عمر منذر ياسين الذي ارتكب اعتداء إطلاق النار الإرهابي في منطقة الشارون الشهر الفائت. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن التحقيقات أظهرت أن 2 من المشتبهين كانا على علم بنية المنفذ ارتكاب مأربه ولم يقوما بمنعها، كما تبين أن المشتبه الثالث قام بتزويد سلاح من نوع كارلو استخدم في تنفيذ العملية. وقد أسفر هذا الاعتداء عن مقتل المواطن حايم كالوميتي وإصابة آخرين بجروح. يتهم مدير مدرسة المستقبل في مدينة يافا محمد كبو بالتحرش الجنسي بحق معلمين وأربعة من طلاب الصف 12. وطلبت الشرطة إبقاء كبو بقيد الاعتقال المنزلي ومنعه من مغادرة البلاد والتوقف عن مزاولة عمله كمدير مدرسة أو أي مؤسسة تربوية أخرى. كما يتهم شقيقه أحمد كبوب ورمزي أبو طالب مدير لجنة الزكاة في حي العجمي بشبهة عرقلة التحقيق وتشويش سير العدالة. حذر قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني صباح اليوم الولايات المتحدة وإسرائيل من ارتكاب أي خطأ في الحسابات، وقال على أعدائنا أن يفكروا مليا في رد قواتنا المسلحة على أي تهديد أو عدوان يستهدف أراضينا. أعلنت حركة حماس في غزة أنها نفذت حكم الإعدام بحق فلسطيني بادعاء أنه أدين بالتعاون مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية والمشاركة في تنفيذ عمليات تصفية استهدفت قيادات في الفصائل الفلسطينية، من بينهم القائد العام لكتائب القسام عز الدين حداد. في ورشة بناء بمحيط المجلس الإقليمي مع إفرايم أصيب عامل بجروح خطيرة بعد أن سقط عليه مكيف هواء من علو، وتم نقله جوا إلى المشفى للمعالجة وبوشر التحقيق في الملابسات.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
4: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتكون ضمن معدلاتها، ويبقى الطقس على حاله خلال الأيام المقبلة. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.
12: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
13: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهم بهالمطعم ويهو؟
4: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
13: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
4: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
14: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
4: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
15: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6:00 صباحا
16: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
17: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
18: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
19: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
4: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6:00 صحافة نت، في 7:00 جولة الصباح، وفي 8:00 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

0: الآن صيف معنا مع شادي وماريا.
1: صيف معنا، مرحبا ماريا، مرحبا المستمعين.
2: هاي من جديد
1: رجعنا.
2: صيف معنا،
1: صيفنا
2: وخيمنا، عم نصيف ونكيف
1: لآخر الصيف. احنا معكم
2: تاني يوم بالعطل اليوم، انت فاهم يعني شو الأهل عاملين، والولاد والمخيمات وبالشغل، واللي مهيئ حاله يسافر، واللي بالطريق للسفر، واللي طاير.
1: انت بشكل عام بتحب الصيف، بتحبي هالفترة ولا بتفضلي الشتاء؟
2: أنا بحب كل موسم صراحة، يعني بفكر إنه بفكر إن كل موسم موسم له هدفه، مع إنه بطل في مواسم.
1: صح، كله عم بخربش. صح،
2: يعني بالصيف خلص بوصل شهر 8 ما بتستنى يوصل شهر 9 هيك نسمة الخريف تبدأ. بيجي الخريف، هو قصير الخريف عنا، لا خريف مش بطل قصير،
1: بطل
2: صار صيف. المهم بيجي الشتاء وهيك، يعني كل موسم له بس يخلص، يعني
1: له جماله. عندنا سؤال كمان للمستمعين.
2: نعم.

0: مش هويني الشغلة صح؟ سألني
1: عندك فكرة؟
0: ما أنا عندي مخيم كامل.
1: طب وشو بتعمل
0: أول إشي؟ اشتغلت عليه
1: أول إشي أهم
0: كم من شهر اشتغلنا عليه؟
1: كم من إشي أهم إشي؟
0: أهم إشي كان
1: عندك
0: تكوين الطاقم. يعني أول قرار الطاقم
1: إنه الكل يشتغل مع بعض،
0: الكل يشتغل مع بعض، الكل يكون له وظيفته، كل له إبداعاته مساحته عشان يقدم أحلى إشي وأحسن إشي بهالمخيم ويحبه. أهم إشي كمان يعني إنه إشي يحبه. واسم المخيم تعرف طلع معنا صيفوا معنا.
1: صيفوا معنا ولا أسهل من هيك؟ عيدوا معنا،
0: عيدوا معنا، صيفوا معنا، فأنتوا معنا، نحن معكم.
1: وهني معنا، معنا اتصال. شريهان مين معنا؟ حورية.
2: مرحبا.
1: أهلين.
0: صباح الخير يا حورية.
2: شو الأخبار؟
1: تمام، كيف حالك؟ كيفك؟
2: شادي منور.
1: شكرا شكرا. من وين حورية بتحكي معنا أنت حضرتك؟
2: أنا بحكي معكم من
0: الرملة. بتعرفش أنت حورية من الرملة؟
1: من الرملة.
2: مدينة الرملة.
1: أهلين أهلين.
0: شو حورية، شو الأخبار اليوم؟
2: تمام. أول إشي بدي قبل ما أحكي لكم على أول إشي، أنت رجعتوني بديش أقول لك من سنة عشان ما تعرف في عمري. أنا دائما بخبي عمري الحقيقي، مش هقول 59 بس أنا بحب بخبي عمري دائما.
0: بس بس الحلو يا حورية بتبينيش هالي.
1: شفتيها أنت؟
0: أنا بعرفها لحورية، والتقينا قبل كم من سنة وكتير نغنوشي كتير أمورة وحلوة وهيك بتيت
1: حلو.
0: حورية
1: شو بدك تشاركينا حورية بإيش؟
2: أول إشي بدي أبعث تحية إجلال وإكبار إلى جميع الطواقم المدرسية للمعلمين والمعلمات والإدارات
1: اللي تعبوا مع الأولاد
2: لأولادنا. وإسا إحنا بدينا بالعطلة الصيفية. بدي أشارككم بإشي شخصي، إنه أنا قبل 30 رحت على المدرسة عشان أسلم شهادات أحفادي أحمد الشهيد الرائعين، مستواهم 100.
1: حلو.
0: لا.
2: فلما أنت بتسمع كلمتها الأب حلوة، إنه عدا إحنا بنركز دائما على التعليم على التحصيل، بس لما المعلم يركز على شخصية الولد ينميها يقويها ويشتغل عليه عدا عن التعليم ويكتشف مواهبه وينمي له إياها، هذا المعلم الحقيقي،
1: يعطيه ثقة بحاله.
2: وهذا اللي لمسته بالمربية دعاء محارب، مربية صف شهد.
1: حلو.
2: وهند الميمي مربية صف أحمد.
1: حلو.
2: فروح أساس الساعة 10 أخذ الشهادات وأروح مع الأولاد. الساعة 10 مدت للساعة 1، الأولاد مش قابلين يروحوا
1: كيفين،
2: زي زي الوداع الأخير مع ولاد صفهم. وأنا أنا بضحك يعني، أحمد الشاهد بأمره وأنا بنفذ يعني. المدرسة روحت، الطلاب روحوا، هم بعدهم مع الطلاب ومع المعلمين، يعني عندهم حب للمدرسة وشغف إشي مش طبيعي.
1: حلو.
2: أول شيء بتمنى لكل طلابنا ومعلمينا وأهليهم إنه تكون عطلة آمنة قبل ما تكون سعيدة.
0: صح.
2: عطلة آمنة، ودير بالكم أولادكم في السباحة في الشوارع في كل محل، لازم يكون عينيكم مش 6/6، مليون على مليون.
0: صح.
2: لأن أولادنا هم كنزنا اللي إحنا عايشين عشانهم، عشان حالنا طبعا، بس أولادنا أمانة برقبتنا. ما تقول إنه ابني بفهم، بنتي بتفهم، بنتي راكزة، بنتي واعية، حتى الكبار اليوم ما فيش أمان عليهم. فأنا بقول توخوا الحذر خاصة في مناطق السباحة وفي الشوارع.
0: صح، 100% أنا معاكي.
1: شكرا حورية.
2: أنت بالنسبة للألعاب، أنت رجعتوني يا الله أكم من سنة. للأسف الشديد اليوم الألعاب مش عم نلعبها، لأنه بتلاقوا كل ولد ماسك تلفونه
1: بيلعبوا ألعاب بالتليفون،
2: وبيلعبوا ألعاب اللي بعيدة عن الرياضة. بس أنا مثل ما بتعرفني ماريا، أنا بني آدمة اللي أنا دقة قديمة كيف بيحكوها.
0: أنت؟
2: أنا بناحية ألعاب وثقافة وهيك. فأنا دائما بمسك الأولاد وأبعدهم عن الشاشات. نلعب لعبة الكراسي، مذكرينها؟
1: بيردوا عليكي. أيوة،
0: لعبة الكراسي.
1: بيردوا الأولاد الأحفاد بيردوا عليكي، بيلعبوا معاكي.
2: هلا طلع أنا عندي تهديد حلو للأحفاد، لأنه أنا بستغل حبهم لي. أحمد شهد إيش بدنا؟ قلت لهم إذا بتسووش هيك بروح. لا لا لا لا خلاص، طيب زي ما
1: بخافوا تروحي.
2: وعلى فكرة عشان بقى روحي، شا بيخبوا لي الشنطة، يا بيخبوا لي الكندرة.

0: وبرضخ وبنام عندهن. إذا في ألعاب كمان اللي هي لعبة الكراسي هي لعبة رياضية وبتعتمد على الذكاء وعلى الرياضة. وفي كمان لعبة اللي لليوم أنا بستخدم الألعاب هاي بحكي لكم إياها لليوم أنا بستخدمها مع الأولاد لعبة إنسان جماد حيوان نبات.
1: حلوة هاي.
2: كنت حلوة أنا كنت أحبها لازم نلعبها شي يوم.
0: حتى لو مش بالكتابة بتخلي الولد أول شيء ينمي معلوماته وثقافته. وكمان بيلعب. وكمان في لعبة الخمس حجار, في لعبة السنغة, في لعبة المغيطة والحبل. يعني أنت يعني في كتير كتير ألعاب بدي تأخذ وقت حدا تاني.
2: بس إذا بتتابعينا يا حورية خلال المخيم نحن رح نحكي هاي الألعاب. رانيا حضرت لنا زاوية خاصة اللي مع مختصين من الطفولة المبكرة اللي رح يحكوا عن هاي الألعاب والفوائد منها.
0: وبعدين أنا كمان بجيب سطل ماي في ساحة البيت, هم ساكنين عندهم ساحة, وبعمل لهم حدود وبتلعب متذكرين لعبة بحر بر. كمان هاي اللعبة اللي بتكون لعبة بتعتمد على الرياضة وعلى الذكاء, لا تقرضوها. صح. مثلا مثل لعبة الألوان, الملك واقف وجيبوا لي لون أخضر فبلف بالطبيعة بجيب لون أخضر, لون أحمر بجيب لف بالطبيعة بجيب لون أحمر.
1: حلو هالألعاب,
0: منها رياضة ومنها بيعرفوا الألوان على حقيقتها.
1: حلو, شكرا لك حورية. شكرا,
0: ويعطيكم ألف عافية وعطلة سعيدة. وكمان مرة يا أهالي يا أعزائي ديروا بالكم أولادكم, توخوا الحضر في كل مكان وزمان, وكل عام وأنتم بخير ومعلمينا ومدراءنا. شكرا من أعماق القلب على اللي قدمتوه ولسه بتقدموه لأولادنا. شكرا.

0: كل اللي حابب يشاركنا احنا هون ل 12. وين الارقام؟ 072-335-5993. بينفع تبعتوا رسائل كمان لماريا على الواتساب 050-970-71321. اسمع اسا اغني اشتهرت بالصيف، شو رايك؟ انت اخترتيها.
1: وبعدين رح نحكي عنها، هي اغنيه السفر عندي المفضله.
0: زال ايش يعني السفر؟ بتتذكريها
1: يعني
0: لما بيجي السفر ولا بتسمعيها بالسفر؟
1: لما بسافر وهيك بكون قاعده على شيشات بحب اسمعها. مادونا بحب اسمعها كل الوقت.
0: نسمعها يعني. يلا

0: نايس لابونيتا هالأغنية حلوة
1: بدي أحكي عنها.
0: يلا
1: يعني حلو مرات نعطي معلومات شوي عن غناني
0: صح
1: بنسمعها.
0: أول شيء تذكري أي سنة طلعت؟
1: آه طبعا 1987
0: أنا ذكرياتي بتقول 86
1: والله 87
0: أوكي.
1: إيه من ألبوم True Blue اللي هو طلع من سنة 1986 يعني مش غلطان من 86 ل 87
0: ظهر الكليب طلع بال 87
1: وهي ملكة البوب مادونا اللي اسمها مادونا لويز تشيتشوني
0: تليانية
1: انولدت
0: الأصول
1: أصولها إيطالية انولدت 16/8/1958
0: قد عمره يعني صار؟
1: يعني اليوم 58 كمان شوي 70
0: مادونا
1: ملكة يعني
0: البوب 70
1: 68 عمرها على فكرة رح تغني بنهائيات المونديال
0: سمعت مع شاكيرا
1: ما عرفاش مع مين بس أنا هذا اللي سمعته وعن ليس لابونيتا بترجع عن ليس لابونيتا
0: الحياة حلوة
1: لا فيدا هي الحياة إسلا
0: يعني
1: إبيزا إسلا
0: إيش يعني؟
1: إبيزا جزيرة
0: جزيرة الحياة
1: جزيرة الحلوة وفي معلومة أكيد مش رح تعرفها مقطع من هاي الغناي بعتوه لمايكل جاكسون وما استعملهاش فإجت مادونا
0: أخدته
1: غيرت الكلمات بنتها كيف ما بدها وعملتها
0: وهي تحية
1: كبير على فكرة ب 1925 هاي الغناي مرقت المليار مشاهدة على اليوتيوب
0: واو.
1: بعد ما انتشرت من جديد بالشبكات التواصل الاجتماعي
0: تعرف عليها. انت عارفي لما طلعت الغناي هاي وطلعت وقتها معها سيندي لوبر تذكريها
1: اي واحدة منهن
0: لا وقتها قالوا التنتين هن طلعوا
1: girls wanna have fun
0: وتايم افتر تايم فالتناتين قالوا انه سيندي لوبر موهوبة أكتر وهي رح تستمر والحياة برهنت الغير العكس.
1: يعني ملكة البوب مادونا
0: استمرت يعني وبعد موجودة معنا لليوم
1: بالضبط وإيقاعاتها لاتينية وهي تحية كبيرة لحب مادونا لكل الموسيقى اللاتينية وفي هناك اسم جزيرة صح سان بيدرو هاي مش عم تحكي هي يعني على الجزيرة حقيقية إلا يعني بالذات هاي الجزيرة إلا على
0: عن الجو العام
1: عن الجزر وعن الحب للثقافة اللاتينية
0: من مادونا نحكي على البطيخ شو رأيك امبارح ورجيتيني
1: دغري انت مستعجل
0: الا لازم
1: شوي ايش بدك تعال نسأل سؤال كيف انتو بتختاروا البطيخة المضبوطة انا عندي يعني اكم من تيب
0: انا كوني انه انا بشتري ولا مرة عرفت اختار
1: اوكي فانا عندي اكم من تيب قبل ما انا هقوله تعال نشوف اذا المستمعين بيقدروا يحكوا لنا يعلمونا كيف
0: البطيخة الطيبة
1: كيف بنقوها
0: واللي فيها
1: والحلوة
0: حلوة مسكرة
1: زي مسكرة هيك
0: مسكرة من سكر
1: من سكر مسكرة يعني
0: أكيد مسكرة أنت بتشتري نص ولا بطيخة كاملة
1: آخر مرة اشتريت بطيخة صغيرة هيك نغنوشي فاتت بجرور الخضرة
0: كيفت عليها
1: يعني بس ايش يعني اسا البطيخ لا بتعلق قد في محل بالبراد وقد فيش محل بالبراد فنذكر المستمعين على ارقام التليفونات 0723355993
0: واتساب
1: 0509071322
0: كيف بتختاروا البطيخه اللي بتقولوا هاي رح تطلع طيبه
1: وانا بعدين بعطيكم تباتي
0: اوكي
1: شو رايك
0: جهزتي
1: جهزت
0: حلو
1: عم بجهز

0: اتصالات مستقبلها زي ما سبق وحكت ماريا على 072-33-55993. معنا مازن. مازن مرحبا مازن.
1: صباح الخير يا مازن.
2: الأخبار؟
0: يا هلا كيف
1: تمام
0: حالك؟
1: تمام كيفك؟
2: الحمد لله. شو أخباركم أنتو؟
1: ماشي
0: تمام
1: الحال.
0: الحمد لله. من وين مازن؟ تحكي من أي بلد؟
2: مثلث. أنا أهلا وسهلا.
1: بارح حكى معنا مازن. أهلا وسهلا. شو يا مازن؟
2: البطيخة لازم تكون أول إشي لونها تبعها
0: أخضر.
1: أخضر لونها آه. أخضر. أوكي.
0: سجل
2: المعلومة. العنق اللي طالع منها
1: العنق. سرقت لي التب الأول.
2: لازم تكون لونها مش أخضر أخضر.
1: يا ناشف.
2: خط أصفر.
1: خط أصفر.
0: خط أصفر.
1: أوكي.
2: لازم تكون صلبي.
1: صلبي.
0: صلبي.
1: أوكي.
2: صلبي.
1: أوكي.
2: هاي ثلاث أشياء بس.
1: بس الجزع مش أخضر يكون صار ناشف. هذا
0: نعم.
1: أولته. لونها في بالقاع عندها لازم يكون لونه أصفر صح؟
2: صح صح
1: صح. أخذت لي كل التبات.
0: من وين أنت بتعرف؟
1: أوف.
2: نعم.
0: من وين عندك المعرفة هاي؟
2: أنا مزارعين. مزارعين.
1: مزارعين صح.
0: مجالك يعني.
1: يا أخذت لي كل ال...
2: احنا مجاله. لا كبل يعني كبل كبل. أهل كانوا مزارعين وإحنا كنا صغار كنا مزارعين.
0: كنت تشوف. حلو حلو. شكرا لهالمساهمة.
2: يلا يعطيكم العافية.
1: يزيدك.
0: شكرا. إلى اللقاء.

0: رينا ماريا
1: هيك لونها بالقاع لونها لازم يكون أصفر
0: عصفار
1: عصفار يعني وخط أصفر
0: العنق تاعها
1: العنق تاعها لازم يكون مش أخضر صار ناشف
0: صار ناشف
1: وإذا بتلاقي هيك مرات فيه هيك علامات تشحيط ومش تشحيط هذا بقول إنه كمان كتير منيحة,
0: منيحة
1: وصلبة
0: صلبي
1: وأنا
0: زي ما يعني
1: وأنا نصيحتي بسأل دائما الخضار شو بقول لهم إيه أحسن وحدة
0: بنقيلي حلو
1: ليش أتعب حالي هذيك اليوم إجاي عندي ضيوف قلت له وحياتك جاي ضيوف ديش أتبعد
0: تفضحنيش
1: فاليوم شافني بقول لي شو كيف كان قلت له روعة يسلم هالديات
0: حلو حلو
1: أنا دائما لما بدي إشي منيح تعتمدش علي
0: يعني
1: أبوي دائما بقول جيبي لي كل إشي مخبص حتى الليمون ما عرفش كيف أختاره فبسأل
0: الخضار عندك رسائل
1: عندي واو ملان
0: يلا
1: رسائل.
0: احكي لنا شو
1: بعتولنا هيك يسعد صباحكم التاجر هو اللي بيختارها بس بشوفه بيطبل عليها من الصوت بيكون الصوت خفيف هاي من منى مع
0: خفيف مفروض يكون
1: خفيف في هيك صوت زي اشي هيك صدى هيك بيكون مين ببعث لنا لو سمحتوا بطلب اغنية عبد الحليم حافظ قاضي البلاج
0: حطينا
1: حطيناها بعت لنا أبو فتح بعت لنا أنا بدوقها للبطيخة خلص أول إشي
0: وهي مسكرة
1: وببعت لنا هاني ممكن أغاني المطرب الكبيرة صباح أو أغاني توني حنا وشكرا هاني معكم من جولس
0: إن شاء الله
1: البطيخة الحمراء أولا لازم يكون العنق تبعها ناشف مش أخضر زي ما قلت ثانيا لازم نطبل عليها يطلع صوت رني وعليها أصفر ومثل الجيزي على أول الست على أول ستة
0: ما فهمتش النقطة
1: يعني زي الجيزي بسألون إذا في طلبات أغاني لا هو برنامج مش طلبات أغاني يعني ف
0: بتقدروا تشاركونا برأيكم
1: تشاركونا رأيكم تقولوا لنا كمان إذا أنتوا بتكونوا رئيس المخيم
0: شو أول قرار
1: أول قرار بتاخدوه واسم المخيم مخيمكم شو علقت معك صيف معنا
0: خلفية
1: الواحد بتعود عليها
0: شو رأيكم نطلع لفاصل إعلاني فاصل إعلاني قصير ومنهود لنتبع معكم
1: طبعا مش حاسس شوي حام بستوديو
0: دنيا أنا طافي المكيف
1: ليه
0: إعلانات وبرجع بحكي لك
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد صح المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7 خاضع لشروط الامتياز
3: أمريكا ترحب بكم
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون
7: والراديو
3: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس
8: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس
9: كل قضية كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة
8: المشاكل التحديات المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر
9: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير
8: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان الآن صيف معنا مع شادي وماريا
0: صيف معنا بعدكم معنا رجعنا لنكمل مع المستمعين
1: نعم
0: للساعة 12 هنا بعد نص ساعة
1: شو عم بتعد الساعة يعني ايش حاسس انه
0: لا
1: شوي شوي عم بمشي الاشي
0: لا لا شو رأيك اسا نسمع زاوي
1: طبعا انا بدي اسمع بطاقة بطاقة من سوزان ديبيني
0: زميلتنا سوزان
1: زميلتنا عندها بطاقات كتير حلوة عملت خصيصا
0: عايش اليوم متذكري ولا نسمع
1: مرات نحنا مننسى نبعت رسالة ومننسى اشخاص معينين خلينا نسمع احلى كيفية
0: نسمع يلا

بطاقة الثانية من القلب للقلب لكل اللي عم سمعوني وسكنين بهالقلب. بهواتفنا عشرات ومئات وآلاف الأسماء، لكن كم واحد منسأل عنه من القلب؟ في كتير عالم ما بحاجة لمال ولا لهدايا ولا لحتى لوردي، كل اللي بحتاجوه هو إنه حدا يعطيهن إحساس إنه أنا هون ومتذكرك وعم بسأل عليك. اتصال قصير، رسالة حلوة بكم كلمة، وسؤال صادق من قلبك ممكن يغير له يومه ومزاجه والأسبوع كله حتى. فما تستنى مناسبة لتتواصل مع اللي بتحبن، لأنه المحبة الحقيقية ما بدها موعد. من قلبي لقلوبكو، سوزان دبيني.

0: فهيكن احنا كل يوم من ايامات المنخلقة في رسالة صغيرة من سوزان دبيني اللي هي كتبتها وحضرتها واعدتها، وهاي الرسالة ممكن توصل بوقتها. ذكر عن جد في كتير ناس مع حق سوزان دبيني، في كتير ناس عنا موجودين إنسان، شو الغلط إنه نبعت لهم رسالة هيك؟
1: صح،
0: حلو،
1: تذكير، حلو
0: تذكير، بدي رسالة منك اليوم.
1: بس أنت مش لحالك، ببعت لك أحلى رسالة.
0: ما أنا مفكر إنه بس أنا الموجود، ما أنا كنت بعت لي دائما رسائل.

0: ايام من لولو اغنيه صباح سميره توفيق نينات نغنوها
1: بالاخر
0: سمعناها بنسخه رولا سعد
1: رولا سعد صح ولا بودا
0: اللي شويري عملها غناها كمان كاملين معكم مخيمنا نضحك شوي شو رايك
1: طبعا
0: نرجع لريو وسكينة
1: انت ما قلتش مين
2: ما يحصلش بناتنا
3: ليه مش ماتوا خلاص
2: يا لازم ناخد درس واعظه وعبره من تاريخكم
3: طبعا
2: ابويا تعذر في قرشين
3: ايه
2: اي راجل بيتعذر
3: يا ما انت معذور من اول ما جوزتني وفي حاجه
2: قلت لي حاجه
3: انا ما قلتش
2: انا ابويا تعذر في قرشين قاعد مع عمي في قاعده صفا وقال لها بيع الكردان اللي في صدرك يا سحر
3: ايوه
2: قالت له ليه
3: مين سحر دي
2: امي
3: ايه
2: بيع الكردان يا سحر
3: سحر ازاي وتخلف عبعال تيجي منين هاي تمانا اقول متكلم عاقل ولا المستمع مجنون
2: ايه سحر
3: عاقل سحر وعبعال
2: ايوه امي سحر
3: تسمي اسراج
2: ايوه خلاص
3: تسمي
2: خلاص
3: الاساره
2: قدام الله فهمان إيه؟ سحر ده اسم الدلع
3: ايه ايوه
2: اسمها الحقيقي رشا
1: اول شيء مسرحيه ريا وسكينه طبعا
0: صح انا قلت كمان
1: انت قلت صح. بس يعني قبل ان احنا
0: قلتيها سألنا. بالاول
1: انا ما قلتش
0: عرفتي
1: انا عرفت مين انا عرفته بس الأبطال. ما قلتش مين قلت الابطال احمد يا عبد العال
0: احمد بدير
1: يا عبد العال
0: ضحكوا كانوا
1: كتير كتير يعني في مسرحيات اللي ما نقدرش
0: صارت كلاسيكي
1: كلاسيكي يعني وبتأمل الجيل الجديد بحضرها أو بشوف مقاطع منها لأنه يعني مبارح كان مدرسة المشاغبين
0: صح متخيل أوكي. كل عيد الناس بتحضر
1: يا سطى يا سطى
0: حافظة جمل
1: طبعا
0: شو رأيك نسمع أحمد بدير
1: طبعا
0: أنا زمان عملت له مقابلة بيحكي عن المسرحية
1: مقابلة أنت وأنت مع أحمد بدير حكي مع أحمد بدير
4: كيف كان أجواء هالمسرحية وكيف قدرت تبرز وسط هالمجموعة
5: والله المسرحية دي أنا شايف أنها فتحة خير بالنسبة لي لأن أنا كنت شغال مع ثلاثة من عمالقة التمثيل في مصر بما فيهم فنانة شادية كممثلة عظيمة وأيضا مطربة ومخرج كبير زي حسين كمال الله يرحمه يعني كان كل العناصر المتوفرة الولد صغير زي يظهر في وسط أولئك العمالقة فالحمد لله أن ربنا وفقني والمسرحية أعتقد بقت من الطراز دلوقتي يعني كل ما حد يبقى يشوفها كأنه بيشوفها لأول مرة
4: فناني شادية اعتزلت بعد هالمسرحية وابتعدت عن الأضواء هل هي كانت تحكي لك عن رغبتها في الاعتزال لما كانت تقدم المسرحية ولا كان مفاجئ هالموضوع؟
5: لا والله كان مفاجئ الحقيقة كان مفاجئ يعني واللي بعديها برضو شوري قبل اعتزلت
0: زمان زمان هالمقابلة أحمد بدير أعطوه فرصة كبيرة
1: صوتك مبين أنه كنت ولد
0: صغير بعدني صغير
1: بعدك عم تتمرن كيف هوية صوتك تكون
0: كنت صغير
1: لا واضح بس عم بتجرب هوية الصوت
0: صح.
1: حبيت كيف
0: حلو 1980 المسرحية مش اللقاء
1: لا عزة شو اللقاء كنت ولا يعني بعدك بالحفل بالبامبرز 1980
0: شادية حكينا سهير البابلي اللي اعتزلوا التنتين بعد المسرحية وأحمد بدير
1: عبد المنعم مدبولة
0: صح على ذكر عبد المنعم مدبولي انت عارف انه هو كان مدرسة المشاغبين قبل
1: محل المدير شو اسمه المدير كان
0: حسن مصطفى
1: حسن مصطفى صح
0: بس ما صوروها
1: واو
0: كانت كمان البطلة غير سهير البابلي
1: صح هاي بتذكرها

0: احنا معكم بشرة على الهواء.
1: ايش في الشادي؟
0: عندك رسائل؟
1: عندي رسائل. عنا هيك صباح الخير ماريا. اذا اجاني بنت بدي اسميها ماريا.
0: حلو
1: حلو اسم حلو بحبه كتير انا ملائم لي. بالنسبة الى البطيخ اذا بتكون على صفار بتكون حلوة وبعدين بناكلها مع جبنة وخبز ازكى اكلة يوم. سعيد ماريا وشادي عيسى معاكم كل يوم انا بسمع برنامجكم الحلو.
0: شكرا
1: في كمان
0: عيسى.
1: كمان رساله صباح الخير ماريا وشادي كيفكم؟ رجعتوني كتير كتير لاحلى سنين لما كنا نروح على مخيم النجم الاحمر. كانت احلى ايامات. اهم إشي بالبطيخ ولا مره تشتروا بطيخه صغيره، لازم تكون كبيره فيها عجان بلون اصفر، العنق ناشف ومن تحت الدائره كبيره. معكم محمد خطيب 100% محمد.
0: شكرا محمد. شكرا محمد.
1: نعم
0: إسا عنا زاوية
1: هاي الزاوية كتير حلوة لما اكتشفتها قلت واو. وهي جاي من برنامج أكلة سليم اللي يعرض بالموسم الرابع. لا هو يباث كل يوم سبت بعد النشرة الإخبارية. أوكي. اللي فيها سليم ضو بتجول بين بلداننا وبيشوف من خلال الأكل بيشوف شو هو الهوية والتراث والثقافة. فبالتجوال هذا بيكتشف أشياء اللي نحنا إجينا عنا واكتشفنا إشي، يعني فهمنا إنه في قصة هناك قلنا بدنا نفحص هاي القصة. دورنا على القصة وصلنا للقصة اللي هي موجودة وبتقدر تشوفوا كمان الإشي بأكلة سليم يوم السبت بعد الساعة بعد النشر الإخبارية. وشريهان أخذت القصة هاي وأعدت الزاوية. تعال نسمع
0: نسمع.
2: اسمه

0: تبعني.
1: فدوى يونس من قرية عارة وعرارة، معلمة متقاعدة، إني 26 سنة متقاعدة، لكن بطبعي إني أخدم بلدي وناسي ومجتمعي. بحب الناس، بحب بلدي عارة وعرارة بشكل جدا جدا، وأفخر إني أنا من عارة وعرارة.
2: في عندكم شخصية هون في العرعرة
1: اللي بدك تقصدها أنت الزجالة والشاعرة ست بدرية؟
2: يا عيني عليك يا بدرية.
1: نعم
2: هذا هو. أنا بعرف أنك أنت صديقة مقربة إلها، في عندكم قرابة؟
1: في قرابة وفي بنت بلد، وهي حلو. كانت تعرف على حالها أنا بنت عارة وعرارة. الناس منذ سنوات قديمة فيهم ناس متعلمين ومتعلمات، يعني من 150 سنة في عنا نساء متعلمات يقرأن ويكتبن، يعني من زمن العهد العثماني، من عهد الأتراك كان في عنا نساء متعلمات. في البلد في عنا هنا الله أعطانا وخصنا بشخصية اللي هي مميزة وتاريخية، اللي هي الست بدرية. ست بدرية يونس هي من مواليد عارة 1915، هي زجالة، نشأت على حب الأغاني وقراءة المولد مدائح النبوية، وكمان شاركت في محطات كثيرة سواء في الأعراس، سواء في غناء الحصاد، سواء في عقد رايات الصلح، حتى شاركت في المظاهرات من أجل الحرية. أنا كنت أزورها أسجل وأوثق الأغاني اللي غنتهن. ست بدرية في الرابعة من عمرها فقدت حاسة النظر، سيدها كان نقول مختار البلد، وجيه من الوجهاء، وبعث جاب الشيخ المقرئ على بيته وعلم بناته القرآن الكريم القراءة. أما الكتابة هاي مش بالحساب طبعا، هي منفردة بمميزاتها وبطبيعتها، حتى على ببحث على المستوى العالم العربي لم تكن هناك امرأة امتهنت الغناء الشعبي والزجل والمرافقة الناس بالأعراس بكل مراحل العرس. ما كانت تقبل تحضر أي عرس إذا الداعي داعيها وسامعة إنه في خلاف بينه وبين أخوه، خلاف بينه وبين جيرانه، ما تقبل تحضر إلا ما يتم الصلح. يا تبادر هي بنفسها تكون مبادرة بالصلح، يا إنه تحط شرط أنا ما بحضر على بيت أخو زعلان مع أخوه. في عندها نظام مدروس، حتى لما تحضر في العرس إلها برنامج في تسلسل الأغاني اللي تكون لهم بالسهرة، كمان منظمة بترتيبها، إنه في عندها محطات استراحة، يعني بريك استراحة، إنه إيش فيه بدها تشرب زنجبيل، بدها تشرب هيل مشان جودة الصوت، فتعطي هاي الفرصة للحاضرات إنهن هن يشاركوا بما عندهن من أغاني. مثلا كان في أغاني اسمها المفاضلة ما بين الصمرة والبيضني، اللي هي اسمها تعي على الفي تعي على الفي، أنا عايز أشوفك لحظة من فضلك شوي. قالت الصمرة وإحنا الهرايس وإحنا المحارم بيد العرايس، روحي يا بيضة يا لبن مايس، واللي يهواكي آخر مرجوع لي. تقول البيضة، قالت البيضة وإحنا الكواكب ومعلينا الله بأعلى المراتب، روحي يا صمرة ما إلك راغب، واللي يهواكي آخر مرجوع لي. فبعد هاي المفاضلة هذوك يجيبوا بيت وهاي يجيب بيت، تنتهي الجو اللي نقول أو الأغاني بإذا حدا ما قدرش يجيب قبال بيت قبال البيت، ويصير كمان تصفيق ومزح وإحنا أحلى وإنتوا أحلى وهكذا. ما ظلت الست بدرية على مستوى بس الغناء في البلدين، فيعني ذاع صيتها بالكرة المجاوري، صاروا يعزموها فيما بعد، اتطورت الأمور، صاروا يجيبوا لها كمان أساور ذهب، ملابس ثقيلة وحلوة، زيارات، هي لها شعبية كثير كثير. ولا مرة بتعرف حالها هي بدرية يونس فقط، هي بتعرف حالها أنا بدرية بنت البلدين عارة وعرارة. في لجنة أسماء الشوارع في البلد أنا كنت أحد الأعضاء اللي تشاركوا في تسمية شوارع عارة وعرارة، قدمت طلب اللي يسمى باسمها شارع الست بدرية. الكل وافق بالإجماع على أنه يكون شارع في البلد، في جذر البلد في عارة، اسمه شارع الست بدرية في الحي اللي كانت ساكنة فيه. إحياني أنه هذا الإرث الموروث التاريخي الحلو أنه ما يتسجل، فالله أعطاني صحة على 7 سنين وأنا أزورها في بيتها لما تكون عندي فرصة وأسجل منها الأغاني. طلع بال2001 كتاب سميته من الأغاني النسائية الشعبية وقول الست بدرية، وفي ال2020 كتاب اسمه حادية الوادي من ميراث الأغاني الشعبية للست بدرية. توفت ب3/4/2001، بس أنا كنت مكرمتها في برنامج اسمه الطلائعيات في المدرسة الإعدادية عارة وعرعرة في ال94، يعني أعطيتها منصة وطلعت على المنصة وغنت، وبتعرفي بنت بلد وزجالي ومحبوبة.

0: بهزاوي صغيري أعداد النساء الرائعات الأكبر من المكان نفسه، نسوان كبار بالعمر بس صوتهن مليان حياة، مليان شباب. الغناء هون مش عرض، لا لا لا، الغناء طريقة لحتى يضلوا مجتمعات مع بعض، وهيك الحياة بتكون أجمل.
1: فإذا بدنا بدكم تكملوا تحضروا على وادي عارة وأهل وادي عارة والثقافات، يعني هون نحن جبنا قصة الست بدرية يونس من خلال فدوى ست فدوى يونس اللي هي عن جد جمعت وعندها الجوكة اليوم اللي هي عم بتحافظ على الإرث. فبرنامج أكلة سليم كل يوم
2: مع الفنان سليم
1: سليم داو كل يوم كل يوم سبت بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان.
2: إسا شو رأيك نسمع ميسا داو؟
1: طبعاً
2: ملائمة للأجواء طبعاً. اللي حكوا

0: هيسا دوهاي بتقدرنا بدنا نذكر بالكلمات صح الأغنية اللي من المفروض
1: نسمعها ننتجها
0: صح
1: بدنا نكمل أغنية صيفوا معنا فبدنا تبعتولنا كلمات أو أبيات من للأغنية عشان نكملها في عنا أسبوعين اللي هن بنهاية الأسبوعين نحن أنا بجمعهن
0: الملائم صديقك بالأي آي
1: نعم ونسمعها ونعملها أغنية الصيف من كلمات
0: نستنى لكان رسائلكم في رسائل عديدة نختم
1: عشان يبعتولنا منذكر الرقم 0507713211
0: واتساب
1: بستنى الرسائل مع كلمات أغنية صيف معنا
0: لسا عندك رسائل على السريع
1: رسائل على السريع تحية لمنى من الأردن أبو الفهد صبح علينا وقالنا صباح الخير من صباح الطيب النور. وكمان أبو الوليد صبح علينا وشكرا لرائدة لكل الرسائل اللي بتبعت لنا إياها
0: تحية لرائدة عندك كمان
1: لا هذا هو خلاص
0: نختم
1: نختم
0: إجا الوقت لنختم شكرا لكم على المتابعة والاستماع بكرة لا بكرة
1: يوم التنين
0: يوم
1: منذكر صيفوا معنا
0: تنين تلاتة أربعة خميس
1: خميس من 10 إلى 12 مع طاقمنا الكبير اللي من مرشدين ومرشدات منذكر مين هني فاتن حداد طبراني جوستين بريق رانيا رشاد أبو نمر شريهان حجير بيكي ولينا شحادي رزق وطبعا معنا سوزان دبيني ومحمد الشيخ خليل وكمان في بعد زوايا عالطريق
0: وإيلان معنا بالهندسة الإذاعية شكرا لإلك
1: ومين كان معنا بالراديو المصور
0: مين
1: يا شريهان مين كان معنا بالراديو المصور
0: نادية
1: أسمر مارون
0: تحية لنادية شكرا ماريا
1: شكرا شادي نلتقي
0: إلى اللقاء باي باي, باي. أنا رحلتي معنا على الثلاثة اليوم
1: اسمعونا
0: على الطريق

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
7: رجاء الهدوء.
6: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
8: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
9: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
10: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
8: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
11: عناوين الساعة من مكان: اعتقال مواطن من طاجكستان بشبهة التجسس لصالح إيران. إيران تعود وتستخدم لغة الوعيد والتهديد تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل. اتهام مدير مدرسة المستقبل في يافا بارتكاب جرائم جنسية بحق معلمين وطلاب. إصابة خطيرة في حادث عمل في معلى إفرايم، والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية اليوم.
5: راديو مكان الأخبار.
11: انتصف النهار في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. اعتقلت قوات الأمن مواطنا من طاجكستان يحمل الجنسية الروسية بشبهة التجسس لصالح إيران. وجاء في تصريح مدع قدم ضده قبل اتهامه أنه قام بتصوير مواقع سقوط الصواريخ وأماكن حيوية أخرى مثل أبراج عزرائيل بتل أفيف وميناء حيفا، بالإضافة إلى منشآت أمنية حساسة وغيرها. وقد عمل المشتبه فيه على تجنيد آخرين في البلاد للعمل لصالح إيران، وتنوي النيابة تقديم لائحة اتهام ضده. أشارت مصادر أمريكية قريبة من البنتاغون إلى أن زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال برات كوبر لبيروت أطلقت مسار التنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية بهدف تنفيذ الملحق الأمني وتسريع إنشاء المناطق النموذجية. وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار مسعى استباقي لتذليل مخاوف قائد الجيش رودولف هيكل المتصلة بالسلم الأهلي على حساب تدابير نزع سلاح حزب الله. وأكدت المصادر أن واشنطن تدفع في اتجاه خطوات إضافية داعمة، من بينها حشد تأييد عربي ودولي أوسع للاتفاق. حذر قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني صباح اليوم الولايات المتحدة وإسرائيل من ارتكاب أي خطأ في الحسابات، وقال على أعدائنا أن يفكروا مليا في رد قواتنا المسلحة على أي تهديد أو عدوان يستهدف أراضينا. وأضاف مقر خاتم الأنبياء أن استمرار تحليق الطائرات الأمريكية فوق مضيق هرمز سيؤدي إلى زعزعة أمن المضيق والمنطقة، وأن أي مخالفة للمسارات المحددة أو تجاهل البروتوكولات الإيرانية في المضيق ستواجه برد فوري. يتهم شاب بدوي من سكان تل السبع بحيازة أسلحة نارية بصورة غير قانونية. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أن الشاب كان قد التقط صورة له وهو يحمل قطع سلاح ويعرضها للبيع في مواقع التواصل الاجتماعي. يتهم مدير مدرسة المستقبل في مدينة يافا محمد كبو بالقيام بأعمال مشينة والتحرش الجنسي بحق معلمين وأربعة من طلاب الصف الثاني عشر. وطلبت النيابة العامة إبقاء كبو قيد الاعتقال المنزلي ومنعه من مغادرة البلاد والتوقف عن مزاولة عمله كمدير مدرسة أو أي مؤسسة تربوية أخرى. كما يتهم شقيقه أحمد كبوب ورمزي أبو طالب مدير لجنة الزكاة في حي العجمي بتشويش سير العدالة بعد أن مارس ضغوطا على الطلاب وذويهم لتوقيع إفادة كاذبة أمام محام بهدف سحب الشكاوى. في ورشة بناء بمحيط المجلس الإقليمي مع الإفراي مصيب عامل بجروح خطيرة بعد أن سقط عليه مكيف هواء من علو، وتم نقله جوا إلى المشفى للمعالجة وبوشر التحقيق في الملابسات.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتكون ضمن معدلاتها، ويبقى الطقس على حاله خلال الأيام المقبلة. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
12: والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
13: هي يا جماعة بس شوي.
14: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
13: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة، اليوم الخميس الثاني من شهر يوليو تموز من العام 2026. هذا الأسبوع هو الأسبوع الأكثر دموية منذ بداية هذا العام في المجتمع العربي، مع واقع حزين، مع واقع صعب ومؤلم جدا، حيث ارتفع عدد ضحايا الجريمة مع وقوع جريمتين جديدتين الليلة وفجر اليوم إلى 149 ضحية منذ بداية هذا العام. ألف يوم على أحداث السابع من أكتوبر، احتجاجات في أنحاء البلاد بمشاركة عائلات ثكلى وبمشاركة محتجين من كافة أطياف المجتمع.

0: نحن معكم حتى الواحدة في الإنتاج لينا شحاد رزق، في الراديو المصور حين عزرة، من الهندسة الإذاعية حين دهان، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. أهلا تحيات لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. ينضم إلينا في مستهل البرنامج الناشط الاجتماعي والسياسي سيد يوآف شتيرن. أهلا وسهلا ومرحبا بك. مر ألف يوم على أحداث 7 أكتوبر، لا يزال هذا اليوم المشؤوم في الذاكرة، في ذاكرة الإسرائيليين. اليوم هنالك احتجاجات وإغلاق بعض المحاور والشوارع الرئيسية من أجل إثارة الرأي العام، وطبعا للمطالبة مرة أخرى للمرة 1000 تقريبا بإقامة لجنة تحقيق رسمية. كيف ينظر متخذو القرارات إلى مثل هذه الاحتجاجات؟
1: نعم، اليوم 1000 هو فرصة لإثارة هذا الصوت من جديد، لأن هناك شعور بأن متخذي القرار لم يستمعوا ويتجاهلوا بشكل دائم هذه المطالبة، يريدون التملص من المسؤولية والعائلات الثقلة، وكل من يحتاج يريد أن يقول عملية الشفاء مما حدث في يوم 7 أكتوبر يجب أن تعبر في إقامة لجنة تحقيق رسمية، ليس لجنة تحقيق التي المسؤولين هم من يقوموا بتعيين عدائها، وإنما لجنة تحقيق مع كامل الصلاحيات مثل ما هو متابع في القانون الإسرائيلي. للأسف أستاذ رائد، نرى أن هذه المطالبة التي بالمناسبة هي داخلية، لا تتعلق فقط ربما بالإخفاقات أمام الفلسطينيين أمام حماس، لا تتعلق فقط بالإخفاقات الكبيرة جدا لأجهزة الأمن والجيش في ذاك اليوم، وإنما لثمار سياسة متبعة من حكومات متتالية، حكومات في المستوى السياسي وليس المهني الأمني. هذه المطالبة مطالبة داخلية لكي نستطيع أن نقوم بعملية انتعاش مما حدث. للأسف التجاهل يدل على أنه هناك نوايا واضحة لدى الحكومة عدم أو عرقلة إمكانية تنفيذ ذلك. العائلات الثقلة ليس لديها ما تخسر، وهي تقول هذا الصوت اليوم وستستمر باسماع هذا الصوت دائما.
0: هل برأيك يوآف شتيرن من الممكن من الجائز أن تحمل هذه الاحتجاجات أيضا طابعا سياسيا، وذلك بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات للكنيست؟
1: طبعا كل شيء يترجم إلى السياسة في إسرائيل. الخلاف هو خلاف، والانقسام هو حسب الانتماء الحزبي. واضح جدا أنه كل من يدعم هذه الحكومة التي هي لا تزال نفس الحكومة التي كانت في يوم 7 أكتوبر، من يدعمها يعني لا يقبل المطالبة لإقامة لجنة التحقيق، بينما كل المعارضين وهم الأغلبية في إسرائيل يطالبون بشكل واضح إقامة لجنة تحقيق رسمية مثل ما دائما كان متبع في إسرائيل. ولذلك يتم ترجمة الأمور إلى الحلبة السياسية، ولكن كل أمل أن نرى بعد الانتخابات القادمة عملية تصحيح للأمور. وربما أعتقد أنه كان هناك من يقول أنه أول قرار للحكومة القادمة يجب أن يكون إقامة لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في ملابسات ما حدث ليس في 6 أكتوبر أستاذ رائد، وإنما أيضا السياسة التي هذه هي كانت ثمارها.
0: نحن لا ننسى أيضا أن عدد من يعني أصحاب المناصب ومتخذي القرارات يعني غير موجودين الآن، هم أيضا في هذا المشهد، باعتبار أن وزير الدفاع الذي كان آنذاك جالنت هو ليس موجود معنا، وكذلك رئيس أركان جيش الدفاع أيضا أنهى مهامه، حتى رئيس جهاز الشباك وأيضا بعد ذلك رئيس جهاز الموساد. يعني تقريبا معظم الذين كانوا في الصف الأول آنذاك هم مش غير موجودين معنا الآن. من ستحاسب؟ يعني المجتمع من سيحاسب بعد ذلك؟
1: أستاذ رائد، بعد مجزرة صبرة وشتيلة كانت لجنة التحقيق أعطت توصيات تتعلق بالمستوى السياسي والمستوى العسكري أو مستويات مختلفة. إحنا بحاجة إلى ذلك، إحنا أيضا بحاجة إلى أن نفهم ماذا حدث

0: هناك روايات متعددة حول هذا الموضوع، يعني المطالبة بإقامة لجنة تحقيق رسمية التي ستعمل مدة سنين حتى لو يتم تبديل المستوى السياسي أيضا. هذا لا يعفينا من الحاجة بأن نفهم ما حدث ونستخلص العبر. العبر تتعلق، إذا تسألني أنا، أيضا بعلاقاتنا مع جيراننا الفلسطينيين، لأنه واضح جدا أنه الحكومة كانت تعتبر حماس، زي ما بيقولوا حماس ناخس بالعبري، يعني أفضل لنا أن تسيطر حماس على قطاع غزة وأن تكون قوية في قطاع غزة، ولذلك يجب دخها بالأموال وإلى آخره. كل هذه الأمور هي أمور سياسية أيضا، فلجنة التحقيق لا يجب أن تكون سياسية، يجب لا تكون سياسية، ولكن علاقاتنا مع الفلسطينيين مهمة جدا. أيضا نذكر لجنة أور التي تتعلق بالعلاقات مع الأقلية العربية داخل إسرائيل. كل هذه الأمور مهمة جدا لبناء مستقبل أفضل، بغض النظر عن من هو رئيس الشباك اليوم أو لا. بالمناسبة، وكملاحظة على ما تفضلت بذكره، المشكلة هي أن المستوى السياسي يعفي نفسه عن طريق استبدال كل الآخرين. لا يمكن أن نقبل هذه الحقيقة، هم مسؤولون.
1: طيب سؤال أخير سيد أبي شتيرن، يعني قبل أيام قليلة جدا رئيس الوزراء خرج بتصريح لافت سياسي وحزبي مهم جدا، مفاده بأنه يسعى في الوقت القريب بعد الانتخابات إلى تشكيل حكومة مختلفة من نوع آخر، حكومة واسعة، حكومة وطنية، حكومة تضم جميع أطياف المشهد السياسي والحزبي في إسرائيل. هل هذا التصريح مهم جدا في هذا التوقيت؟
0: هو ليس مهم لأنه كذب إضافي من مدرسة نتنياهو، ويجب علينا أن نفهم جيدا ماذا يقول نتنياهو. هو يقول لمنتخبي انتخبونني أنا، وأنا سأقوم بتشكيل حكومة يمينية مثل ما هي موجودة اليوم. هو لا يقصد أي تغيير، هو لا يقول أنه عليه مثلا تغيير الحكومة الحالية، فقط يغازل المعسكر اليميني المتطرف ويريد أن يجلب الأصوات التي فقدت الثقة بهم، وهم من اليمين، هم من اليمين، من اليمين أيضا هناك من فقد الثقة فيه، وكل هذه المحاولات هي فقط دعاية انتخابية ليس إلا.
1: شكرا لك الناشط السياسي والاجتماعي وأبي شتيرن على هذه المداخلة. شكرا جزيلا لك. شكرا.
2: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: أسبوع دموي جدا مر على المجتمع العربي، واقع صعب ومؤلم وحزين يشهده هذا المجتمع مع ارتفاع عدد ضحايا الجريمة، حيث وقعت أيضا جريمة الليلة الماضية وأخرى فجر هذا اليوم، أضيفت إلى سلسلة كبيرة من الجرائم التي وقعت منذ بداية هذا العام، وأصبح العدد الإجمالي لجرائم القتل في المجتمع العربي 149 جريمة. في الأثناء الشرطة تتوعد وتهدد وتقول بأنها ستلاحق كافة المجرمين أينما كانوا أينما تواجدوا، وهذا يتزامن مع أيضا تقديم لائحة اتهام خطيرة بحق شاب من النقب بتهمة الاتجار بالسلاح. التفاصيل في تقرير مراسلنا نواف النباري.
3: في إطار الحملة المتواصلة لمكافحة حيازة الأسلحة غير القانونية والاتجار بها في منطقة النقب، قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام وصفتها النيابة العامة بالخطيرة بحق شاب يبلغ من العمر 25 عاما من بلدة تل السبع، وذلك في ختام تحقيق أجراه محققو محطة الشرطة في عررة النقب. وتستند لائحة الاتهام إلى واقعتين منفصلتين تتعلقان بحسب النيابة بحمل أسلحة نارية والاتجار بها بصورة غير قانونية خلال شهرين متتاليين. ووفق ما ورد في اللائحة، فقد وثق المتهم نفسه عبر تطبيق الواتساب وهو يحمل مسدسات من أنواع مختلفة إلى جانب أمشاط للذخيرة في مقاطع وصور متختلفة جرى توثيقها ضمن مواد التحقيق. كما تنسب لائحة الاتهام إليه أنه لم يكتفي بحيازة الأسلحة وحملها، بل أجرى مراسلات عبر التطبيق المذكور مع أشخاص آخرين تضمنت بحسب النيابة عرض تلك الأسلحة للبيع والتفاوض بشأنها، إضافة إلى تنسيق إجراءات نقلها وتسليمها إلى الآخرين. وترى النيابة أن هذه المراسلات إلى جانب المواد المصورة تشكل أدلة تدعم الاتهامات المنسوبة إليه، وتشير اللائحة إلى أن محققي الشرطة تمكنوا من خلال تحليل المحتوى الرقمي وجمع الأدلة الإلكترونية من ربط المتهم بواقعتين منفصلتين لحمل السلاح بصورة غير قانونية، وهو ما دفع نيابة لواء الجنوب إلى تبني نتائج التحقيق وتقديم لائحة الاتهام من المحكمة المركزية متهمة إياه بارتكاب مخالفات تتعلق بحمل أسلحة نارية خلافا للقانون والاتجار بها مع الآخرين.
1: حديث ظهير الآن، نخرج إلى فاصل.
2: الليلة على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
5: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
6: كان بده ينولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
8: أستاذ في بركيه؟
7: لا.
8: في ألعاب منفوخة؟
7: كمان لا.
8: لكن شو فيه؟
7: اسمع المذيع بيقولك
9: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
8: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
9: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة، عدنا إليكم مستمعينا مشاهدينا أينما كنتم. الآن إلى المحاولات والمساعي والجهود من أجل بناء قاعدة لإقامة قائمة ثلاثية، بينما تعثرت المحاولات لإقامة قائمة مشتركة، قائمة تضم الأحزاب الأربعة. الآن تتركز الجهود نحو إقامة قائمة ثلاثية، لكن هناك بعض العراقيل والتحديات التي تحول دون التوصل إلى تفاهمات بشأن ذلك. انضم إلينا الزميل الصحفي فايز شتاوي، محرر موقع وصحيفة كل العرب. فايز، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك أخي رائد وبالمستمعين.
1: هنالك شعور بنوع من خيبة الأمل في الشارع العربي، في المجتمع العربي، إزاء تفاقم الخلافات بين الأحزاب العربية الثلاثة التي كانت تعتزم وتنوي بناء قاعدة لإقامة قائمة ثلاثية. كيف من الممكن أن تتصالح هذه الأحزاب مع المجتمع العربي؟
2: يعني المفروض انه احنا يعني صار في عندنا مثلا توجه معين، وانه في قائمتين تعرض يعني للناس، ولكن للاسف تشكيل القائمه المشتركه تعثر، وهناك احتمال ضئيل ولكنه ما زال قائم، وهذا يعني بتبع شو بصير بالاحزاب اليهوديه والاصلاحات الراي في الاشهر القادمه. ممكن يصير تحول مفاجئ حول القائمه المشتركه. بالنسبه للقائمه الثلاثيه، بعد ما تعثرت المشتركه كان كان بالنشر بالاعلام انه تشكيل القائمه الثلاثيه امر سهل، يعني انه تم تركيب
1: 1-2-3
2: بالضبط. ولكن للاسف راينا انه الحكي مش صحيح، وهذا اللغط وهذا الجدال عم بيصير حول هذا الموضوع.
1: بس كان في اشارات يعني من قبل بعض الجهات، بعض المصادر او بعض المسؤولين في الاحزاب، يعني مفادها انتم في القائمه العربيه الموحده بتكوش روحوا لحالكم، احنا بندبر حالنا. فجاه انه هاي الاحزاب الثلاثي في مشاكل، يعني مش عم بتدبر حالها.
2: يعني تخيل انه طرح مثلا التجمع اخيرا انه احنا اخذنا رقم معين بالانتخابات الاخيره، وكمان الجبهه والتغيير، اذا جمعنا هذه الاصوات مع بعض نسبه التجمع 44% ونسبه الجبهه والتغيير 56%. فنطالب التجمع بنسبه 44% من تشكيل القائمه الثلاثيه. لو عرضنا هذا الاساس، هاي المعادله، على فكره كل حزب يطرح طبعا مقابل، مش بس التجمع، عشان ما يعني ما ننصف الجميع. ولكن الناس هل تعتقد المساعدين يسمعوا هذا الكلام؟ أنت تعتقد أخيراً أن الناس بدها تعرف بالضبط من الأول والثاني والثالث، والحزب التجمع أخذ هيك والجبهة أخذت هيك؟ الناس مش معنيين تسمع. أنا أتواصل مع الناس دائماً وبيحكوا لي أنه إحنا مش معنيين نعرف. أنت عليك أنك تطلع بصيغة معينة وتعرفها الناس وانتهى الموضوع. التراشق يسيء للجميع. يعني تتخيل اللي طرح موضوع المشترك النواب العرب، واللي أفشل المشترك النواب العرب. فهمت شو عم بيصير؟ انا حسب رايي تفاجات، يعني انا طبعا بهذا الطرح، وانا اعتقد يعني كنت اعمل انه تكون الثلاثيه يعني جاهزه زي ما وعدونا، بس اتضح انه الموضوع مش صحيح، وانه المشتركه اصلا حكينا فيها اشهر طويله، وبالاخر لم تنتج هذه المشاورات، ولا لجنه الوفاق ولا لجنه السباعيه ولا المشاورات ولا المداخلات باي نتيجه ترتقي الى حتى تشكيل او حتى وضع اسس لتشكيل هذه القائمه المشتركه. ذهبنا الى قائمتين وابقينا على القائمه المشتركه انه احتمال وارد، تعالوا سكروا الثلاثيه، وهذا ما حصل. حسب رايي جدا مسيء وجدا مفاجئ للوسط العربي.
1: نعم. بما يتعلق برئيس الوزراء نتنياهو، الان ايضا هناك خلافات داخل حزبه، هو شخصيا يريد يعني أن يتجاوز هذه الخلافات، بيد أن هناك يعني بعض المناوئين الذين يعترضون على التوجه الذي يريده رئيس الوزراء بتحصين بعض المقاعد، وهو يهدد بأن يذهب بقائمة انفصالية لخوض الانتخابات القادمة. هذه مناورة حسب رأيك، ولا بالفعل نتنياهو سيفعل ذلك؟
2: لا، انا اعتقد ان هذه المناوره، يعني نتنياهو يطالب بعشر تحصينات، يعني استطاعات الراي تعطي اللي يكون 20 مقعد، 22 مقعد. نتنياهو يريد تحصينات 10 مقاعد ل 22 مقعد، يعني امر غير طبيعي. يعني بتدخل الناس اللي مؤيدين لنتنياهو خط نتنياهو، وهذا امر يعني صعب على نواب الليكود. حسب رايي مناوره من اجل الضغط على اعضاء الليكود من اجل قبول في طرح نتنياهو، هي مناوره لا اكثر. موضوع نتنياهو يخرج بحزب جديد يعني لا اتخيلها انا وهي بعيد عن الواقع. ولكن بالامر الاخر تحصينات بعشر مقاعد امر ايضا مستحيل شبه مستحيل حتى.
1: شكرا لك الزميل الصحفي فايز الشتاوي محرر موقع وصحيفة كل العرب على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. ونستمر مع هذا الملف، ينضم إلينا المحرر والمراسل للشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب، أهلا وسهلا ومرحبا بك فالح.
3: تحياتي لك، تحياتي المستمعين والمستمعات، عود حميد، أنا جمهورك ومحبيك افتقدناك.
1: هلا هلا، اهلا وسهلا فيك فالح. ما الذي فاقم الخلافات بين الاحزاب العربيه، وما الذي يعني جعل القائمه قائمه العربيه للتغيير تخلو او تخلي مكانها وتذهب وتغادر المكان الذي جرت فيه المفاوضات؟ ما الذي حدث بالضبط؟
3: هو المس بالكرامة الحزبية رائد فيما، وكل من أتحدث معهم من داخل العربية للتغيير على مستوى القيادات على مستوى الناشطين لسان حالهم يقول أن تخرج من موقف وأنت تحمل كرامتك خير لك من أن تبقى فيه وأنت تملك العالم كله. هو عتب الشريك على الشريك سيما، وكما يقال ظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي. يعني كان لدى التغيير عشم في الجبهة، كما هنالك عشم في الجبهة لدى التغيير بأن لا يتعامل الشركاء على هذا النحو كل شريك مع شريكه. ولعلني اسمح لي بهذا الموقف أن أقول أنه السياسي تبني قوائم، لكن الاحترام المتبادل والتسامح هو ما يحميها من التصدع. ولهذا قد تختلف رائد مع شريكك، هذا ليس عيبا، لكن العيب أن تجعل من الخصومة أبدية. لهذا تبرم انصافا وليس دفاعا. في الساعات الأخيرة على وجه الخصوص أنا استمع إلى نبرة حديث مختلفة تماما من الطرفين. يعني واضح
1: نبرة تصالحية ولا نبرة؟
3: يعني طبعا طبعا طبعا طبعا يعني واضح انه الطرفين سواء التغيير وعلى وجه الخصوص الجبهة لديهم قناعة انه سنوات العمل الطويلة فيما بينهم تفرض عليهم ان يكون فيما بينهم التعاون والشراكة مبنية على الاحترام المتبادل وعلى الندية التي تستند على الحفاظ على كرامة كل طرف على الطرف الآخر وعلى الاحترام المتبادل وبكل تأكيد على المساواة. ولهذا مرة أخرى أنا أستمع نبرة مغايرة، يعني لك عبرة ومثال في حديث القيادي الجبهوي عندما تحدث مع الزميل نادر أبو تامر، قال له تصريحات جدا بناءة جدا عملية. أنا أتحدث عن عامر، عن الأستاذ عامر، يعني واضح
1: عادل عامر تقصد؟
3: عادل عامر، عادل عامر أي نعم. يعني قال له حديث فيه نوع من تلطيف الأجواء، ولعل هذا ما تقتضي هذه المرحلة. في الجبهة لديهم قناعة أنه التغيير برئاسة الطيبي لديه احترامه النائب أحمد الطيبي، وليس مجرد قيادة عابر وإنما له حضوره وله أيضا احترامه السياسي المجتمعي. ولهذا أنا أتفهم ناشطي التغيير الذين خرجوا منتفضين ضد ما فسروه على أنه استعلاء وهيمنة وغطرسة من قبل قيادات الجبهة.
1: سؤال أخير فالح، بما يتعلق بالعلاقة بين التجمع والجبهة، كان في هناك يعني توتر معين على خلفية ما حدث في الانتخابات الماضية، وأن التجمع ذهب للانتخابات بمفرده بعد أن يعني حدث فراق بين الجبهة والتغيير معا وبين التجمع من جهة أخرى. هل الآن في هناك يعني تقارب بينهما إلى درجة أن الانتخابات القادمة يعني سيخوضانها معا، هذا شيء مفهوم ضمنا؟
3: بكل تأكيد نعم، على الأقل أنا أستمع لكل الأطراف وأتحدث مع كل الأطراف. أي نعم لا يزال قابع لدى بعض الأطراف نوع من عدم الثقة، ولكن واضح أنه جميع الأطراف لها مصلحة أن تعمل معا سيما وخياراتها محدودة جدا. الجبهة، التجمع كما هو حال التغيير، يدركون تماما بأنه من غير المنطقة والمنصف اتجاه الجمهور من دعوا طيلة الفترة السابقة لتوحيد الصفوف أن يذهبوا بثلاث قوائم.
1: الرقم لهذا الرقم اللي حصلت عليه قائمة التجمع ربما يعني غير كل الحسابات بالنسبة للجبهة.
3: لا ليس بالضرورة، أنا باعتقادي مقبول عليهم مفتاح 4-3-2 ويكاد يكون مقبول على كل الأطراف، ولكن هي طريقة طرح الموضوع، طريقة مناقشته، فيما ولكل طرف يعني نظرة
1: 4-3-2. بس أنت خذ في اعتبار أنه ولا استطلاع حتى الآن يعني بيعطي هاي القائمة 9 مقاعد،
3: ولكن أنا أعتقد أنه إذا عملوا معا بتعاون وفهموا أن هذه القائمة ليست 3 قوائم وإنما قائمة واحدة يمكنهم العمل معا والتعاون فيما يصب في خدمة كل الأحزاب، وبالتالي رفع نسبة التصويت في الشارع العربي ونسبة التمثيل العربي في الكنيست، وهذا أيضا إذا عملوا ضمن نفاق شرف واتفاق فائض أصوات مع العربية الموحدة، باعتقاد كل الأطراف التسعت من تجربة الماضي وهم يدركون تماما أنه أي طرف سيقود الانتخابات مستقلا هذا يعني انتحاره السياسي. الجمهور لم يعد لديه قدرة استيعاب أن تكون هنالك قائمة تغرد خارج السرب وتذهب نحو أو باتجاه حرق أصوات. الحالة العامة إذا سمحت لي رائد لا تسمح بذلك، لهذا باعتقادي أحد من الأحزاب ورؤساها لن يقامر ولن يغامر، لأن رد فعل الجمهور سيكون فوري سريع، ولربما يعني في امتحان الصناديق والانتخابات تكون مفاجأته متوقعة، بمعنى لن يتجاوز نسبة الحسم وبالتالي سيحاسب ويعاقب من قبل الجمهور. بعودة إلى الخلاف ما بين الجبهة والتغيير، إذا استمرت نبرة المصالحة والتصالح باعتقاده قريبا جدا يمكنهم الجلوس استواء هذا الشرخ والانطلاق نحو قائمة ثلاثية. هم يدركون كم هم بحاجة إلى هذا الوقت الثمين، ولم يعد لديهم رائد متسع للوقت لهذه دعنا نقول لتكتيك فرض العضلات وتفعيل الضغوطات، فيما ونعم يعني هنالك أيضا محاولة لتضخيم هذا الشرخ من أجل تحسين شروط التفاوض. لماذا؟ أنتوا زملاء، أنتوا شركاء، أقعدوا من خلف طاولة المفاوضات، وكما يقال حتى لو كان في هناك كثر عظم انهوها فيما بينكم، لأنكم إذا ما انهتوهاش الجمهور سيجفد عليكم وسينهيكم، وهذا ما لا نريده في هذه المرحلة. شكرا. بكل تأكيد للمجتمع العربي.
1: شكرا لك مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب، شكرا
3: على الرحب والسعراد ولا يهمك.
1: شكرا. الآن ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، أهلا وسهلا بك حسن. ملف غزة الذي لا يزال موضع نقاش وموضع بحث في كافة المحافل الدولية، حركة حماس تسلم ردها على مطرح ملادينوف، هي تتواجد في القاهرة وتواصل أيضا المحادثات من أجل صياغة الورقة النهائية بما هو متعلق بإدارة شؤون غزة. أهلا وسهلا بك حسن.
4: أهلا رائد. صحيح، ورائد كما ذكرت وفد حركة حماس المتواجد في العاصمة المصرية القاهرة سلم رده للوسطاء على التعديلات التي كان قد قدمها الممثل الأعلى لغزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف في للحركة في 17 من الشهر الماضي. مصدران قياديان من حماس وآخران من فصائل فلسطينية مشاركة في المفاوضات تحدثت عن بعض ما جاء في هذا الرد الذي حمل ما وصفه مصدر بتعديلات بسيطة بشكل أساسي على رد الحركة والفصائل الذي كان قد قدم للوسطاء وإلى ملادينوف في 15 من يونيو الماضي قبل أن يقدم ممثل مجلس السلام تعديلات عليه ويعيد تسليمه للحركة والفصائل لدراسته من جديد. لكن المصادر رائد بدأت غير متفائلة برد إيجابي من ميلادينوف أو حتى قبوله للتعديلات الأخيرة. من بين التفاصيل الأولية رائد، حماس جددت المطالبة بصرف جميع المستحقات للموظفين الذين كانوا يعملون في حكومتها السابقة، رافضة بذلك تعديل مالادينوف السابق الذي نص على الالتزام فقط بمن سيعمل تحت إطار لجنة إدارة غزة منذ تسلمها العمل وليس عن الفترة السابقة. هذا الأمر غير مطلوب مقبول على حركة حماس. مصادر في حركة حماس أكدت أن تفاصيل الرد فيما يتعلق بالبند الثامن المتعلق بحصر وتخزين السلاح جاء فيه أن حماس أزالت مصطلح البنية التحتية الذي كان قد أضافه مالادينوف في تعديلاته وعرفه حينها بأنه يشمل ليس السلاح فقط وإنما الأنفاق، مخازن الأسلحة وورش التصنيع. في هذه المرحلة الفصائل تطالب بتطبيق بند السلاح رائد بشكل تدريجي تسلسلي وفق جدول زمني يتم تنفيذه في غضون 14 يوما ليس أكثر ولا أقل منذ التوافق على الورقة، مما لا شك فيه رائد جهود كبيرة تبذل من قبل الوسطاء لإحداث اختراق والتقدم نحو المرحلة الثانية من خطة ترامب. وفي هذا الإطار وهذا أخيرا رائد، مجلس السلام أنهى اليوم اجتماع في قبرص بحث فيه ربما تغيير الاستراتيجيات المتعلقة بالأوضاع في منطقة قطاع غزة، ومن بين القرارات والتصريحات التي خرجت من هناك عنوان مهم رائد، مجلس السلام يقول إنه لا مكان لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة الجديدة، معلنا أن غزة الجديدة ستكون مرحلة الاعتماد على النفس وعلى العمل وليس الاعتماد المستمر على المساعدات. يجب أن تكون غزة نموذج للتنمية والاستقرار، إعلان مجلس السلام.
1: شكرا لك مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد على هذه الإيضاحات. شكرا
4: العفو.
1: دخل كبار السن لا يكفي إطلاقا، هنالك مقترح جديد من قبل حزب يش عتيد بتحسين دخل كبار السن ما يسمى بمخصصات الشيخوخة حتى طبعا تصبح هذه البداخيل وهذه المخصصات لائقة وتفي بحاجة هذه الطبقة من المجتمع. ينضم إلينا دكتور حسام أبو بكر ناشط اجتماعي وسياسي وأيضا خبير في شؤون التأمين الوطني. دكتور حسام أبو بكر أهلا وسهلا بك.
5: أهلا تحياتي.
1: حان الوقت يعني تصحيح الغبن وتصحيح الظلم الذي لحق بطبقة كبار السن في إسرائيل.
5: أولا أنا أتفق يعني أنه طبقة كبار السن في دولة تعرف نفسها كدولة ضمان ورفاه اجتماعي، وعندما يكون المسن عرضة لضائقة حياتية مادية فهذا شيء يعني لا يليق بالوضع اللي اختارته الدولة أنها تكون موجودة فيه، لأنه بالحقيقة يعني كبار السن يعانون من عدة أزمات، واحدة منها الأزمة الاقتصادية اللي تؤثر على حياتهم وعلى مناحي حياتهم أيضا من ناحية صحية ومن نواحي متعددة أخرى. عندما نتحدث عن أن دخل المسن من التأمين الوطني هو لا يتعدى 1900 شيكل للفرد الواحد، وإذا كانوا زوج يصل إلى حوالي 2800 شيكل، هذا لا يفي بالأمور الأساسية اللي بحاجة إلها المسنين. هنالك توصيات عديدة على مدار سنوات برفع مخصصات المسنين، ليس جميع المسنين لديهم إمكانيات دخل إضافية مثلا من مكان عمل سابق أو إلى ما في ذلك، فالمسنين هم عرضة كبيرة ونسبتهم عالية جدا في ما دون خط الفقر، هذه إشكالية إضافية، وجزء منهم يعيشون بحالة مزرية جدا. على هذا الأساس ما قلته يعني في البداية أنه حان الوقت لرفع شأن المسنين، وأنا أتفق مع الطرح اللي موجود أنه مضاعفة ما يتلقى المخصصات التي يتلقاها المسن، مضاعفة هذه المخصصات وربما ذلك لا يكفي أيضا.
1: هل هناك علاقة بين مستوى الحياة أو جودة الحياة وبين الدخل في إسرائيل بشكل أو بآخر، بأن من دخله متدني فإن ذلك يعني يلقي بظلاله على مستوى المعيشة وجودة الحياة؟ دكتور حسام.
5: طبعا يعني أبحاث عديدة اللي بحثت في هذا الموضوع وجدت علاقة مباشرة ما بين جودة الحياة لدى المسنين أو عدم جودة الحياة لدى المسنين وبين قضية الدخل. المسنين لا يتلقون العلاج الكافي والأدوية الكافية بسبب الدخل، والأدوية أصبحت يعني عالي على كاهل مكلفة. هؤلاء المسنين مكلفة جدا من ناحية الإمكانية لتلقي الخدمات الصحية. أحيانا يعني المسن لكي يخرج لتلقي المخصصات لكي يتلقى العلاج بحاجة أن يأخذ سيارة أجرة، وليس لديه ما يكفي من أجل أن يأخذ سيارة أجرة. التقليل من جودة الطعام أيضا، يعني اختيار أطعمة من نوع آخر أيضا، ممارسة الحياة الاجتماعية تقل جدا، وكل هذه الأمور يعني بنهاية الأمر تصب في مكان فقدان جودة الحياة لدى المسنين. ونحن نرى أن هذا الشيء يعني يؤثر على حالتهم النفسية والاجتماعية، وبنهاية الأمر يضر بهم أيضا من الناحية الصحية. الصحة النفسية لها علاقة مباشرة جدا بالصحة الجسدية، وهذا يضر بالمسنين. ونرى هذه الظواهر آخر في الاتساع لدى العديد من المسنين أو طبقة المسنين.
1: طب يعني الكبير والصغير يعرف ويدرك أهمية تحسين مداخيل هذه الطبقة من المجتمع، والقاسي والداني يعلم بأنه في هناك غبن، في هناك ظلم بحق هذه الطبقة. ما هي العوائق، ما هي المشاكل، ما هي يعني الموانع التي تحول دون تحسين دخل هذه الطبقة دكتور حسام؟
5: يعني أنا بعتقد قبل كل شيء هذا الشيء منوط بقرار جريء من قبل متخذي القرارات في أن ترصد الميزانيات الملائمة لهذا الموضوع. يعني إذا أشرنا فإن طبقة المسنين هي تأخذ أكبر نسبة من ميزانية التأمين الوطني، تصرف على شريحة المسنين وبحق يعني، ويجب أن يكون ذلك. وإذا قمنا بمضاعفة أو زيادة الدخل لدى المسنين فهذا يتطلب عشرات مليارات الشواكل سنويا، والحكومة بحاجة أن تسن هذه القرارات. أنا بعتقد إنه الحاجز هو حاجز مادي، من أين يأتي مصدر هذه الأموال، وسلم أولويات، كيف تبني سلم الأولويات السياسة العامة، وهل المسنين موجودين في سلم أولويات متخذي القرارات؟ أنا أعتقد إنه لا، غير موجودين في سلم أولويات متخذي القرارات. يعني هنالك قضايا شائكة، وأنا أعلم أن الضائقة الاقتصادية لدى دولة تمر بحروب وتمر بأزمات، فهذا الشيء يؤدي إلى صرف النظر عن قضايا ملحة أخرى مثل قضية المسنين. ولكن إذا عكسنا الهرم وأخذنا بعين الاعتبار إنه هؤلاء المسنين هم جزء لا يتجزأ من هذا الجسم الجماهيري المواطنين، فعمليا يجب أن يؤخذوا بعين الاعتبار قبل كل قضية أخرى.
1: نعم، شكرا جزيلا شكر دكتور حسام أبو بكر، ناشط اجتماعي وسياسي وخبير في شؤون التأمين الوطني، شكرا لك على المداخلة.
5: شكرا،
1: شكرا جزيلا.
0: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: وللحرب أيضا تداعيات نفسية على جمهور المعلمين، أكثر من 4000 معلم اضطر إلى التوجه لتلقي العلاج النفسي بسبب ما تعرضوا له من ضغوطات نفسية. إليكم التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جابر.
6: معطيات جديدة صادرة عن وزارة التعليم تكشف عن التأثيرات العميقة للحرب على الطواقم التعليمية، حيث لم تقتصر التداعيات على التلاميذ والطلاب بل امتدت إلى المعلمين والمربيات الذين وجدوا أنفسهم يواجهون ضغوطا نفسية كبيرة، إلى جانب خدمة الاحتياط العسكرية في ظل استمرار التوتر الأمني طوال العام الدراسي. ووفقا للبيانات التي نشرت، أحالت وزارة التعليم أكثر من 589 معلما ومعلمة لتلقي العلاج النفسي خلال العام الماضي، إلا أن هذه الأرقام لا تغطي سوى جزء من العام الدراسي الأخير، ما يشير إلى أن حجم الأزمة قد يكون أكبر من ذلك. وخلال العام الدراسي شهدت المدارس خاصة في شمالي البلاد حالة من عدم الاستقرار، إذ فتحت وأغلقت مرات عديدة تبعا للوضع الأمني، واضطر الطلاب والمعلمون إلى التوجه بشكل متكرر إلى الملاجئ والمناطق المحمية انطلاق صافرات الإنذار، بينما كانت رياض الأطفال تعمل في ظروف استثنائية وسط مخاوف مستمرة. وفي الوقت نفسه استدعي الآلاف من العاملين في الجهاز التعليمي لأداء الخدمة العسكرية الاحتياطية. فمنذ 7 أكتوبر عام 2023 وحتى نهاية العام الدراسي الحالي، خدم أكثر من 4300 من أفراد الطواقم التعليمية في الاحتياط لمدة يوم واحد على الأقل، ما أدى إلى تفاقم النقص في أعداد المعلمين الذي كان قائما حتى قبل اندلاع الحرب. وتشير بيانات وزارة التعليم إلى أن العام الدراسي 2023-2024 شهد فقدان أكثر من 1,800,000 ساعة تدريس بسبب غياب المعلمين الناتج عن الخدمة الاحتياطية والحرب والظروف الشخصية المرتبطة بها، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على سير العملية التعليمية في العديد من المدارس.
1: والآن إلى تقرير صدر عن وزارة الصحة، مفاده بأن المستشفيات أظهرت تفاوتا في نجاح الحد من العدوى المكتسبة. تفاصيل في تقرير مراسلنا سامح قدري.
7: تقرير جديد لوزارة الصحة يكشف عن تفاوت صارخ في نجاح المستشفيات في الحد من العدوى المكتسبة رغم استمرار التحسن الملحوظ على مستوى الجهاز الصحي العام. الأرقام تظهر نجاحا كبيرا للخطة الوطنية، حيث انخفضت معدلات تسمم الدم في العناية المركزة بالنصف منذ عام 2012 لتصل إلى 2.5 لكل 1000 يوم استشفاء، ومنع إصابة أكثر من 4,600 مريض، وأنقذ حياة 1,300 آخرين، محققا وفرا ماليا يقدر ب300 مليون شيكل. لكن هذا النجاح لم يترجم بالتساوي بين المستشفيات، ففي الوقت الذي استوفت فيه 10 مستشفيات فقط المعيار الحكومي الصارم، برز مستشفى شمير وسروكا كأفضل المستشفيات الكبرى بنسب تلوث منخفضة جدا، بينما سجل مستشفى الناصرة أفضل أداء بين المستشفيات الصغيرة بنسبة وصلت إلى 0.5 حالة فقط لكل 1,000 يوم مكوث. وفي المقابل تذيلت القائمة مستشفيات كبرى وعريقة، حيث قفزت النسبة في مستشفى شعرية سيدك إلى 9.5 حالات، يليه مستشفى بلينسون وشيبا بنسب تفوق 8 حالات، وهو ما يضعها بعيدا عن الهدف الوطني. وفيما يتعلق بالتفاوت، ظهر في التلوث الناتج عن القساطر الوريدية، حيث سجلت مستشفيات سروكا والجليل في نهارية 0 مطلقا في حالات العدوى، بينما قفزت النسبة في هداسة عين كارم ومستشفى مئير إلى 4 أضعاف المعيار المطلوب. وزارة الصحة أكدت أن جزءا من هذا التباين يعود إلى فترات الاستشفاء الطويلة في المراكز الكبرى، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة تركيز الجهود مستقبلا في أقسام الخدج وجراحة الأعصاب التي لم تشهد تحسنا، بالإضافة إلى السيطرة على تفشي البكتيري الذي طرأ مؤخرا داخل المجمعات الطبية المحصنة تحت الأرض خلال فترات الطوارئ.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: في المونديال حتى الآن هنالك إنجازات باهرة، إنجازات جيدة ولائقة جدا للمنتخبات الأوروبية، بعد أن حجزت إنجلترا وبلجيكا والنرويج بطاقات التأهل إلى ثمن النهائي على حساب السنغال، الكونغو والباراغواي. بانتظارنا مباريات مهمة جدا، لإسبانيا والبرتغال وكرواتيا وسويسرا والجزائر وأستراليا ومصر. هذه المباريات ستكون حاسمة، وسنعرف من بين هذه المنتخبات سيتأهل وينضم إلى ركب المنتخبات التي تأهلت وحجزت بطاقات التأهل للمرحلة القادمة. الآن ينضم إلينا اللاعب والمدرب والمحلل الرياضي عباس صوان. أهلا وسهلا ومرحبا بك عباس. إذن ما الذي حدث في مباراة بلجيكا والسنغال؟ السنغال تقدمت بهدفين، لكن في اللحظات الأخيرة في اللحظات الحاسمة يعني كان لبلجيكا كلمة الختام ونجحت من التأهل.
8: يعطيك العافية أخ رائد. هيك السنغال والفرق الأفريقية للأسف الشديد يعني شفنا هن وساحل العاج بيلعبوا للدقيقة 80 دقيقة 75 وبيعتقدوا أن المباراة تخلص، ولكن أوروبا هاي أوروبا. أوروبا تلعب للدقيقة 90، يعني شفنا أنه خلال من الدقيقة 86 ودقيقة 89 قدروا يحرزوا هدفين. أفكر السنغال كانوا بيقدروا يخلص المباراة شوي أبكر من هيك.
1: حتى الآن في عنا عمليا خيبة أمل من الفرق الإفريقية. ساحل العاج غادرت، جنوب إفريقيا، السنغال، الكونغو، يعني بعد في أمل إنه الجزائر ومصر إنها تتأهل.
8: إن شاء الله بقول إنه الجزائر ومصر، بالذات مصر إنه فريق منتخب ند قوي لكل الفرق، وهي السنة عمال نشوف إنه في أكثر جدية وأكثر جاهزية إنه يقدروا يمرقوا نيوزيلندا، بالذات أستراليا. فأفكر إنه هاي الفرق الجزائر ومصر رايحين إن شاء الله يقدروا يعملوا إشي، بالذات مصر. ولكن نرجع للسنغال، الإشي الوحيد اللي أنا ضايقني يعني كنت حذ إنه السنغال يكملوا، لأنه فريق جدا رائع، فريق اللي منتخب اللي أعطى مبارياته كل هذا كانت مليحة، ولكن بالدقيقة الأخيرة خسر المباريات. فكر انه خيبة امل من السنغال، ولكن افكر انه بلجيكا منتخب يعني حسب رايي مش هذا المنتخب اللي عمال يقنع بادائه،
1: مش من المنتخبات القوي جدا، منتخب يعني خلينا نقول متوسط
8: تحت المتوسط، حتى اذا بنيجي بناخذ بعين الاعتبار انه في فرنسا، في المكسيك، في كل المنتخبات، انجلترا اللي اعطوا امبارح، اذا بنحكي على على على على منتخب الرجل الواحد فهو منتخب انجلترا،
1: هاري كين
8: اللي من نص فرصه احرز هدف.
1: ممكن هاري كين يعني يحصل على الجائزه الكبرى في المونديال ويهدد ميسي ورونالدو وامبابي؟
8: معه خمس أهداف إسا هو هالاند، يعني بعدين هدف واحد عن امبابي وعن ميسي. فأفكر هاري كين رايح زي بقوله هو منتخب إنجلترا عندن الأساس وعندن الجاهزية إنه يوصلوا للأدوار الأخيرة. يعني
1: لما بشوف جوردون في الاحتياط، لما بتشوف ساكا في الاحتياط، يعني في عندك عدد كبير من النجوم اللي موجودين على دكة الاحتياط في المنتخب الإنجليزي.
8: مضبوط. وكان يعني انا توخيل عمال يعمل شغل كثير حلوه، انه مش بيلعبش اسامي بلاعب.
1: توخيل شفته امبارح عصبي كثير ولما مزبوط. كان المنتخب الكونغو متقدم.
8: مضبوط، ما حق، لانه افكر افتتاحيه حسيت انه في نوع من عدم الجاهزيه لافتتاح المباراه. يعني شفنا انه كيف فتحوا المباراه انجلترا، اكلوا يعني احرز مرماهن هدف اللي هو غلطة قاتلة، أول شيء أنا حسب رأيي من حارس المرمى، برضو من الدفاع وعدم جاهزية الفريق ككل ضد الكونغو، عمل مشكلة كثير كبيرة لتوخيل وفوته على أعصاب. ولكن اللي شاف الحضر المباراة شاف أنه منتخب إنجلترا استحوذ على سيطر على مجريات المباراة، وصل عدة الكرات، يعني حارس المرمى الكونغوليزي أفكر أنه كان أكثر من رائع. أفكر إذا نمر نعطيه 10 بهاي المباراة
1: صد كثير كرات،
8: ثلاث كرات لأهداف محققة، يعني لبيلينغهام مرتين ولهاري كين مرة. فأفكر إنه المنتخب الإنجليزي فاز بجدارة، فاز بحق.
1: تعرف اليوم في مباراة تجمع بين يعني عدد من اللاعبين المجربين، يعني البرتغال مع كريستيانو رونالدو، كرواتيا مع مودريتش، اختياري اثنين هني عمليا بين قوسين، بس بنشوف انه بيقدموا اداء مقنع، وبنشوف انه يعني في يعني اعتماد كبير عليهن، على مودريتش وعلى كريستيانو.
8: مضبوط، لسه كل النجوم اللي كنا مفكرين زي المونديالات السابقة انه يغيبوا، ولكن كلها حاضرين، من امبابي لميسي لهاريكين لكل النجوم كلها تجاهزوا وحاضرين. وفكر انه برضو رونالدو اثبت انه بالخاصة بالمباراة الاخيرة اللي عرض فيها هدفين انه برضو جاهز. مودريتش كلاعب خط وسط شوي الامور اصعب عليه، لانه بيعمل نقول الشغل الاسود، بيركض كثير، وافكر انه وضعه شوي اسوأ، ولكن افكر رونالدو راح يكون له كلمة. هو منتخب البرتغال، منتخب البرتغال اللي فيه نجوم، مش بس رونالدو مظبوط هو النجم، ولكن فيه نجوم كثير منتخب البرتغال اللي جاهزين وعملوا أشياء كثيرة هاي السنة، لاعبين من فيتينيا لكل اللاعبين اللي ممكن يقدروا يغيروا أي مباراة خلال لحظات.
1: شكرا لك على هذه النظرة الرياضية التحليلية، المدرب والمحلل عباس صبان، شكرا جزيلا لك.
8: يعطيك العافية، شكرا،
1: إلى اللقاء.
0: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: إلى هنا حديث الظهيرة لهذا اليوم، شكرا لكم مستمعينا مشاهدينا في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج لينا شحادي رزق، من الراديو المصور حين عزرة، في الهندسة الإذاعية حين دهان، مني رائد ذياب، أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز.
6: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
7: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات سامر سيل، الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7 خاضع لشروط الامتياز.
8: عناوين الساعة من مكان: مصرع طفل في حادث دهس في مدعين عليد، باكستان تعلن الاتفاق على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، اعتقال مواطن من طاجكستان بشبه التجسس لصالح إيران، ارتفاع حصيلة قتل الهجوم الروسي على كييف إلى 17، والحرارة ضمن معدلاتها.
1: راديو مكان الأخبار.
8: الواحدة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. في مدعين عليت لقي طفل عمره 7 سنوات مصرعه بعد أن دهسته حافلة وباشرت الشرطة تحقيقاتها. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد تنسق مع الشركاء في قطر لمواصلة العمل لتسهيل المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأضافت أنه بعد جولة التفاوض في الدوحة تم الاتفاق على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة. اعتقلت قوات الأمن مواطنا من طاجكستان يحمل الجنسية الروسية بشبه التجسس لصالح إيران، وجاء في تصريح مدع قدم ضده قبل اتهامه أنه قام بتصوير مواقع سقوط الصواريخ وأماكن حيوية أخرى مثل أبراج عزرائيل بتل أفيف وميناء حيفا، بالإضافة إلى منشأة أمنية حساسة وغيرها، وقد عمل المشتبه فيه على تجنيد آخرين في البلاد للعمل لصالح إيران، وتنوي النيابة تقديم لائحة اتهام ضده. في كييف ارتفع إلى 17 شخصاً عدد قتل الهجوم الروسي بصواريخ أو مسيرات الذي استهدف المدينة، كما أصيب أكثر من 80 شخصاً آخر بجروح، كما تضررت عدة مبان. وجاء من الجيش الأوكراني أنه تم إطلاق أكثر من 70 صاروخاً وحوالي 500 مسيرة على العاصمة. تتواصل في هذه الساعة الفعاليات التأبينية والاحتياجية التي تنظم في مناطق مختلفة من البلاد لإحياء ذكرى مرور 1000 يوم على مجازر 7 أكتوبر، وسيقام الاجتماع الجماهيري المركزي في تل أفيف الساعة 8 مساء. يتهم مدير مدرسة المستقبل في مدينة يافا محمد كبو بالقيام بأعمال مشينة والتحرش الجنسي بحق معلمين وأربعة من طلاب الصف الثاني عشر. وطلبت النيابة العامة إبقاء كبو قيد الاعتقال المنزلي ومنعه من مغادرة البلاد والتوقف عن مزاولة عمله كمدير مدرسة أو أي مؤسسة تربوية أخرى. كما يتهم شقيقه أحمد كبوب ورمزي أبو طالب مدير لجنة الزكاة في حي العجمي بتشويش سير العدالة بعد أن مارس ضغوطا على الطلاب وذويهم لتوقيع إفادات كاذبة أمام محام بهدف سحب الشكاوى.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
9: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتكون ضمن معدلاتها، ويبقى الطقس على حاله خلال الأيام المقبلة. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج عرين بصول.
5: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
11: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
12: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
13: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
15: أستاذ في بركيه؟
14: لا.
15: في ألعاب منفوخة؟
14: كمان لا.
15: لكن شو فيه؟
14: اسمع المذيع بيقولك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
15: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
2: أمريكا ترحب بكم.
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
4: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو
2: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: الآن على مكان، هدوء نسبي عمزاج عرين بصول.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
6: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
7: كان بده يناولني شغلة بوست إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1-14/7 خاضع لشروط الامتياز.
9: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
10: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجاناً. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
8: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1-14/7 المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز.
11: عناوين الثانية من مكان. ختام محادثات بين اللجنة لإدارة قطاع ومستشاري مجلس السلام في قبرص. اتهام 3 أشخاص بقتل باسل فرعوني في الناصرة. باكستان تؤكد استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة من المفاوضات بين واشنطن وطهران. استمرار الفعاليات إحياء لذكرى مرور 1000 يوم على مذابح 7 أكتوبر وحوادث السير تودي بحياة حوالي 40 طفلة منذ مطلع العام.
4: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة الثانية من أورشليم القدس. اقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي، ربي السالم، طاب يومكم. في قبرص أنهت اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة قطاع غزة جولة محادثات مع طواقم وخبراء ومستشاري مجلس السلام استغرقت 2 يوم. وورد في منشور على حساب اللجنة على منصة إكس أن الاجتماعات ركزت على خطط إعادة الإعمار والأمن والحوكمة والترتيبات اللازمة لضمان الشفافية والمساعدة سأل بما يلبي متطلبات المانحين. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. قدمت إلى المحكمة المركزية في الناصرة لائحة اتهام ضد عبد المالك جربان من جسر الزرقاء وبلال عود من الريني وقاصر آخر تنسب لهم قتل باسل فرعوني في الناصرة قبل حوالي 8 أشهر. وبحسب اللائحة فإنهم أطلقوا نحو 50 رصاصة على الضحية وشخص آخر مما أدى إلى إصابته بجروح. أورد النبأ مراسلنا وسام جابر. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد تنسق مع الشركاء في قطر لمواصلة العمل لتسهيل المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وأضافت أنه بعد جولة التفاوض في الدوحة تم الاتفاق على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة. تتواصل في أنحاء البلاد الفعاليات التأبينية والاحتجاجية التي تنظم لإحياء ذكرى مرور 1000 يوم على مجازر 7 أكتوبر. وسيقام الاجتماع الجماهيري المركزي في تل أبيب الساعة 8 مساء. هذا وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكيبي إن مخربي حماس اقتحموا الأراضي الإسرائيلية قبل 1000 يوم وقتلوا بوحشية 1200 مواطن إسرائيلي من الرجال والنساء والأطفال، واختطفوا 251 رهينة إلى قطاع غزة. وكتب هاكيبي على شبكة إكس أنه يتوجب علينا عدم نسيان ضحايا المجازر البشعة. في مدعين إيليت لقي طفل في 7 من العمر مصرعه بعد أن دهسته حافلة، وبشرت الشرطة تحقيقاتها. ووفقا لمعطيات مؤسسة بيت تيرم لسلامة الأطفال، أدت حوادث السير على طرقات البلاد إلى مصرع 39 طفلا منذ مطلع العام الجاري.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
4: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
11: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وتبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر حتى يوم الأحد المقبل. في 3 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
12: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
12: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
13: اشعلها ابو الورد اشعلها.
4: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: الله أبو الورد.
14: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
15: أستاذ في بركيه؟
14: لا.
15: في ألعاب منفوخة؟
14: كمان لا.
15: لكن شو في؟
14: اسمع المذيع بيقول لك
4: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
15: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
4: صيف معنا من 2 حتى 5 في 10 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

وشتاني عشاق ومشيت انت على الوقت.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده ينولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
6: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
7: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
8: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
9: عناوين الأخبار من مكان. ضحايا العنف في المجتمع العربي في ارتفاع مستمر. نبأ يفيد بأن جولة المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران ستعقد بعد أسبوعين. ختام محادثات بين اللجنة لإدارة قطاع غزة ومستشاري مجلس السلام في قبرص. تواصل حوادث العمل في البلاد، ودرجات الحرارة تبقى على حالها خلال الأيام المقبلة.
4: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة الثالثة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي السالم، أهلا بكم. في أعقاب الإعلان عن مقتل محمد زيدان في الريني وجوناثان خوري في حيفا، ارتفع إلى 149 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي وفقا لمعطيات جمعية مبادرة إبراهيم. ويشار إلى أن هذا العدد يشكل ارتفاعا بنسبة 17% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. أفادت قناة الحدث السعودية نقلا عن مصدر رفيع أن جولة المفاوضات المقبلة بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في 18 من الشهر الحالي. بعد انتخاب أبيلاردو ديلا إسبرييلا رئيسا جديدا لكولومبيا، أعلنت وزارة الخارجية في أورشليم القدس نيتها تعيين سفير لدى هذا البلد. ويستذكر مراسلون للشؤون السياسية شيمون أران أن الرئيس المنتهي ولايته غوستافو بيترو قرر قطع علاقات بلاده مع إسرائيل بشكل أحادي الجانب قبل عامين. في قبرص انتهت اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة قطاع غزة جولة محادثات مع طواقم وخبراء ومستشاري مجلس السلام، استغرقت يومين. وورد في منشور على حساب اللجنة على منصة إكس أن الاجتماعات ركزت على خطط إعادة الإعمار والأمن والحوكمة والترتيبات اللازمة لضمان الشفافية والمساءلة بما يلبي متطلبات المانحين. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. في منطقة السامرة أصيب عامل في الأربعينيات من العمر بجروح خطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع 6 أمتار خلال أعمال ترميم، وتم نقله إلى مستشفى ليليف في الخضيرة لتلقي العلاج.
4: حالة الطقس.
0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
3: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا وتبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر حتى يوم الأحد المقبل، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس 28، تل أبيب 30، حيفا وجبال الجليل 29، 32 في الناصرة وبئر السبع، هضبة الجولان 35، 31 في اللد والرملة. في الرابعة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
4: بعد قليل عالطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: الليلة على قناة مكان.
11: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
12: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
13: كان بده ينولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكر.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن في مكان شادي بلان عالطريق.
3: مرحبا، أنتم معنا عالطريق. فترة جديدة، ساعة جديدة، فيها رح نسمع ونتعرف على أغاني جديدة كتيرة. نبلش مع الأخرس أحدث أغنياته.

لموني جديد من الأخرس بلشنا معه على الطريق لليوم. احنا مع كل الأربعة. تحية كمان لإيلان بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية وإلكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. لون الجديد الديو المنتظر الجديد رح يجمع الأخرس مع مين؟ مع الشامي. أول تعاون بين هالفنانين الناجحين الأردني والسوري. الشامي بنسمعه إسا بأحدث أغانيه الناجحة.

ثلاثة ونص موعدنا الدائم دائما مع أخبار الفن والفنانين لازم التعريم بصول غايبة إجازة رح نكون مع قصة أغنية نعرف الأغنية اللي سرقها عمرو دياب من سميرة سعيد هذا رح يكون على الثلاثة ونص إسا ريميكس على الطريق

ناري. احمد ستار هذا اليوم سمعنا كورنيتو اللي حققت نجاح كبير قبل سنتين بنسخة ريميكس. إسا نوردو تونسي مش لحاله مع المصري رحمة محسن، لأنه لنا أغنية سر وقعنا

كمان دايما دايما نفس الموعد ونفس الوقت ونفس المحل راديو مكان بعد أخبار الثلاثة. الساورد

0: جائزة هدايا ورد هو لا أحمد سعد هذا أصدرها الصيف بدايته 5 أغاني ضمهن كلن بألبوم سماه فرفوش ألبوم الفرفوش
1: عالطريق
0: السام ندور على نانو
1: عالطريق
0: غني لنا إياها سانت ليفان توليت
1: عالطريق عالطريق

0: نانو ناجحة كثير هالأيامات هالأغنية. احنا عنا بالضبط دقيقة واحدة مع الإعلانات بعد ما نود لنكمل معكم للأربعة على الطريق.
1: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
8: أستاذ في بركيه؟
7: لا.
8: في ألعاب منفوخة؟
7: كمان لا.
8: لكن شو في؟
7: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
8: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
9: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
9: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4:00 على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: رجعنا زي ما وعدناكو بسرعة لنكمل أغنينا على الطريق وفقراتنا بعد شوي. قصة أغنية بس قبل بهاء سلطان.

0: سلطان هذا غنى لنا أغنية فيلم إذمة. إسا الوقت لقصة أغنية.
1: قصة أغنية
0: سرقها عمرو دياب من سميرة سعيد. ليلي نهاري عمرو دياب.
2: ليلي نهاري تعال حبيبي قلبي يا ما حبيبي خاف عليك.
0: في عام 2004 كان الملحن عمرو مصطفى بيعمل بنفس الوقت على ألحان مخصصة لألبوم عمرو دياب ليلي نهاري المعاد ينزل في الصيف، وألبوم سميرة سعيد أويني بيك اللي كان مفروض ينزل نهاية العام، وكان محضر مع سميرة سعيد أغنية ليلي نهاري لتنزلها بهالألبوم. بحسب رواية عمرو مصطفى سمع عمرو دياب بالصدفة الأغنية وعجبته، وكمان عجبته أغنية قصاد عيني، ما تردد وسجل الأغنيتين بسرعة وضمهن للألبوم. ليلي نهاري الأغنية اللي حمل الألبوم اسمها من كلمات خالد تاج الدين، وصدرت بأول ألبوم لعمرو دياب مع شركة روتانا بعد انفصاله عن شركة عالم الفن. شكل الألبوم نقل نوعي في مسيرة عمرو دياب الفنية بالتوزيع الموسيقي والأغاني الناجحة واللوك الرياضي اللي ظهر فيه على غلاف الألبوم.

0: استنى نرجع للاغاني الجديده، نرجع مع فارس كرم اللي ناوي على الخير.
1: على الخير ناوي، شميت جسمي عطر فرنساوي.

ولا يا ولا يا ولا شيرين عبد الوهاب. هاي احنا شوي بنكون معكم مع اغنية من زمان، بس قبل ما نسمع ونسمعكم نتعرف سوا على جديد آدم.

بغبغان وردة الزهرية هاي قعدنا معها بالزمن بالسنوات للماضي نسمع أغنية من زمان غنتها عام 1978 حكينا لكم بمسلسل خاص بالأطفال كان اسمه أواني الورد الأغنية من كلمات بليغ عبد الوهاب محمد والألحان لبليغ حمدي لسه بنرجع للأغاني الجديدة

الأولى بسباق توب 10 والكفوري هذا احنا من نختم بس قبل وعدناكم أغنية جديدة حصريا تسمعوها انتو الأوائل قدم لها إياها وكتبها الفنان تميم أبو دقش نسمعها يلا حصريا انتو بتسمعوها الأوائل بكرة الجمعة راح تقدروا تتابعوا الكليب على اليوتيوب

0: محتجز
1: أنا محتجز حبيب أو دقش قدم لنا هالأغنية حصريا لمستمعي عطري. الجمعة رح تقدروا تتابعوها وتشوفوا الكليب على أنغامة. إجا الوقت لنودعكم. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. شكرا لإيلان ساعدنا بالهندسة الإذاعية ولكم مني دائما شادي بلان. أحلى التحيات, إلى اللقاء.
2: عطري.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
5: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: اشعلها ابو الورد اشعلها.
5: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الله الورد.
8: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش. وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7 خاضع لشروط الامتياز.
9: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلى كل ضيفك، خاضع لشروط الحملة.
10: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7 المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز.
11: عناوين الرابعة من مكان. أنباء أولية عن وقوع انفجار كبير في دمشق. جيش الدفاع يواصل العثور على وسائل قتالية لحزب الله في جنوب لبنان. نبأ يفيد بعقد جولة مفاوضات أخرى بين واشنطن وطهران بعد أسبوعين. إسرائيل تنوي تعيين سفير لدى كولومبيا بعد انقطاع العلاقات الثنائية لمدة عامين. تواصل حوادث العمل في البلاد والحرارة تبقى على حالها غدا.
5: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. في العاصمة السورية دمشق وقع قبل قليل انفجار ضخم داخل مقهى بالقرب من القصر العدلي، مما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بجروح، ولم تتوفر بعد تفاصيل أوفى. أكد المتحدث باسم جيش الدفاع أن القوات تواصل أعمال البحث عن وسائل قتالية لحزب الله في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وجاء في بيان الناطق العسكري أنه تم العثور خلال الأيام الأخيرة على قذائف صاروخية وعبوات ناسفة ووسائل أخرى في منطقتي الطيري ومرون الراس. أفادت قناة الحدث السعودية نقلا عن مصدر رفيع أن جولة المفاوضات المقبلة بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في 18 من الشهر الحالي. بعد انتخاب أبيلاردو دو لا إسبرييل رئيسا جديدا لكولومبيا، أعلنت وزارة الخارجية في أورشليم القدس نيتها تعيين سفير لدى البلد. ويستذكر مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران أن الرئيس المنتهي ولايته غوستافو بيترو قرر قطع علاقات بلاده مع إسرائيل بشكل أحادي الجانب قبل عامين. في منطقة السامرة أصيب عامل في الأربعينيات من العمر بجروح خطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع 6 أمتار خلال أعمال ترميم، وتم نقله إلى مستشفى إليافي في الخضيرة لتلقي العلاج. على طريق رقم 358 في منطقة لخيش أدى حادث سير عصر اليوم إلى إصابة 3 أشخاص بجروح، ووصفت حالة أحدهم بخطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى سوروكا للمعالجة.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
12: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: تبقى درجة الحرارة غدا دون تغير يذكر، وبعد غد السبت يطرأ انخفاض طفيف عليها خاصة في المناطق الجبلية حيث تكون أدنى بقليل من معدلاتها الموسمية. في الخامسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
13: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
14: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
14: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون. البرنامج الرياضي مكانكس 2، وهذا اليوم الخميس اجتماع أعضاء البرلمان. نحن معكم نمضي وإياكم بإذن تعالى أيضا من خلال بث مباريات المونديال كأس العالم 2026، ونتواصل في هذا البث. واليوم لمن لا يعلم نذكر، إسبانيا أمام النمسا، الزميل يوسف شداد سينقل وقائع هذه المباراة. وغدا في الساعة 9 أستراليا أمام المنتخب المصري، الزميل باسل الزريق. هذه أجمل تحية من وسط البرنامج، راني رشيد أبو نمر، جاسلين محميد بريك، رابيوسن هولس ومحمد الشيخ خليل. تعالوا إلى الزملاء والأعضاء البرلمان في الاستوديو لنرحب بالزميل جودة عودي. تحية لك.
1: أهلا، تحية لك أخي محمد، لجميع المستمعات والمستمعين والأعضاء البرلمان.
0: نقلت مقاعد مباراة أمس مثيرة للغاية، 2-0 لل 86. أنا خبرت أحمد وهب وهي 2-0، قلت له سجل، وأنت سمعت سجل قدامك بلجيكا بيطلع غالب من هاي المباراة.
1: والله ما بيطلع لهن،
0: انا كنت بيطلع غالب، انا ما كنت
1: بس بيطلع لينش
0: كثير كثير.
2: لا بيطلع لينش هاي بتامل بلجيكا.
0: طبعا كثير كثير منتخبات بيطلع لهاش، طلعت. بس انا حكيت لكم احنا بنعيمه وبعد منه بلجيكا راح يفوز، مشان هيك بدينا معك. المدرب المحلل احمد وهب، تحيه لك، اهلا بك.
3: تحيه لك محمد لضيوفك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: قلت لك انا بلجيكا، انت حللت صح انه كذا 86،
3: ولكن بدي اقول لك شو واحد، ولا في الاحلام ولا بتعمل فيلم على هاي اللعبه مش ممكن كانوا البلجيكا.
2: لا بس قلت مسؤوليه من السنغال اخر
0: 85
2: يعني تلقيت هدف
3: اغلاط مدرب بالجمله،
2: مش بس اغلاط، انت تلقيت هدف دقيقه 86 بسكر الملعب يا زلمه، بتغش
0: بحط 11 واحد بيصغر الخط. هاي كاس عالم،
2: قلت مسؤوليه وقلت خبره من منتخب
0: السنغال. معقول جد. طيب تحيه لك يا باسل زريك في الاستوديو.
2: اجمل تحياتي المسائيه لك محمد ولعموم المستمعين.
0: كمان انت بالامس صرخت صراخ الجول لهاري كين،
2: يمكن صوتي بشكل...
0: بيطلع له كمان مباراة مثيرة.
3: محمد لو الشباك كان مفتوح وقعنا منه بالصوته.
0: بس عملتهم بالأمس بثين ممتازين كالعادي طبعا. وتحية لك زميل محاسن ناصر.
4: مساء الخير. بلش يحلو المونديال. انا شايف
0: طبعا جو 32
4: انا بالاول احتجينا.
0: لا حلو حلو حلو حلو مثير،
4: فتنا بالاكشن
0: حلو ومثير للغايه. فتشوا ميسي زيه زي باقي في عند
4: شايف يا زلمه ميسي من ترامب.
0: لا فتشوا الجميع، هذا إشي طبيعي. يلا ننطلق
5: الآن في مكان إكس 2، قضية ساخنة.
0: أحمد وهب،
3: قضية الساخنة الأولى محمد، أنا مش غادر أستوعب فشل منتخب ألمانيا. يعني هذا المنتخب مع ناجلسمان هاي للمرة الثالثة على التوالي ما بصلش الثمن النهائي، ما بصلش الثمن النهائي وبيفشلوا في 32. يعني المرة كذلك مرة 24 مرة 32، ولكن المنتخب ألمانيا للأسف الخير يعني فشل الكبير عنه. ناجلسمان كيف مدرب خبرة، سنوات مع المدرب، سنوات مع بايرن ميونخ، في تركيبة غير لائقة. يعني الضوء الأحمر ضد الإكوادور ما ضواله ضوء أحمر، 2-1 ضد الإكوادور وكان الإكوادور أفضل من خلال كل مباراة. ما تعلم شيء من هاي المباراة ولا أي شيء للمباراة أمام الباراغواي. وفي نهاية الأمر شفنا مدرب، كيف ممكن مدرب يلعب فيريتس ويلعب جمال موسيالا في الأطراف؟ هذول لاعبي صانعي كرة القدم، هذول هني اللي بلاي ميكر، هني اللي بيبنوا الهجمات، وهني اللي بيحضروا، هني اللي بيسددوا. أفضل لاعب اثنين حطين على الأطراف، جوريتسكا أدخلوا لاعب بطيء جدا، فابلوفيتش ما كانش موجود في المباراة، ميتشي ما كانش موجود في المباراة، تدخيل الأنتون ما كانش موجود، ليروي ساني أضعف مباراة 80 دقيقة ما كانش على أرض الملعب. ليش استنى لدقيقة 80؟ منتخب مثل ألمانيا عنده لاعبين اللي منقول من ثاني أندية أو ثالث أندية في أوروبا، ولكن فشل نيجلسمان من ناحية إدارة اللاعب من المباراة، من ناحية إدارة اللاعبين، من ناحية هناك غرفة الملابس. فنهاية الأمر مدرب في هذا الشكل، منتخب بهذا الشكل اللي كان مرشح على الأقل للنصف النهائي، فشل بهذا الشكل. حسب رأيي صعب جدا هذا المدرب أشوفه مستمر، وحسب رأيي راح يحط المفاتيح.
1: لما روح قال بديش استقيل،
3: هو اللي بديش يستقيم سبب لأنه عنده تعاقد.

0: لهذا المدرب ممنوع يظل دقيقة واحدة على أرض الملعب ولا هناك
1: مدرب. في ديشان قبله واحتجينا وكان في انتقادات كثيرة لديشان مدرب منتخب فرنسا وظل.
2: تعرف لا انتقادات كثير لأن لا ماشي مع انجازات بس كان كان على الاحتجاج على ديشان إنه ما أخذش كريم بنزيما إنه كان الإشي شخصي هون كان الاتجاه عليه كمل.
0: بالضبط لذلك هون بعد ذلك اليوم انه انت لما انت بتاخذ منتخب انت مش ماخذ بعد منتخب يا محاسن انت ماخذ منتخب اللي هو يعدي العده هناك لاعبين من اعلى المستويات
2: المانيا يعني منتخب المانيا دوري من افضل يعني ثلاث اربع دوريات في العالم
0: دوريات في اوروبا هني بينعدوا اسبانيا انجلترا والمانيا بعدين بتقول ايطاليا وبعدين بتقول فرنسا مع انه هناك باريس سان جيرمان ولكن هذا لذلك انا بقول كمان مره صعب جدا اقدر اتفهم هذا المدرب وهذا الفريق وحسب رأيي إذا في هناك شوية احترام في اتحاد كرة القدم ممنوع هذا المدرب ولا بأي شكل من الأشكال. القضية الساخنة أنا محمد أخذت حارس المرمى يعني ما قدرتش ما أخذ حارس مرمى باراغواي رونالدو خيل هذا حارس المرمى ابن 26 عام ابن 22 سنة تجوز وكان في يلعب في منتخب سن 20 سنة ومرته ولدت ما كانش معه يجيب لها كيس حليب وهو حارس مرمى فباع كل ملابس سن 21 سن 20 للمنتخب الباراغواي باعه كل الأشياء الشخصية باعها من أجل يقدر يأمن الأشياء الحيوية للبيت وللولد اللي خلق عنده ولمرته ما بقاش عنده ولا إشي وفي نهاية الأمر هناك كان في سان لورينسو فريق اللي في نادي في الأرجنتيني فتعاقد معه هو يعني مش متأكد أنه راح يأخذه ولما تعاقد معه شاف هناك البارو المدرب وعجبه وجابه على المنتخب واليوم هو يعد من أحد أفضل حراس المرمى ولكن أنا الهدف من هذا القضية محمد عن المثابرة والاجتهاد وإذا إنسان بده يجتهد بده يتقدم بالأخص كرة القدم بالأخص في الوسط العربي المثابرة والاجتهاد وممنوع اليأس أخذ مدرب لياقة بدنية أخذ مدرب
1: منيح على لفتة نظر كانت أحلى حتى
0: لا لا بالعكس أنا أخذتها قضية أنه ممكن هذا يكون يتدرس لفتة نظر عابري ولكن هاي قضية اللي ممكن تدرس لحارس مرمى اللي كان ولا إشي سن العشرين ما كانش عنده بقول لك باع كل ملابسه كل ما يملك بكرة القدم من أجل أنه يأمن لابنه ولمرته الأشياء الحاجية الأساسية للبيت وهناك أخذ مدرب لياقة بدنية وأخذ هناك واليوم بعد ما أخذ أفضل جائزة مباراة ضد الفيفا أخذ أفضل لاعب حارس مرمى هناك قال أنا بقدم هذا لأخوي لاعبين لأخوي على أنه يشفى ويروح من المستشفى فهذا بدل أنه دائما كرة القدم بدأ مثابرة بدأ تعب بدأ اجتهاد وفي نهاية الأمر اللي بيشتد يتعب وبيوصل ونتأمل كذا مرة لكل الوصل العربي يعني ممكن تكون درس للاعبين الصغار
2: ماشي ماشي ماشي أحمد وهب أنهيت هذا إليك يا جودة عودي
3: قضية السخن الأولى هي ما دار في منتخب الأورغواي أخي محمد باسل بقية أعضاء البرلمان والمستمعين والمستمعات مش معقول أنت توصل لأعلى قمم البطولات في العالم ومجرد يعني أداء مش مليح هون أو هناك خسارة هون أو هناك تتفجر عندك كل ينابيع الخلافات اللي كانت على ما يبدو قائمة تحت الطاولة فوق الطاولة ما بعرف يعني
4: ترسبات
3: مش حتى لو عندك حتى لو عندك خلص المهمة أنت في أعلى يعني أعلى نوع رياضة تنافسية موجودة خلي خبي عندك مش معقول تنزل ضد المدرب مع المدرب مش أورغواي له أرجنتيني بيلسا وغرفة الملابس ضده وبعض اللاعبين ضده واتهامات متبادلة فأعتقد أنه المنصة هاي مش مناسبة كان أنكو لعيبة الأورغواي تستعمله
1: كانت مع بيلسا مع سواريس 24
3: على ما يبدو أنها يمكن ظاهرة على ما يبدو في الأورغواي أنه مش عاجب المدرب بطريقة أو بأخرى فبيقوم بحرض ضده القضية الثانية بدنا نرجع كمان دور لموضوع الفار كمان مرة بعض القرارات مش على القرارات إلا اتخاذ القرار من قبل الحكم وهو يرايح يشوف على الشاشة بالفار بعد ما يدعوه بأخذ وقت زيادة على اللزوم وكان في توجيهات من الاتحاد الدولي على أنه يا جماعة لا استغلوا أقل وقت ممكن شوفوا القرار واطلعوا فيه مش تروح عند الشاشة توقف دقيقتين ثلاثة لحد ما تتخذ قرار تقول في هدف فيش هدف في ضرب الجزاء وفيش ضرب الجزاء فأعتقد هاي كمان لفتي لازم واحد ينتبه لها القضية هاي لازم يحلوها بالاتحاد الدولي والقضية الساخنة الأخيرة هي الحرب اللي دارت بين جماهير هولندا والمغرب مش في المونديال.

0: نفسه الا في هولندا نفسها
1: رجالي كبير مغربي طبيعي. في هولندا
0: وخاصه بعد ما انه المغرب تمكنت من اخصاء منتخب هولندا.
1: باسل زريف،
2: القضيه الاولى من المونديال طبعا والثاني محليه، الاولى يعني هل بالفعل يعني تحدث الكثيرون، قرانا في المواقع التواصل محللون تحدثوا، هل بالفعل هناك مسار أسهل من الآخر نحو الوصول إلى النهائي؟ يعني المسار الأول يضم فقط البرازيل والأرجنتين من الأندية من المنتخبات الكبيرة طبعا، طلع المسار الثاني من بضم قسم منه طلع طبعا فرنسا، ألمانيا طلعت، هولندا طلعت، البرتغال، إسبانيا، بلجيكا من مسار واحد، المسار الموازي فقط البرازيل والأرجنتين. كيف يتم ذلك؟ هل هناك فقط بالقرعة أم هنا؟ أنا أتساءل أسئلة اللي قرأتها من عدة تساؤلات.
1: والذكاء الاصطناعي رسمها 100%.
2: يعني هناك عدة تساؤلات. عم بتسأل إنه هل بالفعل إشي
1: محض الصدفة،
2: بالقرعة محض الصدفة، أم هناك ربما عوامل أخرى؟
3: محض الصدفة يا عم، يعني الرأس الأخضر مين كان يتوقع أنه يحتل محل ثاني؟ يعني
2: لا بس التوزيع محاسن مش عادل، يعني فقط البرازيل والأرجنتين في مسار الأول، مسار الثاني باقي المنتخبات الرائدة في مجال كرة القدم العالمية.
0: نرجع نقول إذا حسب احتلال المراتب في المجموعات يعني
2: لا بس الإشي بتعلق كمان
3: من
2: في توزيع.
3: من ألمانيا تغلب.
2: إحنا ما ننطلق من ننطلق من الشيء إنه الإشي محض الصدفة. إحنا هيك بنقول إنه الإشي محض الصدفة. القضية الثانية محلية، تعزيز المكثف الذي يقوم به يا جماعة مكابي أبناء الريني من الدرجة الممتازة في الأيام الأخيرة عشية انطلاق الدوري، على ما يبدو الفريق يعني يكشف عن نوايا صريحة للعودة إلى الدرجة العليا بموجب طبعا كثافة التعزيز. مكاب أبناء الريني يعني أحضر في الأيام الأخيرة أوهد برزيلاي، أوهد خزوت، أمس محمد عثمان لفترة ثانية يعود الفريق، يعني عم بيحضر مكابي الريني، عم بجلب، عم بوقع مع لاعبي درجة عليا بشكل صريح للدرجة الممتازة. حسب رأيي
1: نواف بزيع، تنساش
2: نواف بزيع، نواف بزيع حارس مرمى أيضا، حسب رأيي هاي كشف نوايا حقيقية.
3: اعرف إشي واحد، كل فريق بهبط ليجا وبطلعش بعد بسنة درجة، بنزل يعني بهبط درجة وبطلعش بنفس بعد بسنة للدرجة العليا، بيظل سنين. خذ مثلا بعيل عكا، خذ مثلا بعيل رمات جان، كل هاي الفرق اللي نزلت واختفت بنية هو تصل لصفر.
2: طيب بموجب التعزيز محاسن، هذا حسب رأيي كشف نوايا عند سعيد بسول للموسم الماضي.
0: إن شاء الله برجع، إن شاء الله برجع.
1: السؤال المطروح، هل هذا هو المحسن، هل هذا هو المدرب المناسب ليأخذ هذا الفريق نحو الدرجة العليا؟ هنا تساؤلات كثيرة.
4: شوف شو قال محمد، تقدر تجيب 100 لاعب، المهم كيف تبني الفريق، اي لاعبين، اي مدرب، واي مدرب اللي باستطاعته يقود الفريق لانجازات كبيره. وتنساش انه الفريق مستمر ياخذ ميزانيه الدرجه العليا لاخر الموسم، لاخر السنه.
1: عنده ميزانيه الدرجه العليا عم بخدها. خد يا محاسن قضيه ساخنه.
3: والله فيش قضية ساخنة في العالم كله أكثر من الشراسة، المنافسة الشرسة بين على تتويج ملك هدافي المونديال. يعني اليوم ميسي مع امبابي 6 أهداف، هالاند وهاري كين مع 5 أهداف، فينيسيوس، ديمبلي، كل هذو 4 أهداف، منافسة شرسة جدا على من سيفوز في ملك هدافي المونديال. أنا برشح امبابي، يعني امبابي أنا كتبتها عندي حتى بشبكات التواصل إنه مسألة وقت حتى امبابي وهالاند يحطموا الرقم القياسي تاع ميسي 6 أهداف، هذا ليس كثير. امبابي تعادل اليوم وهالاند قريب جدا، يعني احنا شايفين يعني بكفوش عن التسجيل، ولا هاري كين هذا كمان، هالاند كل لعبة بحط جولين، امبابي نفس الشيء، يعني بتعلق بميسي، يعني المقارنة بين ميسي والباقي، يعني اذا طلعت عليهم كلاتهم بالعشرينات الا ميسي 39 سنة، هذا يعني احترام كبير لميسي وانجاز كبير لميسي انه بيقارنوا، وانه لاعبين ظهر بنفسه ميسي على على ملك هدافي المونديال. كمان مره انا اظن انه امبابي بالنهايه سوف يتوج كملك هدافي المونديال 2026. هاي القضيه الساخنه الوحيده.
5: الان في مكان اكس 2 لاعب الاسبوع
1: باسل زريف.
2: طيب انا يعني احمد وهب بتحدث عن اورلاندو، انا اخترته كاللاعب رقم واحد في لائحه لاعبي الاسبوع حارس منتخب الباراغواي. نعم خيل اورلاندو، خيل حارس منتخب الباراغواي، تقريبا علامه كامله، علامه كامله في الاداء أمام ألمانيا، وهو كان السبب الرئيسي في إقصاء ألمانيا أيضا في المباراة، ولكن أيضا في ركلات الترجيح بيستحق أورلاندو الحارس هذا اللقب. طبعا بالإضافة اختارت هاري كين، مجبورين اختار هاري كين، الاستفاقة الرائعة في المباراة أمس، يعني آخر ربع ساعة هون ببين النجم، كل اللعب نايم بين قوسين نايم، يعني كل اللعب ما وصلش لعطائه، ما وصلش لذرته، بربع ساعة بلمع هذا اللاعب وبنقل إنجلترا للدور الثاني بعد تسجيل هدفين في شباك الكونغو. وإذا شئتم إمبابي 6 أهداف في المونديال والقادم أعظم، فكمان بيطلع له إمبابي لاعب الأسبوع.
1: هذا ما لديك جودة لاعب الأسبوع؟
0: طبعا بدي أضيف أضم صوتي لموضوع الحارس أورلاندو خيل، بدون شك يعني كان هاي اللعبة احنا بثناها وشفنا لاعب رائع، حارس مرمى واعد، يعني بعده صغير بالعمر نسبيا، مش من الكبار اللي عدى ثلاثينات مع الخبرة الكبيرة، لسه 24 سنة. أكيد هاري كين يعني ما فيش داعي الواحد يضيف، لأنه عم بيقولوا حسب التحليلات اللي بسمعها هنا هناك، على ما يبدو على ما يبدو أعظم مهاجم في تاريخ إنجلترا، على ما يبدو على مر العصور، يعني مع أنه كان في كثير مهاجمين بيقارنوا، طبعا هو جيف هيرست الأسطوري اللي جاب لهم كأس العالم 1966.
3: روني مش أقل
0: أكيد. أنا كمان
1: وين روني كمان وغاري لينكر
0: كان في، انما بالفعل بدون شك بيثبت بانه هو يعني اللاعب المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب والقائد المناسب ايضا. بدون شك امبابي يعني عشان هيك عم برشح كمان منتخب فرنسا، انه مش بس عشان امبابي الا كمان كل المجموعه الموجوده حواليه، انه هو اقوى المرشحين يفوز باللقب. وهالاند بدون شك لازم اضيف لكل المجموعه هاي، مش فريق مش لاعب الا منتخب المغرب. منتخب المغرب للمرة الثانية تألق في المونديال، صعد لدور 16 أمامه منتخب كندا. أعتقد أنه مش بالقوة اللي ممكن أنه المغرب يواجه صعوبة، فطريق منتخب المغرب لربع النهائي إن شاء الله مفروشة بالرياحين.
1: طيب نحن معك محاسن.
3: طبعا بالإضافة لعثمان ديمبلي، طبعا زي ثلاثية في شباك النرويج، وهالاند هدفين، هاري كين هدفين، يعني مفهوم ضمن هؤلاء. أنا اخترت مايكل أوليسي، يعني هذا لاعب منتخب فرنسا، أفضل لاعب حتى الآن في المونديال على ما أعتقد، يعني طبخ 5 أهداف حتى الآن وتألق ضد السويد. بالفعل يعني شفت كيف هيئ الكرات لإمبابي، يعني إشي رهيب جدا، يعني فقط ميسي يستطيع إرسال كرات كهذه للمهاجم. هذا مايكل أوليسي هو لاعب الأسبوع بالنسبة لي. أيضا ياسين بونو، ذكرته حارس مرمى الباراغواي، ولكن ياسين بونو يعني ابتكر طريقة جديدة بصد الركلات الترجيحية، شفتوا كيف بروح هيك، يعني اللاعب هولندا ضرب الكرة بشكل رائع، عالية قوية جدا جدا بسقف المرمى، ولكن ياسين بونو يعني طبعا راعى للزاوية وأخذها بشكل غريب، يعني هاي مش أول مرة بعملها ياسين بونو بالفعل، يعني وبفضله يعني تألق ضد هولندا خلال المباراة كمان. يعني هذا ياسين بونو كمان لاعب الأسبوع. أيضا لاعب منتخب المكسيك يا عمي راؤول هيمينيز، هيمينيز هذا بالفعل سجل هدف ولكنه كان رائع جدا ضد الإكوادور، ويعني كان قريب من تسجيل عدة أهداف أخرى يعني، ولكن كان يعني هو أفضل لاعب على أرض الملعب كان في المباراة، وطبعا قاد فريقه للمرحلة النهائية. من سنة نسيت كمان مهاجم السنغال الإسماعيلي صار، هذا كان بإمكانه تسجيل 4 أهداف في المباراة ضد بلجيكا، ولكن اكتفى بهدف واحد، وهذا كلف فريقه غاليا بالإطاحة
0: وصنع هدف كمان، صنع هدف
3: كان رائع جدا بالفعل، ووصل عدة فرص كمان للتسجيل.
1: أحمد وهاب لاعب الأسبوع.
6: أنا لم دائما محمد اللاعبين الكبار دائما الكل بيشاهده والكل بيشوفها، دائما أنا بروح على اللاعب شوي اللي بتوراه الكواليس هيك. أخذت باولين بالوغون لاعب الولايات المتحدة، لاعب الهجوم سجل الهدف ضد البوسنة والدفاع
1: في كل مباراة،
2: أبعد دياتنين
0: سجلوا أبعد
6: وبعيد، ولكن هو اللاعب اللي حسب رأيي لو إن وصلت الولايات المتحدة له الفرض الأكبر، وبدون شك مع أنه أبعد، ولكن هو لاعب الجوم اللي بيستحق.
2: مهاجم ليون على ما أعتقد،
6: مهاجم ليون. خوليان كينيونوس هذا اللاعب المكسيكي، شفنا ضد الإكوادور 2-0 لاعب بهدف رائع، قائد الفريق وهو كان أفضل وأخذ أكبر أعلى علامة موجودة حتى الآن في الفريق المكسيكي. وأماد ديالو لاعبنا هذا أبو حازم من الساحل العاج، أي هدف الهدف وأي مهارات فردية وأي كرة قدم الهدف اللي سجله ضد النرويج، مع أنه هناك خسروا مباراة ولكن كان بدون شك لاعب ممتاز. أنطونيو نوسا اللاعب النرويجي ضد ساحل العاج كان نفس الشيء، هذا اللاعب اللي بدأ تسجيل ورجع الفريق المنتخب على المباراة، وبدون شك راح أنهي مع روميلو لوكاكو هذا وحكيناه في البث أكثر من هذا، دخوله راح يعزز بشكل رائع المنتخب البلجيكي، والأكبر دليل في دخوله ضم 3-4 لاعبين حوالي، وهناك سجل الهدف المقرص 2-1 وفتح المباراة، وبنهاية العمر فازوا. وأنا كمان مرة هذا اللاعب بالنسبة لي لولا ما دخوله صعب جدا كنت أشوف منتخب بلجيكا يعود للمباراة.
1: بالنسبة لبوليغون الأمريكي موناكو أعتقد بلعب مش بليون موناكو. موناكو مش بليون. نتوقف مع الإعلانات ومن ثم نواصل.
7: أمريكا ترحب بكم.
8: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
9: مونديال 2026
8: في أمريكا وعلى مكان، وإحنا راح نكون هناك
7: في بث حي ومباشر
8: لأكبر المباريات في التلفزيون والراديو
7: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
10: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
11: رجاء الهدوء.
10: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: الآن في مكان إكس 2 خيبة أمل.
1: أين خاب أملك جودات؟
2: بدون شك طبعا منتخب ألمانيا اللي يعني في بداية الحديث وبداية المونديال كثير تحكينا وكنا نسأل ونتساءل من المنتخبات المرشحة إنها تصل على الأقل المربع الذهبي وبالتالي إمكانية التتويج، فكان منتخب ألمانيا بطبيعة الحال من أول الفرق هذه المذكورة مع البرازيل مع أرجنتين مع فرنسا مع إسبانيا، لكن خيب أمل الجميع وثالث مونديال بيروح بدري على البيت على ما يبدو أنه لعنة الإنجاز أو الإشي الكبير اللي حققه في البرازيل خاصة لما فاز على البرازيل 7-1 في عقر دار هناك انعكست عليه سلبيا. منتخب هولندا أيضا من المنتخبات اللي كانت على الورق إلى حد ما مرشحة، يمكن مش من الطراز الأول يمكن من الصف الثاني، لكن منتخب تم إقصاؤه طبعا. والسنغال اللي امبارح لحد 85 دقيقة متقدم 2-0 انتهت المباراة وإحنا بنبث وبنحكي وأنا وأحمد وهب يعني عم نستعد خلاص 90 دقيقة بدنا نروح انتهى الموضوع، فجأة 2-1 فجأة 2-2 وفي الوقت الإضافي بيجي لاعب يرتكب مخالفة من هذا النوع، يعني حتى المخالفة اللي ارتكبها ما كانش اللاعب في طريقه للمرمى كان شوي مجنح لليسار، فما بعرف يعني كمان قلة مسؤولية وخيبة الأمل اللي كبيرة بالنسبة إلي شخصيا مش في كرة القدم ولا في المونديال إنما في أمريكا مظبوط ولكن في كرة السلة. ليبرون جيمس هذا الأسطورة
1: وداع.
2: قال للوس أنجلوس ليكرز أنا بدي أترك الفريق وبدي أدور على فريق جديد اللي يكون عنده طموح إنه يحصل على البطولة، وهيك بده يترك ابنه بروني يلعب لحاله على ما يبدو يأخذ محله في لوس أنجلوس الأغلب على جولدن ستيت
1: آخر أنا باعتقادي
2: مع ستيف كيري.
1: شو بتكون تقارنوا مع مين؟ بتكون تقارنوا مع رونالدو؟ هذا بنهي وهذا بنهي لو يعتزل كمان شوي أفضل.
2: رونالدو أفتكر إنه بعد المونديال هذا يعني
1: هو خلص كيف كمان هو
2: دوليا أكيد
1: بحكي ليبرون كمان 19 سنة منيح
2: عليه. لا ما كان كمان عنده شوية إصابات يعني كمان
1: ما خلص كله
3: إصابات
2: تنسد 41 سنة كمان
1: كله إصابات. طيب محاسن
3: كالعادة ألمانيا السنغال وهولندا كمان يعني هولندا توقعوا منه أنه يصل مراتب متقدمة يعني ولكن حتى كان أحد المرشحين يعني الكثير رشحوا هولندا أن تصل إلا حتى النهاية ولكن
4: لا هذا الكادر مش
1: هولندا
4: لا مش الأفضل
1: هولندا لا في سوق المراهنات كانت مرشحة
2: بالفعل كأس العالم ذكر أنه ممكن توصل للنهاية ذكر بالفعل
4: لا لا أنا راح
1: ماشي بس في سوق المراهنات كانت مرشحة توصل للنهاية
3: صحيح هذا اللي أنا قلته ولكن يعني برغم أنه خسر مع منتخب رائع جدا منتخب المغرب رائع جدا هذا المنتخب السنغال يعني شو لديها 86-2-0 وبالآخر تخسر يعني الحارس هذا مش عارف شو لازم يعملوا فيه والدفاع
1: هذا الحارس الثاني هذا البديل لمنديم عشان تكون عارف
3: منديم يعني شو الطلعة هاي أنا استحيت أطلع هيك طلعة وأخسر الطابة يعني
2: ولا بحياتك عملتها أنت وأنت حارس
3: ولا بحياتي عملتها أكلت جوالك بس مش زي هذا الجول
5: يعني. ما كانش بيوصل للكرة في حياته كان بدل اليوم
3: وطلع سادو ماني يعني ماني يعني على أرض الملعب يعني صعب يعني اللاعب كان مراوغ مع أنه يمكن تعب ما يمكن إصابة ولكن وجود سادو ماني على أرض الملعب يعني كان بنتين أكثر معنويات بنتين أكثر حماس طاقات إيجابية كمان المدرب غليت والحارس غليت والدفاع غليت وألمانيا حدث ولا حرج يعني بهدلي المنتخب الألماني.
1: طيب معنا أحمد وهاب
6: خيبة أمل أنا محمد الأولى المباراة الجزائر والنمسا يعني كيف ممكن تشوف مباراة إنه متفق عليها كنتيجة تعادل
1: في مسألة ماشي بس في إثبات عندكم
6: هذا إثبات
1: لو حدا حامل
2: إثبات رسمي ما في إنما يعني
1: طار المنتخبين
6: المباراة محمد فيش إنسان شاهد المباراة ما قالش إنه في هناك شيء
4: مع إنه الجزائر كان لازم تنتقم دير بالك
1: تقدر ما بتقدرش تاخذ خطوره على نفسها تنتكم وما... وراحت راس براس وخسرت شو تنتكم هاي
6: كيف كيف اجى الهدف
1: بحكي بس ال 82 لما كانوا
7: موقعة جيخون
1: موقعة جيخون
6: مش عن منتخب البرتغال اللي خسر او عمل تعادل بحاسن يحكي لما بيجي دورك شو بدك ولكن في هاي المباراه بالنسبه لي كانت اكبر خيبه امل واكبر خيبه امل للروح الرياضيه ولكره القدم وللنزاهه فكل انسان اللي بيفهم كره قدم وبيشاهد كره قدم بيشوف انه هاي المباراه كانت فيها تلاعب لما بيعملوا فوق ال 40 50 تمريره الى الخلف الى العرض الى الوراء الى الامام بدون اي حتى هناك تجربه في الاخر شو بقول رياض معرس استلمت الكره قريب من المنطقه 16 فكنت انجبرت اسدد سدات واجى الجول فان في الدقيقه ال 55 سافيتشر بيسجل هدف في الدقيقه 60 رياض محرز بيعادل في الدقيقه 93 رياض محرز بيسجل هدف في الدقيقه 96 كراديزيش بيسجل هدف التعادل وبتنتهي المباراه 3-3 يعني في كل شيء كان مبين واضح على انه هذا الشيء لا يليق وما كانش فيه نزاهه وفي نهايه الامر نتيجه التعادل زي ما بقولوا مرات الحاجه هي اللي بدات تنتصر وتغلب الحاجه انه الفريقين بدين التعادل بدين الصعود وفي نهايه الامر هذا الشيء اللي حصل
8: مره شمشون تل ابيب وبيطار تل ابيب لعبوا بالعرض ما لعبوش
1: ايوه طب مره
6: نفس الشيء صدقني نفس الشيء كانت اللي شاهد المباراه اللي حكيته على هولندا وانا بالنسبه لي هولندا خيبه الامل الاكبر مش عابرة محاسن هذا المنتخب أكبر منتخب مدجج في النجوم يعني ابدا من عند فان دايك لدومفريس
1: ثلاث نجوم بيلعبوا ليفربول
6: انت بوسط الملعب فرانكي ديونج يعد احد افضل خطوات مشجع لفرانكي ديونج رايندرز السيتي من احضر فرافنبرغ ليفربول يعني عم بتقول لي انت وين هاي اللعيبه لذلك فانديرون وين عم بتقول لي انت هذا اتلانتا تيمبر يعني فريق مدجج بالنجوم النجوميه جاكفو فان هورست مالين ممفيس ديباي يعني كلايبرت لاعبين على اعلى الطراز لاعبين اللي صعب جدا والكل حتى جميع الكل كاول ما تسالهم يقولوا لك هولندا راح توصل للمراحل المتقدمه هولندا من افضل المنتخبات هولندا ولكن
1: طب بجمله ليش انت خاب املك من هنا ليش لما راحوا
6: كومان لا يليق فمحمد احنا دائما انا بقول في هاي الحالات المدرب انت لو عندك دوري عندك ممكن تصلح دوري ممكن هاي المباراه هذيك المباراه تصلحها ولكن في المنتخب فيش شيء زي انت لازم تاخذ الطريقه والاسلوب اللي بلايم اللاعبين اللي عندك وتبني طريقه واسلوب وكومان هاي المدربين شبعان من كره القدم لذلك بدك هناك دور جديد ان كان ناجلسمان وان كان كومان كل هاي المدربين تروي على البيت يبنوا هناك المدرب على الاقل يبني شيء للايم المنتخب وهولندا انا تاسفت كثير كيف هذا المنتخب لأنه عنده كوكب من النجوم ولاعبين ممتازين ولكن للأسف مدرب لا يليق وفي نهاية الأمر المنتخب روح على البيت.
1: طيب باسل إزريك
7: أنا بدي أبدأ من منتخب هولندا كيف أنهى أحمد وهب هولندا خاب أملي بس أنا يعني بعرضكم الرأي أنه هولندا ليس هذا هو الكادر الأفضل في العشرين أو ثلاثين سنة الأخيرة لا لا لا بالمرة طبعا بده يكون لاعبيه هولندا في أكثر الأندية الأوروبية روعة وطبعا بس هاي مش لعيبة هولندا في هذا المونديال هني مش أوفرمارس ولا بيركامب ولا خوليت ولا فان باستين ولا رايكارد ولا كلويفيرت ولا فان نيستلروي ولا الشقيقان ديبور خلي يكون الإشي واضح مش هذا هو الكادر الأمثل لهولندا من سنوات الثمانينات لسه
6: تاخذ كل فتره وقتها يا
7: لا لا يا احمد وهب انت سميت اسماء منتخب هولندا وكانه هاي النسخه
6: خلينا نكمل جمله في افضل الانديه في اوروبا
7: ما يكون بس هي مش من الصف الاول في انديتين انت وين انت بتعرف مين كان انت بهولندا في
6: اخر مش من
7: لا لا لا لا لا انا
6: مش
7: أنا
6: افضل
7: لا انتوا عملتوا هولندا وكانه المرشح مش انتوا يعني وسائل المراهنات راهنت على هولندا توصل النهائي لا يا عمي انا من اول
6: انا
7: من اول المونديال خليني اكمل جملتي انا من اول المونديال ما اعطيتش هولندا تصل لبعيد قلت يعني الثمن او الربع مش هذا منتخب هولندا ومنتخب هولندا يا احمد وهب خسرت ويمكن يوافقني الراي محمد الشيخ وجودة عودي خسرت كثير ألقاب كانت لازم تحصل عليها لما كان أجدر من هذا المنتخب. يعني في نهائي 2010، في مونديال 98، في في في عدة بطولات الأمم الأوروبية، كان وقتها كانت هولندا لازم تحصل على اللقب يا جودة عودي وما حصلتش. تعيسها تأخذ في هذا الكادر الوطني.
2: نسيت فرصة رينسنبري
7: طبعا. لا أنا على الرغم من هيك أحمد وهاب، أنا خايب أملي من هولندا، بس مش هذا المنتخب الأبرع والأروع والأمثل والأحسن والأفضل من منتخبات سابقة. وقتها كانت لازم تأخذ على أي حال. هذا رأيي
6: أنا، بأخذ الوقت الحالي
7: الوقت الحالي منتخب هولندا منتخب متواضع
6: أفضل من هيك بكثير.
7: صح صح، بس هو متواضع إذا ما قرنته في منتخبات هولندا سابقا.
6: من أنا بقارن لعيبة الأرجنتين معه، هناك في مدرب في طريقة في أسلوب أفضل من لعيبة الأرجنتين.
7: أحمد وهاب، هولندا منتخب لوزر، منتخب فيش عنده ميزات الفوز. إذا وقتها في بطولات سابقة ما عرفش يفوز ولا بأي كاس عالم، اللهم بطولة أوروبا واحدة، تأسى يأخذ الكاس. فهذا رأيي الشخصي، مع أنه هو خيبة أمل. طبعا بدي أضيف لك لهولندا، أنتوا ذكرتوا ألمانيا والأورغواي كمنتخبات خاب أمل منها.
1: طيب هيا بدنا نتقدم الآن.
0: الآن في مكان إكس 2 لفت نظري.
1: لفت نظر محاسن شو؟
9: عدة شغلات. يعني أولها خلينا نبدأ أنه حتى الآن تسجل 14 هدف بعد الدقيقة 90 في المونديال. يعني حتى منتخب المغرب ضد هولندا بعد الدقيقة 90، يعني الدقيقة 91، 14 هدف سجلوا بالمونديال حتى الآن بعد الدقيقة 90. ملفت للنظر كمان، ملفت للنظر ميسي بيحتل المرتبة 614 من بين كل اللاعبين المشاركين في المونديال اللي شاركوا بثلاث مباريات في الجولة الأولى، من حيث المسافة اللي ركضها. ميسي ركض بالثلاث مباريات اللي لعبها فقط 8 كيلومتر ومئة متر، يعني 8 كيلو و100 متر فقط في ثلاث مباريات. يعني إحنا نسمع عن لاعبين في مباراة واحدة بركض 11 و12 كيلومتر، أمثال بدري أو أوليسي. ميسي بركضش، ميسي بحافظ طبعا جيله المتقدم.
1: بيكسم الذكاء اللي عنده بيجعله يكسم اللياقة البدنية.
9: طبعا ما نعش منه أنه سجل 6 أهداف وهو ملك هدافين حتى الآن بالفعل. ونتيجة صادمة كمان، يعني عدد اللاعبين اللي شاركوا حتى الآن يا جماعة 999 لاعب حتى الآن لعب في المونديال، 72 مباراة، 999 لاعب لعبوا في المونديال في 48 منتخب بالفعل سابقة، رقم غير مسبوق. يعني هاي شغلة. ويا حرام منتخب اليابان، يعني آخر جول في الدقيقة 95 من البرازيل، اللاعبين أجهشوا في البكاء، يعني وقفوا قدام جمهور انحنوا كيف اليابانيين يعني بقدموا الاعتذار من الجمهور. بالفعل يعني مشهد ملفت للنظر كان للاعبين منتخب اليابان، وأجهشوا بالبكاء، يعني كلات يبقوا، يعني إشي غريب جدا بالفعل. يعني كانت قاسية جدا الإطاحة أمام البرازيل. وبنهي في منتخب النشامة الأردن، يعني بعد ما خسر مع الأرجنتين وودع البطولة طبعا الكأس العالم، ترك في غرفة الملاعب صفات حلو أردني. بالفعل الصفات يعني كثير، يعني حلو وكنافة بقلاوة، تركوهن في غرفة الملابس، نظفوا غرفة الملابس. وكمان يعني شيء، يعني تلقوا رسالة من الويفا، من الفيفا طبعا، يعني أثنوا على هذه الخطوة الحلوة من منتخب النشامة. كل احترام لمنتخب النشامة، يعني ما تبهدل في المونديال كيف الكل توقع. وبالفعل يعني ترك بصمة وترك طعم حلو بالكنافة وباقي ما تركوه في غرفة الملابس.
1: ما كانش لا زي قطر ولا زي العراق ولا أوزبكستان ولا نيوزيلندا. حافظ
9: انت لازم تحكي لنا عن شو
1: فتغال. حقيقه يعني المضبوط.
7: لا هو بحكيك عن منتخبات
2: المنتخبات العربيه اللي شاركت.
7: فكرك تحكي عن المونديال السابق.
1: لا بحكي الاردن، يعني بهاي زي ما حكيت انت محاسن، يعني طلع مرفوع الراس على الرغم من انه طلع من الجو مرفوع الراس.
2: ماش اول مشارك
1: معنا، اول مشاركه،
9: اول مشاركه علب من الحلويات بدون التقليديه بدون
7: راحوا عليك، راحوا عليك.
2: كنت لازم تكون هناك انت محاسن.
7: والله كان حفتن احف انت لو
1: احمد
9: كنت باخذ من كل
1: احمد.
10: لفتت نظر الاولى، انا محمد على السريع هيك، لاول مره في تاريخ المونديال المانيا تخسر في ركلات ترجيحيه. هي أول صحيح. مرة في التاريخ
1: هاي الخام أربع مرات قبل هاي يمكن كانوا أربع.
2: كانوا يفوزوا دائما
1: دائما يفوزوا
10: كله كانوا يفوزوا
1: دائما في دائما في أول مرة
2: طبعا
10: دائما في أول مرة. لفتت نظري الثانية محمد منتخب جنوب أفريقيا 19 لاعب بيلعب في الدوري المحلي يعني هذا أول منتخب كمية هاي اللاعبين واللاعب الوحيد اللي كان هو قائد فريق ليل فوستر اللي بيلعب في بيرني ولكن كمنتخب وأكثر لاعبين بيلعبوا في الدوري المحلي 19
7: مين
10: لاعب
7: من أي منتخب؟
2: جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا
1: لأنه معظم اللاعبين بيلعبوا بسام داونز اللي حصل على كأس
2: بطل أفريقيا
10: كأس بطل أفريقيا لذلك هذا المنتخب. ولفت نظر مهم جدا كمان رئيس الاتحاد لكرة القدم الأوروغواي بجودة فعندما انتهى دورهم في المونديال فأعلن لكل لاعب إنه كل واحد بروح لحاله في الطيارة بروح بيشتري تذكرة وبروح بروح لحاله مفيش هناك رجوع مع بعض ك ك
7: بس هاي مش مقبول يعني مش مقبول
10: ما اختلفناش هاي لا هو شاف هذا عقاب ربما للاعب وكان في هناك حتى كثير نوع من المشادات والمشاكل حتى بين اللاعبين على أثر هذا اللي قرره رئيس الاتحاد ولكن كما مرة حسب رأيي أنا مش لازم كان يكون وهذا لا يليق لمنتخب مهما كانت النتيجة ومهما كانت النتائج
1: طبعا كأس العالم مدير انتبه يعني كأس العالم متوقع فيها كل الأمور يعني عم بنشوف مفاجآت من الطراز الأول
10: بدون شك لذلك كما مرة هذا يمكن هاي لفتت نظر للعالم كله استاجن يعني كل لاعب يروح يدور على تذكرة الطيارة وكل لاعب كيف بده يروح ومنين بده يروح كانت هاي مشكلة كبيرة طبعا. جدا
7: غير لائق على التصرف
10: طبعا والآن بدي أعطيكم أنا القرب لكل بيسأل توخل لماذا لم يستدعي لاعب أرنولد لاعب ريال مدريد إلى الكادر
7: وكول بالمير
10: لا ولكن في هون
1: تحديدا على أرنولد ليش مش عازم
10: ليش على أرنولد يعني ليش وأنا نعرف أنه ريس جيمس كان هناك إصابة وذلك هناك جابه حتى وهو مصاب السبب على أنه يا باسل على أنه صديقة أرنولد اللي كانت هي صديقة توخيل اليوم ولذلك لم يستدعي هذا اللاعب
7: ملفت
10: لم ما كانش يدعي للمنتخب ولكن حسب رأيي خطأ كبير وشفنا منتخب إنجلترا جول الهدف الأول اللي سجل في مرمى خطأ بسبب الدفاع بسبب إنه راي جيمس مصاب ما فيش عنده هناك ظهير أيمن آخر وهي لفتات النظر يا محمد حسن
1: باسل إزريك.
7: طيب أنا لفت نظري ركلة سفيان الرحيم الترجيحي لمصلحة المغرب في شباك الحارس الهولندي فيربروخين يعني انتم شفتوها مذكرينها الحارس دخل يعني هو الحارس طلع
2: انا اعتقدت انه هذا الهدف يتم الغاء
1: نذكر هاي وفكرت كل لفت نظري كيف اهدر فرصه ذهبيه عندما انفرد بحارس المرمى سفيان يعني الرحيم
2: بس
1: يعني.
2: لكن ضربه الجزاء
7: هاي مره بتصير بال40 سنه يعني الحارس يطلع الكره بعدين يرجع هو يدخلها بقدمه بتعرفي بتذكرني هاي في سنه 1986 فرنسا أقصت البرازيل في مونديال المكسيك في الربع النهائي في ركلات الترجيح حارس البرازيل برضو بشيء مشابه طلع طابة كرة لاعب الفرنسي اللي سدد ركلة الترجيح وعود هو دخلها المرمى فنفس المشهد نفس المشهد بعد 40 سنة اتكرر الإشي إشي غريب جدا بالفعل كيف دخل هذا المرمى ولفت نظر شغلة تانية بالمونديال الحالي في 1248 لاعب من 48 منتخب 17 لاعب من الأرجنتين بطل سابق 4 أبطال سابقين من فرنسا وواحد من ألمانيا أكيد عرفتوه يعني هناك 22 لاعب اللي هو حمل لقب كأس العالم في السابق في النسخ السابقة 22 لاعب من 1248 هني أبطال سابقين طبعا الألماني هو نوير هو لاعب واحد
2: 40 سنة
10: اعتزل
7: ولفت نظري شغلة تاني كمان إنه خاكبو على الرغم من وفاة جنينه في هولندا بقي مع المعسكر الهولندي ولم يعود إلى أرض الوطن هذه طبعا يعني يحتذى على هذا التصرف خاكبو وشفنا كمان يعني تشجيع له التشجيع المعنوي تضامن معه كبير جدا فخاكبو على الرغم من وفاة الجنين وزوجته في المستشفى بقي ولعب اللعب الأخير لهولندا
1: جودة عودي
2: هل لاحظتوا شيء معين في هذا المونديال انتم المتابعين معي يعني
1: باي مجال كنا
2: من ناحيه الالوان لاحظتوا شيء معين
10: انا لاحظت شيء واحد الاعلام العملاقه في ارض الملعب
2: لا انا بحكي على الالوان في لون مسيطر شيء انتبهتوا له بنفسجي اللون الزهري
1: زهري
2: اللون الزهري زهري زهري على أحذية اللاعبين بالذات على أحذية اللاعبين وقمصان بعض حراس المرمى والحكام.
1: طيب
2: فليش بيقولوا ليش اللون الزهري؟ قال بيعطي الثقة، هيك حاسين انه عم بيعطي الثقة للاعبين انه يرتدوا هذا اللون. فانتبهوا انه كثير من أحذية اللاعبين عليها اللون الزهري او فيها اللون الزهري. طبعا لفت نظري شيء ثاني انه قرار تأديبي من طراز يعني غريب. جواو نيفيز اللاعب الشاب في منتخب البرتغال كان له تصريح شوي في نوع من الوقاحة اللي تهجم فيه كأنه على كريستيانو رونالدو قائد المنتخب، فكان قرار سريع ومباشر من المسؤولين على المنتخب والاتحاد طبعا البرتغالي إقصاء اللاعب وترحيله من المونديال مباشرة. ولفت نظر فيها نوع من الاستهجان بعد ما تأهل منتخب مصر طبعا ووصل إلى دور 32، كان تصريح من المدرب حسام حسن يقول انه انا طورت من اداء محمد صلاح.
1: يا سلام.
2: كيف طور؟ ما في حدا بالدنيا كلها بيعرف.
1: لا هو عنده الجوابات. يلا يا عمي ما فلنتقدم الى الامام. اذا نحن الان سنكون مع زاويتنا الاخيره والتي يحضر لا وين احنا الان؟ هيا بنا
11: الآن في مكان إكس 2 تكهنات.
1: باسل إزريك.
12: نعم يعني الأسبوع الماضي.
13: لا خلص باسل خلص.
12: أول واحد محاسن. أول واحد محاسن ناصر. رقم واحد محاسن ناصر من تحت بس. ثلاث نتائج صحيحة من 12.
2: هاي خيبة أمل
12: أحمد واهب
1: أم خيبة. هاي خيبة أمل ولفتت نظر وقضية ساخرة
2: ومش نجم الأسبوع.
1: محاسن محاسن
13: نعم
1: هاي خيبة أمل موافق؟
13: موافق طبعا.
1: لفتت نظر موافق؟
13: أول مرة بالتاريخ
1: يا عمي إيه؟ لفتت نظر موافق؟
13: أي نعم.
1: قضية قضية ساخنة موافق؟
13: بس لحسابك عندي
12: والأخيرة مش لعب
1: والأخيرة مش لعب
12: مش لعب. طيب أحمد وهاب 5 من 12، جودة عودي 6 من 12، أنا رقم 1 7 من 12، أنا الوحيد اللي ناجح
1: الوحيد اللي نحن. يلا يا عمي تعالوا نروح لقدام.
2: يلا
1: إسبانيا أمام أستراليا مع هدف، يعني بتبدأ من 1-0 أستراليا، يعني إذا 1-0 أستراليا
12: نمسا نمسا.
1: نعم أنت كاتب أنت كاتب نمسا فكاتب أستراليا
13: نمسا
1: كاتب أستراليا النمسا. إسبانيا النمسا أعطاها مع 1، يعني إذا 1 تبدأ من 1-0 النمسا. أحمد
13: شو يعني
2: لم يخلو
13: شو يعني واحد؟
2: إذا 1-0 لازم يكون يعني أو 3-1
1: إذا بدك تقول إن إسبانيا بيغلب لازم يكون في فرقية هدفين أو أكثر.
2: بالضبط
1: إكس يعني 1-0 بيغلبوا أو نعم. يا جودة عودي
2: أنا رأي عليها 1
1: كمان 1 باسل
12: وأنا 1
1: كمان 1 محاسن
13: أنا 1
1: طيب البرتغال وكرواتيا
13: خلينا اجيب اثنين هاي الجمعه.
12: طيب
1: البرتغال وكرواتيا احمد
13: البرتغال 1
1: البرتغال 1 جودة
2: برضو
1: 1 باسل
12: وانا مثلهم
1: محاسن
13: 1 إكس.
1: على فكره انا حسب رايي حتى الان اضعف فريق طلع 32 كرواتيا حسب رايي. اما هون انا كان محاسن حكى اسا بدي المونديال هون فيش مجال للخطا. سويسرا امام الجزائر مع هدف يعني اذا الجزائر
12: تبدا اللعبه 1-0 للجزائر.
1: احمد
13: يا ضيع بشواب تصعبوا علينا.
1: لا
12: لا لا هيك
1: لا يعني فرقيه جولين واكثر سويسرا غالب.
13: لا لا اكثر من جولين. لا اكس
1: اكثر من جولين لسويسرا.
13: لا اكس
1: اي اكس معناته 1-0
12: يعني 1-0
1: او 3-2. جودة
2: انا بروح على اكس 2
1: اكس 2 باسل
12: انا 1 إكس
1: 1 إكس محاسن
13: انا رايح عليها 2 الجزائر راح تغلب
2: ان شاء الله
12: او تتعادل.
1: طيب انا بقول انا مع بحاسن فيش خساره لها. احنا كله على فكره لل 90 يا جماعه
13: طبعا
1: كله لل 90. استراليا مع مصر احمد وهب
13: اكس 2
1: جودة
2: 1 إكس
1: وجوز خلاص هذا اسا بس صار يشغل يشغل احد
12: وانا زي جودة وانا زي جودة
1: بس انت مهني
12: انا مهني
2: لا يستهان بمنتخب استراليا يا جماعه لا يستهان
1: باسل 1 إكس محاسن
13: أنا رأي عليها 1-2.
1: 1-2. الأرجنتين مع الرأس الأخضر مع 2. شو يعني مع 2؟ يعني الرأس الأخضر 2-0 من التعادل.
12: لا بادي اللعبة مع جولين.
1: 2-0 يعني مع جولين.
12: عشان الأرجنتين تغلب لازم تبطل الجولين، لازم تجيب 3.
13: 3-0 يعني أو 5-1.
1: أحمد.
13: 5-2.
1: 1-1. جودة.
12: صعب يعني.
2: صعب.
12: إكس. وأنا زي جودة.
1: إكس. محاسن.
13: والله حيرتونا.
12: ما حدا بده يطلع عن 2.
1: يعني أنت بتقول الأرجنتين بغلب 2-0.
13: يعني إكس.
1: يا 2-0 يا 3-1 يا 4-2 فرقية هدفين. كولومبيا مع غانا مع هدف. أحمد وهب.
13: إكس.
1: يعني
12: كولومبيا بغلب هدف.
1: ما بغلب 1-0 2-1. طيب فرقة. جودة.
2: نفس الشيء. إكس.
1: إكس. باسل.
12: لا أنا 1.
1: أنت 1. محاسن.
13: 1-2
1: بينفع؟ طبعا بينفع.
2: هيك سكرت التكهنات طبعا.
13: من سكر شو هيك ماكلي هو مي.
1: طيب. كندا المغرب أحمد وهب.
13: 2-2.
1: جودة.
13: لحظة.
2: كمان أنا 2.
1: 2. باسل.
12: X2.
1: X2. محاسن.
13: بس 2.
1: باراغواي مع 2 امام فرنسا، يعني اذا 2-0 الباراغواي تعادل،
12: اذا 2-0 لفرنسا
2: تعادل. لفرنسا
1: تعادل. 2-0 لفرنسا تعادل. الباراغواي بيبدا مع 2-0.
13: لازم علي يجير هذا فهذا بس بدي اعود افكشك.
1: X2. طب بلاش، قد ايه بتتوقع النتيجه انت احمد؟ قد ايه بتتوقع النتيجه؟
13: مش
12: 2 3
1: الباراغواي
13: راح اجيب
1: جول.
12: طب منيح
1: حطيت X2. انا X2 منيح عم تمسكها. X2. جودة.
2: 2.
1: 2. باسل.
12: إكس.
1: إكس. محاسن.
13: 2.
1: كمان 2. البرازيل مع النرويج. أحمد وهب.
13: برازيل.
1: هاي فش عليها زيادة. لا هي مستمع يعني مش مستكوين للبرازيل. 1. جودة.
2: برضو 1.
1: كمان 1. باسل.
12: أنا إكس.
1: إكس كامل. محاسن.
13: بحبش للبرازيل، رأي عليها 1 بس.
1: 1 ما لهاش علاقة، هو أنا فيش عواطف. المكسيك أمام إنجلترا. أحمد وهب.
13: هون المفاجأة.
1: مكسيك.
12: فيش مفاجأة هون. شو ما
1: تقول. لا لعبي كاملة. لعبي كاملة 90 دقيقة.
13: إنجلترا 2.
1: معقول؟ مكسيك سعدين يا رجل، بيلعبوا زي السعدين.
13: سعدين. X2.
1: جودة. X2.
12: لا ما هو
1: لا خلص. لا بس 2.
13: لا 2.
1: 2. جودة.
2: أنا برضو 2.
1: باسل يزريف.
12: إكس.
1: إكس. محاسن.
13: أنا رأي عليها 1. مكسيك مع بالبيت مع جمهوره، بقولوا لك صارت هزة أرضية وقتين كانوا نطوا بالملعب.
1: طيب إسا شوط أول المكسيك وإنجلترا. شوط أول أحمد وهب.
13: إكس.
1: هاي كبيرة. إكس. جودة.
2: برضو
1: كمان إكس. باسل.
12: وأنا كذلك.
13: وأنا كان مش غلطان اللعبة في لوس أنجلوس، مش في كان في المكسيك. لا
12: إسا بنفحص.
1: بنفحص. محاسن.
13: افحصوا هذا لا عشان نغيرها. رأي عليها تعادل كمان.
1: كمان
13: الأول يعني.
1: شوط أول تعادل. طيب إحنا ضل عنا لعبة يوم الثلاثة فجرا، الولايات المتحدة الأمريكية أمام بلجيكا.
12: لا لعبة صعبة.
1: كيف؟
13: الولايات المتحدة.
12: بس لعبة صعبة.
1: لعبة صعبة معلوم.
13: الولايات المتحدة بلجيكا لحد بالنسبة لحد الآن أكبر فريق بثمن.
12: 1-1.
1: 1 حطينا 1. جودة.
2: بعد الكامبك الكبير امبارح انا بروح على اكس 2.
1: اكس 2. احنا بنروح على باسل.
12: اكس بال90. اكس.
1: لا لعبه بمكسيكو سيتي. لعبه بمكسيكو سيتي. امام 87,000
2: بالاتستكا.
1: امام 87,000
13: الولايات المتحده بتلعب بالمكسيك، والمكسيك بالولايات المتحده.
1: هسه بنفحص هسه حاليا المكسيك لاعبين المكسيك لاعبين
2: بالمكسيك. لا المكسيك في المكسيك.
1: المكسيك امام انجلترا.
2: الولايات المتحده مالهاش علاقه.
1: انا بحكي على لعبه المكسيك. المكسيك انت قلت قولوا لي عشان اغير. بالمكسيك فيش وقت يا جماعه. يلا يلا انا محاسن. محاسن نتيجه
13: الولايات المتحده. 1.
1: باسل شوكولات.
12: انا قلت اكس.
1: اكس. تعال البرنامج يا جماعة الخير، ان شاء الله تكونوا انبسطوا ونحن كذلك. الى اللقاء. جولة المساء بعد قليل. غالي نطول كدورة سعد عطار. الى اللقاء.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيص.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
3: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
2: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
4: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
5: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
6: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
7: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
9: عناوين الأخبار من مكان: محكمة العدل العليا تقضي بإجراء انتخابات جديدة لاختيار مراقب الدولة، محاولة لارتكاب اعتداء دهس في منطقة بيت أمر، قتلى وجرح جراء انفجار كبير في دمشق، جيش الدفاع يواصل العثور على وسائل قتالية لحزب الله في جنوب لبنان، مسؤول عسكري يحذر من نقص القوى البشرية في جيش الدفاع، والحرارة تبقى على حالها غدا.
2: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقاتا مستمعين الكرام. قبلت محكمة العدل العليا الالتماسات التي رفعت إليها ضد تعيين ميخائيل رابيلو مراقبا جديدا للدولة، وقضت بإجراء انتخابات جديدة. ويذكر أن الملتمسين قالوا أن عملية التصويت في الكنيسة لم تكن نزيهة بسبب تعرض نواب من الائتلاف الحكومي لضغوطات مرفوضة لتصوير أنفسهم وراء صندوق الاقتراع خلال التصويت. أفيد قبل قليل بمحاولة لارتكاب اعتداء دهس في منطقة بيت أمر إلى الشمال من الخليل، ولم تقع إصابات، وتقوم قوات الأمن بأعمال تمشيط بحثا عن مشبوهين. أفادت وزارة الصحة في دمشق بمقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة حوالي 20 آخرين إثر الانفجار الكبير الذي وقع عصر اليوم داخل مقهى بالقرب من القصر العدلي في العاصمة السورية. وذكرت قناة الإخبارية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة بالموقع، ولم تتبنى بعد أي جهة المسؤولية عن الهجوم. أكد المتحدث باسم جيش الدفاع أن القوات تواصل أعمال البحث عن وسائل قتالية لحزب الله في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وجاء في بيان الناطق العسكري أنه تم العثور خلال الأيام الأخيرة على قذائف صاروخية وعبوات ناسفة ووسائل أخرى في منطقتي الطير ومرون الراس. حذر رئيس شعبة التخطيط والموارد البشرية في جيش الدفاع البريغادير شاي طيب اليوم من النقص الخطير في القوى البشرية، وأكد طيب ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذه الأزمة، من بينها سن قانون تجنيد جديد وتمديد الخدمة الإلزامية. لقيت امرأة سبعينية مصرعها غرقا عصر اليوم في بركة سباحة خاصة في أوراكيفا، وباءت بالفشل محاولات طاقم الإسعاف إنقاذ حياتها، وتم إقرار وفاتها في المكان.
10: حالة الطقس غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
11: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
10: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر، وبعد غد السبت يطرأ انخفاض طفيف عليها خاصة في المناطق الجبلية حيث تكون أدنى بقليل من معدلاتها الموسمية. في السادسة محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: الآن جولة المساء مع غالية نطور قدور.
12: الآن وفي كل مكان.
13: ثلاث دقائق بعد الخامسة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، معكم فيها أسعد عطار، رانيا رشيد، أبو نمر، أوسكار وغالية نطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: قرار دراماتيكي لمحكمة العدل العليا قبل قليل يلغي انتخاب انتخاب الكنيسة لمراقب الدولة ويقرر إجراءها من جديد. بعد مرور 1000 يوم على أحداث 7 أكتوبر، نشاطات وفعاليات مختلفة في شتى أنحاء البلاد ومسيرة في تل أفيف تصل إلى ميدان المخطوفين. بهذه المناسبة سنواكب المجهود الذي يقوم به الجنود والضباط في ظل الحرب المستمرة، سنتوقف مع جاهزية السلطات المحلية وتعاملها مع حالة الطوارئ، كما سنكون مع الجانب الاقتصادي وكيف تأثرت المرافق الاقتصادية بالحرب. صندوق النقد الدولي يوصي السلطات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات ضريبية ومالية لكبح العجز المالي والتعامل مع الدين العالي. قتلى وجرحى في انفجار ضخم داخل مقهى بالقرب من القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق. وهذه الليلة ضمن دوري 32 يلتقي المنتخب الإسباني نظيره النمساوي، والبرتغالي يلتقي الكرواتي. الجزء الأكبر من برنامجنا مخصص لمرور 1000 يوم على الحرب، بالإضافة طبعا إلى محطات أخرى. قبل أن نكون مع هذا الموضوع العام ومرور 1000 يوم على أحداث 7 أكتوبر، نستهل مع قرار محكمة العدل العليا قبل قليل، حيث قررت المحكمة إلغاء الانتخابات التي جرت في الكنيسة لاختيار ميخائيل رافيلو لمنصب مراقب الدولة، وقررت إجراء الانتخابات مجددا. ينضم إلينا المحامي الدكتور سامي رشيد المختص بالقضايا الدستورية. مساء الخير لك دكتور سامي.
14: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
13: يعني منذ مدة ونحن نتحدث عن أزمة دستورية، هل بدأنا مرحلة التصادم المباشر دكتور سامي؟
14: يعني الأزمة الدستورية هي تسير على قدم وساق في الأيام الأخيرة والأسابيع الأخيرة، لأنه كمان مع اقتراب موعد الانتخابات واقتراب نهاية هاي الدورة من الكنيسة، وهي الدورة الأخيرة قبل الانتخابات، يعني الحكومة تقوم بمحاولة الإسراع بالتشريع بجميع القوانين اللي ممكن تشريعها قبل فض الكنيسة. وقرار اليوم الذي أتى بعد ظهر اليوم من محكمة العدل العليا بهيئة 5 قضاة هو يعني سابقة، ويعتبر ضربة قوية للائتلاف الحكومي وأيضا لرئاسة الكنيسة، لأنه رئاسة الكنيسة رفضت الاقتراح اللي تقدمت فيه هيئة المحكمة قبل أسبوعين بأنه يتم إعادة الانتخاب كمان مرة بالكنيسة دون الاضطرار إلى إصدار قرار حكومي.
13: ويوم أمس المحكمة أيضا مهدت الطريق وقالت بأنها أصدرت يعني أمرا احترازيا تقول بأنه يجب إجراء الانتخابات, وقف يعني عمل مراقب الدولة وإجراء الانتخابات. يعني هذا كان واضح بأنه سيتم اتخاذ مثل هذا القرار.
14: يعني القرار كان عنوانه كما يعني كان مكتوب بالبنط العريض على الحائط كما يقال, منذ الجلسة اللي تم عقدها قبل أكثر من أسبوعين بالمحكمة العليا, والقضاء أسمعوا للأطراف ما هي ملاحظاتهم, وكان الانطباع بأنه القضاء لم يقتنعوا بالادعاءات التي أتى بها الائتلاف الحكومي ولا الادعاءات التي أتت بها رئاسة الكنيسة أمام المحكمة بأنه الانتخاب عملية الانتخاب كانت نزيهة. فجاء قرار المحكمة اليوم ليتم التوضيح بأنه انتخاب مراقب الدولة كما هو انتخاب رئيس الدولة وكما هو انتخاب المندوبين عن السلطة التشريعية في لجنة انتخاب القضاء. هاي الثلاث مناصب يتم الانتخاب لها أو يتم اختيار المرشحين فيها من قبل الكنيسة بانتخابات سرية. والقاضي سولبرغ نائب رئيس المحكمة العليا يعني يوضح ما هو معنى كلمة انتخابات سرية. انتخابات سرية هي بكل معنى الكلمة يقول ذلك, إنه كل عضو كنيسة لديه الحرية الكاملة بعد أن يدخل وراء
13: الستار
14: للانتخاب باختيار المرشح, وممنوع أن يتم الإفصاح عن هذا الاختيار. فلذلك لما كانت العملية الاختيار قبل حوالي أقل من شهر بالكنيسة الانتخابات, وقاموا أعضاء من الائتلاف الحكومي بتصوير بطاقة الانتخاب وتصوير أنفسهم مع البطاقة, فهذا
13: بحد ذاته يعني دليل على أنه تم انتهاك كل ما يتعلق بسرية هذه الانتخابات. وأريد أن أسألك يعني يوم أمس حتى عندما كان الأمر المرحلي والاحترازي, يعني هنالك من أعضاء الكنيسة في الليكود من قال بأنه يجب عدم الانصياع لمثل هذه القرارات. السؤال, هل أمام الكنيسة وهل أمام الائتلاف أي خيار قضائي حتى الآن للتعامل مع هذا القرار للمحكمة العليا, محكمة العدل العليا؟
14: الوضع هو كالتالي. الأمر الاحترازي بالأمس أصدرته المحكمة العليا لأنه كان المفروض بالأمس أنه يبدأ مراقب الدولة اللي تم انتخابه ميخائيل رابيلو مهامه, فأوقفوا بدء مهامه, واليوم أصدروا القرار النهائي. القرار اللي صادر هو عن هيئة خمس قضاء, بما أنه الهيئة كانت هيئة موسعة من خمس قضاء فليس هناك أي إمكانية أن يطلبوا من المحكمة إعادة النظر بهذا القرار لأنه هو من هيئة موسعة. إذا هو من هيئة موسعة فيش إمكانية أنه اللي خسر القضية يطلب توسيع الهيئة أكثر. فالقرار هو نهائي. خيار الوحيد أمام الكنيسة وأمام الحكومة هو الانصياع لأمر المحكمة والائتلاف الحكومي, هو الانصياع لأمر المحكمة وإعادة الانتخاب. يعني لا يمكنني أن أتصور أنه مراقب الدولة وخاصة مراقب الدولة
13: وستنتهي مهام منصبه الحالي يعني يوم غد على ما أظن,
14: ويدخل منصبه يعني بشكل مناقض لقرار المحكمة العليا. نحن نسمع بالأخبار يعني بالساعة الأخيرة, وأنا أيضا أتابع وقرأت أنه هناك يعني مشاورات حثيثة بين مكتب رئيس الحكومة ورئاسة الائتلاف الحكومي ورئاسة الكنيسة. إذا في خيار أنه ما ينصاعوا لأمر المحكمة وما يحترموا أمر المحكمة, فطبعا عدم الانصياع وعدم احترام أمر المحكمة يعني مين اللي بده يدخل مراقب الدولة عنوة إلى مكتبه ويبدأ بمهامه؟
13: وبالأدنى شك
14: سيكون شرعية لعمله أمام الموظفين في مكتب

0: صحيح، وإن دل على شيء فهذا يدل على أزمة دستورية جديدة بين السلطتين القضائية من جهة، ومن جهة أخرى السلطة التشريعية ألا وهي الكنيست، خاصة يعني بعد أن يعني حاولت المحكمة في البداية يعني حل هذه المعضلة عن طريق إعادة الانتخابات يعني بشكل مرضي بشكل متوافق عليه، ولكن رئيس الكنيست في حينه أمير أوحانا رفض هذا الاقتراح من قبل المحكمة العليا، وقال الكنيست قالت كلمتها وانتخبت من انتخبت ألا وهو محامي رئيس الوزراء سابقا ميخائيل رابيلو. والمحكمة قرار المحكمة اليوم يتطرق يعني بشكل خاص إلى الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في الكنيست، عندما قامت 6 أعضاء كنيست بتصوير أنفسهم مع ورقة التصويت لرابيلو ونشرت هذه الصور لاحقا، وهذا بطبيعة الحال يتناقض مع قانون أساس مراقب الدولة الذي ينص صراحة على أن الانتخابات انتخاب مراقب الدولة يجب أن يكون سري في هيئة الكنيست.
1: وطبعا بدأت كما ذكرنا ردود الفعل تتوالى على الحلبة الحزبية، هنالك تعقيب أيضا لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طبعا يرفض هذا القرار. شكرا لك زميل وليد يوسف. شكرا وليد.
0: شكرا
1: شكرا. نتوقف مع فاصل ومن بعده سنعود.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: جولة المساء الإخبارية، ونحن الآن إلى أحداث مرور 1000 يوم على 7 أكتوبر، حيث أقيمت اليوم في أنحاء البلاد فعاليات ونشاطات مختلفة شارك فيها آلاف المواطنين إلى جانب عائلات ثكلى، حيث سادت أجواء من الحزن والتأمل في مختلف المواقع. وفي ميدان المخطوفين في تل أفيف نظمت اليوم فعاليات ومسيرات بمشاركة واسعة انطلقت من وسط المدينة. ينضم إلينا من ميدان المخطوفين مراسلنا سالم أبو جامع. مساء الخير سالم.
9: مساء الخير غالية لك ولكافة المستمعين. نعم، بمناسبة مرور 1000 يوم على أحداث 7 أكتوبر أقيمت اليوم وفي أنحاء البلاد فعاليات ونشاطات إحياء للذكرى شارك فيها الآلاف من المواطنين إلى جانب عائلات ثكلى في مشهد غلبت عليها مشاعر الحزن والتأمل والاستذكار ما جرى خلال السنوات الماضية. وفي ميدان المخطوفين وسط مدينة تل أبيب توافد منذ ساعات الصباح المئات من المشاركين للمشاركة في هذه الفعاليات، فعاليات كبيرة جدا وأجواء رسمية وشعبية عكست حجم الألم المستمر لدى العائلات والمشاركين. وأيضا هنا غالية شاهدنا وخلال اليوم تم عرض أغراض شخصية تعود لضحايا الأحداث إلى جانب قصص من إنسانية في محاولة لتخليد ذكراهم ونقل ما عاشوه خلال ذلك اليوم الأسود. أيضا هنا فعاليات أيضا في هذا اليوم، وأيضا شاهدنا أعضاء كنيست الذين جاءوا هنا أيضا وتحدثوا إلى العائلات الثكلى التي فقدت ما تملك في 7 أكتوبر، والعائلات تطالب بإجراء تحقيق شامل ومستقل في الأحداث وكشف جميع الملابسات التي سبقت ورافقت ما جرى في أحداث السابع من أكتوبر.

0: وجد بجانب أب ثاكل شمعون أبو سكيلة الذي فقد ابنه يردين في أحداث 7 أكتوبر. شمعون هيوم بشفلخا يوم عتسوف ألف يمين سبير لانو سبير لمعزلين ببكشة إخ هرجشة شلخا يوم
1: היום זה יותר מיום עצוב, זה 1,000 ימים. כשאתה מסתכל קדימה, אתה מבין שזה רק יעלה למעלה המספר הזה, וזה יחיה איתנו לכל החיים. היום זה יום קשה, בנוסף לכל הימים מהיום הראשון, מאז השביעי לעשירי, שאנחנו בעיקר מחפשים לדעת האמת, לדעת מה קרה לילדים שלנו, לדעת איך ואיפה טעינו, ומה אפשר לתקן כדי שיהיה פה מקום יותר טוב.
0: אתם עדיין דורשים שאתם צריכים להגיע לחקר האמת, מה קרה בשבעה באוקטובר?
1: חד משמעית, ואני אגיד חד משמעית שאנחנו דורשים ועדת חקירה ממלכתית כלשונה, כפי שהיא כתובה בחוק, ולא מי שנחקר ימנה את החוקרים שם. יש דבר שהיה קיים עד עכשיו, וכל הזמן הוא עבד, וצריך לתת לה את המנדט כדי שתחקור ותדע. לצערנו הרב, בזמן הזה שהם עושים את הדברים, ומורחים את הדברים, נעלמים גם דברים, מסתירים דברים, משמידים דברים, אבל האמת היא יותר חזקה מהכל, היא בסוף תצא החוצה.
0: שמען, שוקרן.
1: תודה.
0: גליה, וסיוכתתם הדי אלפעליית במהרג'ן כביר יוקם في מידן المخطوفين בחודור واسع من العائلات الثكلة والجمهور حيث تم نصب شاشة كبيرة لبث الفعاليات والكلمات الختامية.
2: شكرا لك زميل سالم أبو جامع. إذا تحدثت إلينا من ميدان المخطوفين وبعض طبعا ما قاله تلخيص لما قاله ضيفك. هو يقول هذا اليوم هو أكثر من يوم حزين، عندما ننظر إلى الأمام ندرك بأنه كل يوم سيزداد يوم على 1,000 يوم التي مضت، وكل يوم نحن نتوق لنعرف الحقيقة وما يجب أن نفعله لكي يكون مستقبل أفضل. وهو شدد على أنهم يطالبون بأن تكون لجنة تحقيق رسمية كما ينص عليه القانون، والحقيقة ستخرج إلى النور كما أكد. شكرا لك الزميل سالم أبو جامع وإلى ضيفك أيضا. شكرا. شكرا. ومن المركز ننتقل إلى منطقة الجنوب حيث دارت أحداث 7 أكتوبر. توافد آلاف المواطنين اليوم إلى أبرز المواقع التي شهدت المجازر لإحياء ذكرى الضحايا وتجديد المطالبة بإقامة لجنة تحقيق رسمية فيما جرى. التفاصيل في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
3: بمناسبة مرور 1,000 يوم على مجازر 7 أكتوبر، شهد موقع مهرجان نوفا الموسيقي الذي كان أحد أبرز مواقع المجازر في ذلك اليوم، توافد أعداد كبيرة من المواطنين وأفراد من قوات الجيش الذين وصلوا لإحياء الذكرى واستذكار الضحايا. ولم يقتصر إحياء الذكرى على موقع مهرجان النوفا، شهد موقع الشرطة في مدينة الزروت أيضا هو حضورا واسعا للزوار، كما توافد الكثير من المواطنين إلى مواقع أخرى شهدت أحداث ذلك اليوم، وكل ذلك بالتزامن مع تنظيم عدد من الفعاليات الأخرى بخصوص هذا اليوم.
4: زي وسلي تسمرمرت يوسلي كيف موت جدول بلد شكل كخ اربع אנשים צעירים איבדו את החיים שלהם בשביל לאוקטובר, ועוד יותר בגלל שהמחבלים זה היה להם כמו הפתעה.
3: وتصادف ذكرى 1,000 يوم لهذه الأحداث في وقت لا تزال فيه الحرب في قطاع غزة مستمرة، وسط واقع أمني متوتر تعيشه المنطقة، حيث لم يخفي الكثير من المواطنين مشاعر قلقهم وخوفهم من تكرار سيناريو مشابه لأحداث 7 أكتوبر.
5: الكئيب ده لعالم ده لو زماني كي ده لو ציפור ولو حتول ولو كلب فهمت بنادم شو معبيت המשפחה שלו אז תודה מה קורה אז אלוהים ישמור شو مكسف بعالم لا يعذر له.
3: وفي هذا اليوم أيضا عادت إلى الواجهة المطالب بإقامة لجنة تحقيق رسمية في هذه الأحداث، وسط اتهامات للحكومة الحالية بمواصلة المماطلة والتملص من تشكيلها.
6: ونحن كان بوتيف ونحن لا شخخين ونحن لا نشكخ أفبام ونحن لا نعصر لرجع عاد شتيه حكيرة وعاد شنكبل تشوبوت شتيتين لنا كتا تشوبوت ومنوخة. أنا كما شعرت أنا با من كيبوتس بيري أنا جام بعصمي مشبخة شكولة ובאמת זה קשה לתפוס.
3: ורغم عودة الحياة بشكل جزئي إلى طبيعتها وبعد عودة كثير من السكان إلى بلداتهم، إلا أن آخرين لم يتمكنوا حتى الآن من العودة، في مشهد يعكس أن تداعيات أحداث 7 أكتوبر لم تنتهي بعد رغم مرور 1,000 يوم على تلك الأحداث.
2: ونواصل الحديث عن هذا الموضوع. ينضم إلينا الآن داني ميران والد عمري الذي اختطف في 7 أكتوبر وأعيد إلى البلاد. شلوم لخا داني.
7: سلام سلام.
2: كودم ما شلومخا؟
7: בסדר, יכול להיות תמיד יותר טוב.
2: תמיד יותר טוב? ואיפה אנחנו תופסים אותך היום? 1,000 ימים לטבח?
7: בבית, ביסוד המעלה.
2: חזרת לצפון?
7: חזרתי לצפון, אבל לא בגלל זה אני בבית. מחר יש הזכרה לאשתי.
2: אוקיי.
7: אז אני בבית.
2: כי אז אני זוכרת שדיברנו איתך עם כל המאבק להחזרת החטופים, אתה עברת למרכז לתקופה ארוכה.
7: הייתי כל התקופה שם, מה זה? אפילו רגע לא הייתי בבית.
2: ואחרי שעומרי חזר גם, נשארת או שחזרת ליסוד המעלה?
7: לא, אחרי שעומרי חזר, חזרתי הביתה, וזהו.
2: כן, ומה שלום עומרי היום?
7: עומרי, הוא בונה את המשפחה שלו, בונה את הקשרים שלו עם הבנות.
2: כן.
7: וזה מה שהוא עושה. ומשתקם, יש להם טיפולים גם לו, גם לבנות וגם ללישי, כולם ביחד.
2: כן.
7: והוא עושה הרבה פיזיותרפיה. ומקווה שיחזור לאיתנו.
2: כן, ואנחנו שומעים גם על כל הפעילויות היום ועל כל מה שמציינים. אתה חלק מהדברים או שאתה מסתכל על זה ואתה עם הסיפור האישי שלך?
7: אני עם הסיפור האישי שלי, מחר ההזכרה של אשתי, שנתיים לא הצלחנו לעשות הזכרות.
2: כן.
7: וזה כאב לי מאוד, והפריע לי מאוד. לכן,
2: כן.
7: אני בעניין הזה, בפרט שהילדים באים וכולם, כולם נהיה ביחד. אז זה חשוב מאוד.
2: אז עכשיו אנחנו יכולים להגיד, אחרי שעומרי חזר, כולכם חזרתם להיות ביחד?
7: אנחנו כל הזמן ביחד.
2: כן, זה מאוד חשוב. ואנחנו הזכרנו אותך השבוע, זו זוכרת שבוע שעבר, בעניין הפוליטי. אנחנו יודעים שאתה רץ לפוליטיקה גם, שמענו.
7: נכון, גם את העניין הפוליטי אני קצת הורדתי מהפעילות שלי ביום הזה. כי כמו שאמרת לכם, אני מתעסק בנושא של ההזכרה של אשתי ולא יותר מזה.
2: ואנחנו מקווים בשבילך רק נחת ושתמשיכו עם החיים האישיים שלכם, עם הטוב ועם כל מה שאפשר, וגם עם הדברים של הזכרות, אין מה לעשות, זה גם חלק מעניין. כמו שאתה אומר, שנתיים גם לא קיימתם את זה, וזה חשוב למרות הקושי. כל טוב, תודה לך, דני מירן.
7: תודה רבה
2: תודה, לכם. שלום. إذن سألت داني ميران أولا أين هو يتواجد اليوم في مع مروري 1,000 يوم على أحداث 7 أكتوبر. هو يقول بأنه عاد إلى المنطقة الشمالية إلى بلدة سودة معلا وكان من سكان هذه البلدة. انتقل في ظل كل ما كان واختطاف ابنه إلى قطاع غزة. انتقل في مع النضال الكبير الذي كان انتقل إلى أوسط البلاد. الآن مع عودة عمري عاد هو وكل العائلة إلى البلدة في الشمال. وهو يقول بأن سألته بالنسبة لعمري, هو يقول بأنه يتعافى ويقوم بالكثير من العلاجات إن كانت النفسية وإن كانت أيضا العلاجات الطبيعية, ولكنه مع عائلته وهو يحاول ترميم كل مكان. وهو يقول بأنه في هذا اليوم 1,000 يوم على 7 أكتوبر واختار بأن يكون في المنزل لأنه هنالك ذكرى وفاة زوجته التي لم يتم إحياؤها منذ 2 بسبب طبعا ما كان. والآن هو يخصص هذا اليوم ليكون طبعا مع العائلة, ونحن نعرف أنه يريد أن يشارك في المعترك السياسي, ولكنه قال في هذا اليوم لا يريد طبعا أيضا يخفف من نشاطاته في هذا المجال ويخصصه للعائلة ولذكرى زوجته. إذن هذا الحديث مع داني ميران والد المخطوف الذي عاد من قطاع أعيدة طبعا من قطاع غزة. ونحن نواصل في رصد الأحداث طبعا مع مرور 1,000 يوم على 7 أكتوبر. كيف تبدو صورة الوضع من وجهة نظر الجنود والضباط الذين يخدمون في الجيش؟ وبالطبع ازدادت المسؤولية ما بعد 7 أكتوبر. معنا الضابط أحد الضباط الذين يخدمون منذ 1,000 يوم برتبة ليفتنانت كولونيل احتياط بدون ذكر الأسماء. مساء الخير لك.
8: نعم مساء الخير أهلا بك.
2: يعني أريد أن أتحدث معك طبعا عن تجربتك المتواصلة منذ 7 أكتوبر، ليس بالأمر السهل.
8: صح الإشي كثير، يعني أنا أخرى ضابط متقاعد وبعد التقاعد ترجع إلى فترة طويلة من هالشكل في الاحتياط، هي مش فترة بسيطة، والصعب فيها إن هي أجت في عقب أحداث 7 أكتوبر اللي هي أحداث كتير صعبة كانت في الجنوب، وكان لها كتير للشمال يعني وتحضيرات
2: طبعا. والسؤال يعني نحن نتحدث ما بعد يعني 1000 يوم على 7 أكتوبر، بالنسبة لكم أيضا في الخدمة إن كانت الاحتياطية وإن كانت طبعا النظامية، استخلاص العبر من هذا اليوم القاسي وهذا اليوم الصعب، كل هذه الأمور بالفعل يعني هنالك تأثير ووقع مباشر لهذا الحدث الكبير.
8: أكيد إحنا بعد فترة طويلة طبعا، وفي الفترة إحنا كجنود أخرى وضباط فقدنا من أصدقاء ومن الناس اللي كانت معنا في الخدمة، إن كان في الخدمة الأولى ولا في الاحتياط، أصدقاء أقرباء علينا كمان صعب هاي الأيام، وبعد مرور 1000 سنة 1000 يوم 1000 يوم كثير الإشي بيأثر. وإحنا طبعا من ناحية ثانية نطلع على الإشي الإيجابي اللي فيه، إنه الدولة قدرت تقوم ودافع وفي الآخر رجعت السكان في الجنوب وفي الشمال للبيوت، وبتعمل دائما جهد كبير الجيش انه يرجعهم قدر المستطاع.
2: طبعا نحن نسمعك بشكل متقطع، نحاول أن نكون معك لنستمع إلى كل التفاصيل. أنت تقول أيضا بأنكم تنظرون إلى الجانب الإيجابي أيضا في كل ما حدث بالنسبة أيضا لاستخلاص العبر. والسؤال يعني نحن طبعا في حالة طوارئ مستمرة منذ تقريبا أكثر من 2، كيف التنسيق مع جهات الطوارئ في البلاد وكل من يعمل في هذا المجال؟
8: في وظيفتي أنا أخرى هنا مسؤول، أو أنا مندوب جبهة الداخلية في الشمال في لواء الشمال، وإحنا واحدة من الأهداف تبعتنا أو المسؤولية تبعتنا هي تواصل مع جميع الأنظمة اللي بتعطي خدمات طوارئ مثل الشرطة مثل الإسعاف مثل الإنقاذ والإطفاء. التواصل كان كثير منيح ودائما كان في قبول للمساعدة وللوصول للحدث قديش بنقدر سريع من جميع الجهات عشان نقدر نعطي الواجب الصحيح.
2: نعم فعلا، يعني كل المنطقة الشمالية وكل البلاد، يعني أنتم في الجبهة الداخلية كان دور كبير للجبهة الداخلية هذه المرة في كل التعليمات وكل ما يتعلق بحماية المواطنين.
8: صح.
2: والسؤال يعني نحن نتحدث كما ذكرنا عن حرب مستمرة، يعني كيف يتم الحفاظ أصلا على الاستقرار والهدوء وعلى الحياة الاعتيادية دعنا نقول؟
8: أكيد هذا مش هواي، يعني مسؤولية كثير كبيرة. وطبعا أي حدث بيكون إن كان في مسيرة أو إن كان في صاروخ أرض جو أو صاروخ أرض وكثير له عقاب على المواطنين وعلى السلطات المحلية وعلى اتخاذ قرارات مثل بدنا نسكر مدارس ماشي نسكر مدارس، شو بدنا اليوم طلعت المدارس على الفرصة الثانوية وبدك تفتحي لهم كل المحلات السياح. طبعا هاي اتخاذ قرارات هي صعبة، ومن ناحية ثانية في انتقاد على كيفية التعامل مع هاي الأحداث، أما من ناحية ثانية أخرى الرؤساء السلطات والخدمات والمواطنين بتفهموا الإشي وعارفين إنه الجيش والجبهة الداخلية بيعملوا قدر المستطاع عشان يعطوا مجال للحياة الطبيعية. أو
2: وكما ذكرت الأمر ليس بالسهل، ولكن هنالك نوع من المرونة ومحاولة طبعا أن
8: صحيح.
2: تسير الأمور كما يجب.
8: صح.
2: نشكرك على هذا الحديث ليفتنانت كولونيل احتياط. بإذن أسام. شكرا لك على هذا الحديث لنا. شكرا يعطيك ألف عافية. شكرا. وذكر هنا دور السلطات المحلية. نريد أن نتوقف أيضا على هذا الدور الهام. ينضم إلينا الآن السيد ياسر غضبان رئيس منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية. رئيس مجلس كسرى سماع, مساء الخير لك.
9: مساء الخير لك ولا جميع المستمعين.
2: ألف يوم على السابع من أكتوبر وهذه الأحداث الدامية والصعبة. الجبهة الشمالية هدوء نوعا ما, ولكن الحياة لم تعد إلى مجراها الطبيعي كما يمكن أن نقول.
9: نعم, ألف يوم للحرب من 7 أكتوبر, والأمن في الجبهة الشمالية مش طبيعي 100%. احنا نتمنى أنه هذه الأجواء الموجودة اليوم وفي الاتفاقيات اللي عم نشوفها عم تتقدم بين الدول تكون إن شاء الله ثابتة ويدوم السلام وتكون المحبة وترجع الميلة مجريها في الشمال وفي كل المنطقة في الشرق الأوسط.
2: طبعا مهم جدا. وبدي أسألك هيك على دور السلطات المحلية بلا أدنى شك, يعني وذكرنا سابقا عمل الجبهة الداخلية هو بالتعاون طبعا معكم, وكل هذه الأمور أمور يتم تنسيقها معكم. دور ليس بالسهل في هاي الفترة يجب أن نقول.
9: نعم, الجبهة الداخلية والجبهة الشمالية مع السكان, أولا أنا بفخر وبعتز في جميع السكان اللي كانوا متقيدين للتعليمات ومشوا حسب التعليمات, من كان في الأفراح أو في الأطراح أو في المدارس أو في المحلات الثانية في المناسبات العديدة. المشاركة اللي كانت بين السكان لبين التعليمات اللي أخذناها من الجبهة الداخلية والشمالية هي أحد المراكز اللي ساعدت على تطبيق الحياة اللي كانت شبه طبيعية, وأنا بفتخر في هذه الأشياء اللي كانت من ضمن المواطنين والخدمات اللي كمان أعطتها السلطات المحلية كمان الدرزية والشركسية مش بس في الشمال. يعني قسم المتطوعين من الأهالي من السكان اللي كانوا يد العون للسلطات المحلية في كل مرحلة ومرحلة إشي يعني بيفتخر فيه, وإن شاء الله إحنا نضلنا حاضرين ومحضرين حالنا وإن شاء الله هاي الأيام ما ترجع لنا شيلة
2: أبدا. كلنا بنتمنى أنه ما ترجع مثل هاي الأيام, ولكن أنا أريد أن أسألك يعني إيه, كانت هنالك العديد من الإشكاليات في كل ما يتعلق بنقص في الملاجئ والأماكن الآمنة. مع مرور 1000 يوم على هذه الحرب, هل تم استخلاص عبر؟ هل تم وضع خطط؟ نحن نعرف أيضا في كل ما يتعلق بالميزانيات هنالك إشكاليات, يعني أين تقف الأمور الآن أستاذ ياسر؟
9: أنا بحب أقول لكم المستمعين أنه من 2018 كان في خطة في وزارة الدفاع 5 مليارات شيكل للسلطات المحلية في الشمال. من 5 مليار شيكل اللي كانت متوقعة لهذه السلطات في الآخر كان منها حوالي 100 إلى 500 مليون شيكل. الحانات من جهة الملاجئ والأماكن المحمية بعدنا فيش تغيرات, يعني إذا في هاي المجانيات اللي حطوناها ووزعناها في القرى أو في المحلات هذه مش آمنة كيف لازم تكون زي صحيح. الممات آمنة زي الممات, أما هي مش لا تعمد وقت الصواريخ, ولكن احنا بنتمنى ان الملاجئ والمساعدة الاهالي في القيام في تحضيرات للملاجئ نعرف شو بده يصير بكرة في المستقبل. احنا بعد مرة بنتمنى ان يكون في حياة هدوء وسلام وفيش حاجة للملاجئ, بس الواحد يعقل وتوكل, لازم الواحد يحضر حاله ويحضر الملاجئ. واحنا عندنا في الوسط الدرزي والعربي قصة الملاجئ حتى في الخط الشمالي, يعني احنا بناخذ في كسرى سميع في بيت جن في حرفيش في فصوطة في معليا, يعني مش زي المستوى الموجود عند الإخوان اليهود.
2: يعني أنت تقول بأنه ما زال هنالك نقص, ونقص يعني نقص فارق كبير.
9: نقص كبير.
2: وهنالك أي خطوات لسد هذه الفجوات تقومون بها؟
9: إذا ما كانش في مشاركة من الدولة ميزانيات الدولة إنها تساعد السكان في القيام في الملاجئ الخصوصية, مش رايح أشوف ولا أي تقدم في هذا الموضوع. يعني إذا إحنا بنأخذ الخط الشمالي في اليوم زي قرض, حوالي القرض هذا اللي بينعطى للسكان حوالي 182 ألف شيكل, اللي فيش عنده ونقصه اللي بيقدر يبني هذا الملجأ الشخصي لإله ولعائلته. ولكن من الخط 0.9 كيلومتر من الحدود ولا الجنوب السكان في المصدر المعيش الموجود اليوم عندنا في الوسط الدرزي والعربي مش رايحين يقدروا اللي يقوموا في بناء ملاجئ شخصية. وإذا ما كانش في تعاون من الحكومة ومن لجنة التخطيط الموجودة عندنا أن يكون تخطيط مزر زريز معجل, مش رايح أشوف ولا أي تغيير في هذه الخطة. إذا على أمل مساعدة إذا ما كان في مساعدة من الحكومة.
2: على أمل أن تكون هنالك أذان صاغية وأن يتم سد كل هذه الفجوات. نشكرك جزيل الشكر السيد ياسر غضبان رئيس منتدى السلطات مستمعين. المحلية الدرزية والشركسية رئيس مجلس كفة كسرى سميع. شكرا لك.
9: شكرا لك.
2: يعطيك العافية. شكرا. ونحن الآن إلى جانب اقتصادي. في ظل تصاعد الإنفاق الأمني وتفاقم الضغوط على الموازنة أوصى صندوق النقد الدولي إسرائيل بحزمة إجراءات ضريبية ومالية تهدف إلى كبح العجز واحتواء ارتفاع الدين العام. وتشمل التوصيات رفع الضرائب وتقليص بعض الامتيازات وسط تحذيرات من تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار تداعيات الحرب على المالية العامة. خالد دروشة والتفاصيل.
10: أوصى صندوق النقد الدولي بحزمة واسعة من الإجراءات الضريبية والمالية في ظل الارتفاع الكبير في الإنفاق الأمني والضغوط المتزايدة على الموازنة العامة. وشملت التوصيات رفع ضريبة القيمة المضافة وزيادة رسوم التأمين الوطني وتجميد شرائح ضريبة الدخل ورفع الضريبة على أصحاب الدخل المرتفع إلى جانب فرض ضريبة على الأرباح غير الموزعة وتقليص أيام الإجازة السنوية. وجاءت هذه التوصيات ضمن مراجعة الصندوق للاقتصاد الإسرائيلي الذي حذر من أن استمرار الإنفاق الأمني المرتفع إلى جانب تأثير التعبئات العسكرية ونقص الأيدي العاملة سيواصل الضغط على النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. كما خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي في عام 2026 إلى 3.5% بعد أن كانت 4.8% بسبب استمرار التوترات الإقليمية وانعكاساتها الاقتصادية. وأشار الصندوق إلى أن الدين العام الإسرائيلي يواصل الارتفاع متوقعا أن يتجاوز 70% من الناتج المحلي خلال العامين المقبلين مع بقاء العجز المالي عند مستويات مرتفعة، ما يستدعي بحسب تقييمه إجراءات مالية إضافية لضبط أوضاع المالية العامة. ورأى صندوق النقد أن ميزانية عام 2026 حتى مع الالتزام بأهداف العجز لن يكون كافيا لوضع الدين العام على مسار التنازلي في ظل استمرار الإنفاق الدفاعي عند مستويات أعلى من تلك التي كانت سائدة قبل الحرب. وفي المقابل يتوقع أن تثير هذه التوصيات جدلا سياسيا واجتماعيا داخل إسرائيل، لأنها تمس مباشرة المواطنين من خلال زيادة الضرائب وتقليص بعض الامتيازات. ورغم أن توصيات صندوق النقد غير ملزمة للحكومة الإسرائيلية، فإنها تعد مؤشرا مهما تتابعه الأسواق المالية والمؤسسات الدولية لتقييم أوضاع الاقتصاد الإسرائيلي.
2: ونتابع الحديث عن الجانب الاقتصادي. ينضم إلينا الآن مدير وحدة الاقتصاد في سلطة التطوير سابقا والخبير الاقتصادي سامي لهياني. مساء الخير لك.
11: مساء الخير أخت، ومساء الخير لجميع المستمعين.
2: أهلا بك غالية معك.
11: أهلا
2: بك. ونحن نتحدث طبعا عن احتمال بأن يكون هنالك رفع الضرائب في ظل طبعا كل ما نتحدث عنه من احتواء لهذه الأزمة، الأزمة المالية. بمرور 1000 يوم على 7 أكتوبر، أولا كيف كنت تقيم أنت الأوضاع المالية والاقتصادية هنا في البلاد
11: بعد 1000 يوم اللي كانوا؟ نقول انه في اقتصاد مرن جدا وقوي جدا نسبيا لمصالح من الزي او حروبات التي كانت في الغرب. يعني المرونه اللي كانت موجوده بتفرجي قديش ممكن او قديش كان الاقتصاد الاسرائيلي قوي جدا. يعني من هاي الجهه كان اقتصاد قوي. طبعا الاسس المهمه كانت فيه التكنولوجيا والأمن.
2: طبعا الجانب الأمني هو أيضا ما يدخل إلى ميزانية الدولة حتى هذه الفترة أيضا، ولكن الإنفاق على الشأن الأمني من الناحية الأخرى هو أيضا ما يثقل على كل ما يتعلق بميزانية الدولة. ونحن كما يبدو أمام رفع ضرائب على الجمهور وعلى المواطن البسيط
11: بدون أي شك. ممكن متوقع أن يكون شيء من الزي، ولكن في طريقة أخرى للتمويل وهي الضرائب أو رفع الدين خارج البلاد، وليس مش إسا يعني ممكن يكون مستقبليا، لأنه إسا نحن موجودين في فترة انتخابات والحكومة ممكن جدا ما تفكرش في شيء من الزي.
2: يعني ليس لصالح الحكومة الآن رفع الضرائب، هذا ما تقوله؟
11: أي سياسيا طبعا،
2: أي سياسيا
11: وليس اقتصاديا. ولكن في طريقتين، في طريق تمويل العجز بزيادة الدين الخارجي،
2: نعم،
11: والطريقة الأخرى هي رفع الضرائب أو رفع الدخل للدولة، يعني دفع أكثر أو على كاهل كل مستهلك أو كل إنسان موجود في البلاد، ضرائب أكثر أو دين أكثر، يعني بدون أي شك. الطريقة الثالثة والطريقة المهمة جدا هناك، بدها خلينا نقول خطوات أساسية،
2: نعم،
11: واقتصادية، هي رفع الدخل أو رفع دخل الحكومة، رفع دخل الحكومة وليس من الضرائب، وإنما في النمو الاقتصادي اللي ممكن يكون مستقبليا. وهذا كان في الماضي كمان، إذا شفنا أنه حتى في فترة الكورونا كان في نمو اقتصادي وفرجانا قديش
2: يعني نمو اقتصادي رغم الظروف الحالية.
11: الظروف الحالية ممكن نقلبها لا لا لا لظروف ممتازة جدا في الدخل، وخاصة في الموضوعين أو في الموضوعين اللي طرحتهم، موضوع الآليات الأمنية اللي ممكن تنباع للعالم كله،
2: نعم،
11: بعد ما جربوا شو صار هون في البلاد، وطبعا في تطوير تكنولوجي جديد على أثر كل المصالح اللي كانت هون.
2: نعم.
11: بقى بفرجي يعني الاقتصاد بيرتكبش فقط على مصالح خاصة محلية، وإنها مصالح عالمية اللي بتهم كل العالم.
2: نعم.
11: والإنتاج وخصوصية الإنتاج الموجودة هون بتزيد بس في نمو مستقبل.
2: على أمل أن يبقى الاقتصاد مرن ومتين وقوي كما تقول أستاذ سامي لهياني الخبير الاقتصادي، شكرا لك على هذا الحديث وهذا التحليل، يعطيك العافية.
11: شكرا.
2: ونحن الآن من البلاد ومن أحداث مرور ألف يوم على 7 أكتوبر ننتقل إلى فنزويلا. وفد إسرائيلي عدا الوفد الرسمي من قبل شركة ماجين لإدارة الكوارث يضم خبراء في مجال الهندسة والطب والإنقاذ، يعمل إلى جانب الطواقم الدولية للمساعدة في إنقاذ العالقين جراء الزلزال. معنا من هناك أمين عواد من مدينة طمرة عضو هذا الوفد. مساء الخير لك أمين.
12: مساء الخير.
2: ما زالت تتواصل أعمال البحث عندكم؟
12: طبعا ما زالت. بالصدفة إسا إحنا رجعنا من عملية كانت مدتها حوالي 16 ساعة بمبنى معين للنهار، نرتاح شوي نعود نرجع إن شاء الله.
2: طب احكي لنا هيك، واحد بيطلع من يعني يترك البلاد على فنزويلا بعد كارثة زلزالين عنيفين، هيك احكي لنا شوي عن طبيعة العمل، عن شو بتشعروا، كيف تتعاملوا مع الاشي؟
12: اوكي، بالاخير احنا هذا الاشي مش اول مرة بنواجهه. احنا
2: شاركت في بعثات قبل؟
12: انا كنت قبل في تركيا، وبشكل عام شركتنا مختصة بهذا الموضوع وبهذا العالم اللي هو عالم الإنقاذ، وكانت بعدة بعثات قبل، إذا نحكي من 2015 في نيبال، 2016 في إيطاليا، 17 في المكسيك، 23 في تركيا، وإسا في فنزويلا. يعني عمليا في خبرة اللي هي جدا غريبة بهذا الموضوع، طبعا تجربة غنية. وبالمقابل احنا كمان مندرب المواطنين لنا في البلاد والمؤسسات الحكومية والشرك وعدة أجسام إنه كيف حال صار في عندك إشي، وكلنا بنعرف، كلنا سمعنا إنه راح يصير في عندك إشي مرحلة معينة بالسنين القريبة، كيف إحنا نكون حاضرين لهيك حالي؟ يعني من ناحية فكرة ومن ناحية تجربة، الفكرة والتجربة موجودات عندنا، والإشي عم نطبقه إسا بأرض الواقع في دولة فنزويلا.
2: طبعا وأنت تقول بأنه أيضا يعني ما الخبرة التي تكتسبونها في خارج البلاد يتم التحضر هنا لا سمح الله لوقوع مثل هذه الزلازل، وهي متوقعة كل 100 عام كما يتحدث الخبراء. هنا على أرض الواقع عندنا في البلاد، يعني تقييمك لجاهزية الوضع، ونحن نعرف كل التقارير التي تتحدث عن هذا الموضوع.
12: بطلش أقول لك إيش اللي هو محدد كيف الدول جاهزة، بس إذا نجي نطلع لما الفترة الأخيرة اللي كان في حالة حرب، لما كان في مبنى واحد ينهار، العملية إنه ينقذوا حدا أو يطلعوا جثة من تحت الأنقاض كانت تأخذ عدة ساعات. وكنا نحكي عن مبنى أو مبنيين في المنطقة الواحدة. من ناحية ثانية في توقعات أن بالدولة لآلاف المباني اللي راح تنهار في حال صار في عنا هزة أرضية ولآلاف الضحايا والمصابين. فنعمل حسابات بسيطة الإشي راح يكون جدا صعب. وما أظنش في دول بالعالم مين ما كانت الدول قد ما كانت متقدمة راح تكون جاهزة لهيك إشي 100%. راح يكون في خسائر، راح يكون في أضرار، راح يكون في ضحايا.
2: طبعا هذه نظرة واقعية
12: مش
2: طبعا
12: علينا. أكيد، بس إنه ما بقدرش أجزم 100% إنه الدولة عندنا جاهزة لهيك إشي. بس إحنا اللي بنعمله إنه نحضر الناس المواطنين إنه كيف يتعاملوا مع الحالة لما تصير وكيف يتعاملوا مع الحالة بعد ما تصير.
2: طبعا لما انت بتتحدث انه يعني التعامل مع الحاله هون، الاجراءات اللي انتم يعني بتحكوا عنها مع الاشخاص هون، ايش بتعطوا اي اي اي ارشادات؟
12: قصدك عندنا في الدوله؟ يعني مجال شغلنا باليوم يوم.
2: نعم.
12: احنا بنعمل في عندنا في البلاد بنعمل دورات اللي هي بخصوص الانقاذ بكل درجاته من الدرجه الاولى للدرجة جدا متقدمة. كل وحدة أو كل جسم نعم. الإشي اللي بطلبه
2: نعم.
12: وحسب شو بطلبه إحنا بنقدم له الخبرة تاعتنا بهذا.
2: نعم. أمين، أنا أريد أن أسألك يعني في ظل الجهود التي تقومون بها في فنزويلا، حدث هيك صار معك؟ كم من يوم صاركوا أنتوا في فنزويلا؟ أكثر من أسبوع يمكن؟
12: إحنا قلنا فنزويلا من يوم السبت في الليل.
2: من يوم السبت إشي هيك بالضبط. اللي رح تتذكره في كان إشي حالة إنقاذ إشي
12: بالأخير؟ كل إشي أو كل تجربة راح بمرقها راح تضل معاه لكل حياته، لأنه بالأخير هنا من ناحية التجربة صعبة جسديا أوكي، من ناحية ثانية بكون في بتيجي على مبنى وفي عندك عيلة برا اللي ما حدا ساعدهن أو هن مش قادرين يساعدوا حالهن، وفجأة بشوفوا جزء من ساعدهن محل معين حتى لو إحنا نطلع لهن جثة قريبهن. هذا الإشي بيعطينا إحنا بالداخل عنا اوكي بيعطينا زي حاله رضا عن النفس. بالاخير احنا اجينا من دوله اللي هي بعيده تقريبا 24 ساعه عدة دول توصلنا لهن عشان نقدم المساعده، وهم نحس انه احنا تعبنا ما راح شيء
2: رغم الصعوبة طبعا. وأنا بدي أتمنى لك أول شيء أنه ترجعوا على البلاد بخير وسلامة، وإن شاء الله بس تضلكم في مجال الإرشادات ومش في مجال الإنقاذ إن شاء الله.
12: إن شاء الله.
2: شكرا لك أمين عواد، تحدثت إلينا من فنزويلا في الوفد شركة إماجين هناك، شكرا لك. ونحن الآن إلى الشأن الإيراني. بعد انتهاء جولة التفاوض الأمريكية الإيرانية في الدوحة تبقى الخلافات بين الطرفين على ما هي عليه. واشنطن تعارض أي رسوم على مضيق هرمز، وطهران مصرة على تغيير الوضع. وفي الملف النووي الرئيس ترامب مرتاح لما يصفه بتفكيك البرنامج النووي، وقالييف يؤكد أن لا قدم أمريكية أو أممية ستطأ لتفتيش منشآت بلاده المدمرة. تلخيص مرحلي للمشهد مع شمعون بن نعيم.
13: مهلة تفاوضية بينما أعيد ذات مغزى أمريكيًا وإيرانيًا، قد يكون أبرزها تزامن الاحتفال بعيد الاستقلال 250 للولايات المتحدة مع مراسم جنازة المرشد الأعلى السابق خمينئي الأب بعد 5 أشهر على مقتله في أول أيام زئير الأسد. صدفة أم لا، طهران ربما في شكل آخر للتحدي تؤكد أن السلطة لن تنكسر.
14: آيت الله سيد مجتبي حسيني خامنئي حفظه الله را بر اساس رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعیین و معرفی می نماید.
13: ليس شكلا بل في الجوهر أيضا، لم تكن الخلافات بين الطرفين أكبر يوما على الأقل في العلن. تعبير أمريكا والوسطاء عن سيرورة إيجابية يقابله تشكيك إيراني دائم بالعدو الأمريكي، وتكرار التوضيح باستحالة العودة إلى سابق العهد في مضيق هرمز.
15: پس حاکمیت تنگه هرمز با ایران و با عمان و با ترتیباتی که ایران اونجا مشخص میکنه.
13: واحد من الخطوط الحمراء للإدارة الأمريكية. قناة الحدث نقلت اليوم عن مسؤولين شاركوا في المفاوضات غير المباشرة أن واشنطن أبلغت الطرف الإيراني برفضها لأي تغيير على الوضع القائم في هرمز. وفقا لهذا النبأ، الإدارة تعتبر سلوك إيران في المضيق أول اختبار لتطبيق التزامات الجمهورية الإسلامية بمذكرة التفاهم البينية. شريان النفط العالمي في الصدارة ولكنه ليس وحده. ارتياح يأتي بعد يوم لا غير من تقرير وول ستريت جورنال عن اعتزام ترامب استئناف المعركة بالكامل على إيران ثم العدول، خشية أن تفسر الخطوة اعترافا بفشل اتفاق مرتقب. بالعودة إلى جدول المواعيد المتداخلة، جولة التفاوض القادمة بين الطرفين متوقعة في 18 من الشهر الجاري لتسبق بيوم واحد ما يترقبه عشرات الملايين في العالم معرفة الفائز في بطولة كأس العالم لكرة القدم. وربما من الدلائل الرمزية في هذه الفترة بالذات أن تجرى المباراة النهائية في نيوجيرسي الأمريكية.
2: ونحن الآن إلى ملف العنف والجريمة. 150 قتيلا منذ مطلع العام، أرقام تواصل الارتفاع، وجريمة قتل جديدة في حيفا والرين تكشفان أن موجة العنف في المجتمع العربي لا تزال خارج السيطرة. ينضم إلينا مراسل الشؤون الجنائية تامر الكيلاني. أهلا بك تامر.
16: كل التحيات غالية لك وجميع المستمعين.
2: ارتفاع متواصل إذن في عدد القتلى تامر.
16: نعم، مثال هذا الأسبوع وصف بالأكثر دموية منذ سنوات غالية بعدما حصدت جرائم القتل 11 ضحية من المجتمع العربي خلال أيام قليلة بين عمليات إطلاق نار وتفجير مركبات بعبوات ناسفة. يبدو أن مسلسل الدم لم يتوقف بل يواصل حصد المزيد من الضحايا. فجر اليوم سجلت جريمتا قتل جديدتان في حيفا والرين لترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 150 قتيلا، في رقم يعكس استمرار التدهور الأمني وغياب أي مؤشرات حقيقية على كبح موجة العنف في مدينة حيفا. بالنسبة لهذه الجريمة، حاول مسلحون تنفيذ عملية تصفية استهدفت بحسب تقديرات الشرطة شخصيات مرتبطة بتنظيم إجرامي، إلا أن الرصاصة أصاب الشاب جوناثان خوري الذي كان داخل أحد متاجر السوبر ماركت فقتل في الوقت في المكان عندما تواجد في الوقت الخطأ. وأيضا أصيب 3 أشخاص آخرين بينهم 2 بجراح بالغة الخطورة. أما بالنسبة للجريمة في الريني، هذه الجريمة سجلت بعد انتهاء مطاردة مسلحة داخل شوارع البلدة بمقتل الشاب محمد طاطور بعد أن أطلق مسلحون النار عليه في حي سكني، بينما تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة فيما تؤكد عائلته أنه لم تكن له أي خلافات معروفة وأنها لا تعلم حتى الآن ما الدافع وراء قتله.
2: شكرا لك زميل تامر كيلاني، شكرا لك.
17: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: وهذه الليلة يلتقي المنتخب الإسباني نظيره النمساوي والبرتغالي يرتقي الكرواتي. محمد الشيخ خليل والتفاصيل.
18: الإثارة في كأس العالم مونديال 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك لا تزال قائمة وفي أوجها، حيث في الأمس فاز المنتخب البلجيكي على منتخب السنغال بالنتيجة 3-2. لماذا تعتبر مثيرة؟ لأن السنغال هذا المنتخب تفوق حتى الدقيقة 86 بالنتيجة 2-0، وخلال 4 دقائق عادل البلجيكيون النتيجة 2-2، وفي التمديد فاز بلجيكا على السنغال بالنتيجة 3-2 ليرتقي لمرحلة دور 16. المنتخب الإنجليزي هو الآخر يتأهل لدور 16 بعد أن تأخر أمام الكونغو الديمقراطية بالنتيجة 1-0، ولكن هاري كين نجم النجوم يقلب النتيجة ويفوز المنتخب الإنجليزي وإلى دور 16. منتخب الولايات المتحدة الأمريكية قابل منتخب البوسنة والهرسك وفاز عليه بالنتيجة 2-0، على الرغم من أن منتخب البوسنة لعب ب11 لاعبا، بينما الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من نصف ساعة هذا المنتخب لعب ب10 لاعبين. المنتخب الأفضل هو الذي فاز. وماذا ينتظرنا هذه الليلة؟ إسبانيا أمام النمسا، واحدة من المباريات المثيرة. أوروبا أمام أوروبا، وفي 12 فجرا منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو يلاقي كرواتيا بقيادة مودريتش، والاثنان جاوزا 40 من العمر. وفي 6 من صباح الغد الإثارة والتشويق في مباراة سويسرا أمام منتخب الجزائر، وفي 9 من مساء الغد منتخب أستراليا أمام الفراعنة المنتخب المصري. المنتخبات والمباريات التي ستلعب في دور 16 حتى الآن تحددت: كندا أمام المغرب يوم السبت، الباراغواي أمام منتخب فرنسا يوم الأحد، وكذلك البرازيل أمام النرويج. أما يوم الاثنين فيلاقي منتخب المكسيك منتخب إنجلترا، ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية يلاقي منتخب بلجيكا يوم الثلاثاء القادم.
2: وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية، شكرا لكم على طيب الاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج، أعده أسعد عطار، رانيا رشيد، أبو نمر في الإنتاج، أوسكار في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
5: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: اشعلها ابو الورد اشعلها.
5: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: والورد. الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7 المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز.
9: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك خاضع لشروط الحملة.
10: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
11: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
12: ديكولاين
13: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
12: ديكولاين.
8: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7 خاضع لشروط الامتياز.
14: عناوين الأخبار من مكان. محكمة العدل العليا تلغي نتائج الانتخابات لاختيار مراقب الدولة وتقضي بإجرائها من جديد. تصفية إرهابي من حزب الله في مرتفعات علي الطاهر. رئيس الدولة يشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الشعب. تواصل حوادث الغرق في البلاد والحرارة تبقى على حالها غدا.
15: راديو مكان الأخبار.
14: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقاتا مستمعينا الكرام. في خطوة دراماتيكية ألغت محكمة العدل العليا نتائج الانتخابات لاختيار مراقب الدولة التي فاز بها المحامي ميخائيل رابيلو وقضت بإجرائها من جديد. وأشارت هيئة القضاة إلى عيوب في عملية التصويت لقيام عدد من النواب من الائتلاف الحكومي بتصوير أنفسهم وراء صندوق الاقتراع خلال التصويت. أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع قبل قليل تصفية إرهابي من حزب الله اليوم بعد أن خرج من نفق في مرتفعات علي الطاهر. وأكد الناطق العسكري أنه شكل تهديدا فوريا على القوات العاملة في هذه المنطقة. في منطقة بلدة بيت أمر إلى الشمال من الخليل تواصل قوات الأمن البحث عن رجل فلسطيني قام بحسب الشبهات بمحاولة دهس شخص قرب مستوطنة كرمات سور المجاورة ولم تقع إصابات. يقام في تل أفيف بعد ساعتين الاجتماع الجماهيري المركزي في إطار الفعاليات التأبينية والاحتجاجية التي تنظم لإحياء ذكرى مرور 1000 يوم على مجازر 7 أكتوبر. وخلال لقائه الناجين من المذابح في منطقة غلاف غزة وعائلات ثكلى، شدد رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ على أهمية الحفاظ على وحدة الشعب قائلا إن العدو لا يفرق بيننا وفقا لأرائنا. على صعيد آخر، دعا هيرتسوغ اليوم إلى إشراك جهاز الأمن العام الشباك في المجهود لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي بشكل فوري، أورد نبأ مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران. لقيت امرأة سبعينية مصرعها غرقا أسرى اليوم في بركة سباحة خاصة في أوراكيفا، وباءت بالفشل محاولات طاقم الإسعاف إنقاذ حياتها، وتم إقرار وفاتها في المكان.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر، وبعد غد السبت يطرأ انخفاض طفيف عليها خاصة في المناطق الجبلية حيث تكون أدنى بقليل من معدلاتها الموسمية. في الثامنة محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
8: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
16: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
17: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ولهو؟
3: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
17: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
3: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
18: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
3: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
19: الأطلال

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ناولني شغلة بوست إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركيه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
6: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان. النشرة المسائية من استوديوهاتنا في أورشليم القدس. إحياء ذكرى مرور ألف يوم على مجزرة 7 أكتوبر في سلسلة فعاليات تأبينية واحتجاجية في مناطق مختلفة. بعد مرور ألف يوم على 7 أكتوبر مصير غزة يبقى غامضا في ظل تقديرات عن تعاظم قوى حماس. محكمة العدل العليا تقضي بإجراء انتخابات جديدة لاختيار مراقب الدولة بعد قبولها الالتماسات التي رفعت إليها. مقتل جوناثان خوري ومحمد زيدان في جريمتين منفصلتين في الرين وحيفا في أسبوع دموي حصد 11 ضحية. فك لغز جريمة قتل باسل فرعوني في الناصرة واتهام 3 أشخاص أطلقوا النار عليه عن طريق الخطأ. انطلاق مؤتمر لتأهيل الأئمة على التعامل مع العنف والجريمة بحضور رئيس الدولة في محاولة للحد من مظاهر الإجرام. قطر تعلن عن إحراز تقدم إيجابي بعد اختتام جولة محادثات في الدوحة رغم الخلافات حول هرمز والنووي. بعد ليلة الفوز في الوقت القاتل إسبانيا في مواجهة النمسا وتحدي العمر بين رونالدو ومودريتش ومحاربو الصحراء في مواجهة سويسرا.
7: النشرة المسائية مع فراس حامد.
8: أهلا بكم في النشرة المسائية. جريمتا قتل جديدتان في حيفا والريني رفعتا حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 150 قتيلا. وبالمقابل الشرطة وفي حديث خاص لمكان تقول إن التصدي للجريمة المنظمة لا يمكن أن يبقى مسؤوليتها وحدها. تقرير مراسلنا للشؤون الجنائية تامر زيد الكيلان.
9: بعد أسبوع وصف بالأكثر دموية منذ سنوات بعدما حصدت جرائم القتل 11 ضحية من المجتمع العربي خلال أيام قليلة، بين عمليات إطلاق نار وتفجير مركبات بعبوات ناسفة يبدو أن المشهد لم يتغير بل يزداد تعقيدا. فجر اليوم سجلت منطقة حيفا والناصرة جريمتي قتل جديدتين رفعتا حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 150 قتيلا. الجريمة الأولى وقعت في مدينة حيفا، حيث تشير المعطيات الأولية إلى أن مسلحين حاولوا تنفيذ عملية تصفية استهدفت شخصيات معروفة تنتمي بحسب تقديرات الشرطة إلى تنظيم إجرامي، لكن الرصاص أصاب الشاب جوناثان خوري الذي تواجد داخل أحد متاجر السوبرماركت فقتل في المكان، فيما أصيب شخصان بجراح بالغة الخطورة وآخر بجراح متوسطة. أما في بلدة الريني فقد انتهت مطاردة مسلحة داخل شوارع البلدة بمقتل محمد طاطور بعد أن أطلق مسلحون النار عليه في حي سكني، بينما تؤكد عائلته أن ابنها وهو الابن الوحيد بين ثلاث شقيقات لم تكن له أي خلافات معروفة وأنها تجهل حتى الآن الدافع وراء قتله. في محاولة لفهم موقف الشرطة بعد أسبوع دام شهد 11 جريمة قتل في المجتمع العربي، أجرينا مقابلة خاصة مع قائد مديرية منشي العميد روني فارس الذي تحدث للمرة الأولى عن تعاطي الشرطة مع موجة العنف المتصاعدة.
10: نحن مدبرين بول مصاب خيروم فيلو نلاقزي ممن يجيد شزي مصاب خيروم ليومي. כל מקרה רצח מבחינתנו מקרה מיותר. אני יכול להגיד לך שמשטרת ישראל עושה את כל מה שהיא יכולה. הזדמנות לקרוא לכלל הארגונים ולכלל משרדי הממשלה וגורמי האכיפה לרדת מתחת לאלונקה יחד עם משטרת ישראל. אני יכול להגיד לך שאם כולם יתגייסו התמונה תתהפך.
9: وأكد فارس أن مواجهة الجريمة المنظمة لا تقع على عاتق الشرطة وحدها، وإنما تتطلب تعاونا وثيقا بين الشرطة والنيابة العامة والمحاكم وسائر الجهات القضائية.
10: الملحمة هي الكسف بسوف בסוף משטרת ישראל לא יכולה להימצא בכל נקודה ובכל זמן. אנחנו נותנים 100% ממה שאנחנו יכולים. אני קורא מכאן להחזיר את האמצעים הטכנולוגיים למשטרת ישראל. אנחנו לא צריכים את השבק. אם יהיה לנו את האמצעים אנחנו נוכל לנצח את האירוע הזה יחד עם גורמים החברים לבד.
9: وليست هذه المرة الأولى التي تؤكد فيها الشرطة أن التصدي للجريمة المنظمة لا يمكن أن يبقى مسؤوليتها وحدها، بل يتطلب بحسب رؤيتها جبهة موحدة تضم الشرطة والنيابة العامة والمحاكم. ويأتي تجديد هذا المطلب في ظل الارتفاع غير المسبوق في عدد جرائم القتل، وهو ما تعتبره الشرطة أحد المفاتيح الأساسية لاستعادة زمام المبادرة في مواجهة التنظيمات الإجرامية.
11: 150 مرتخين من تخلات العنا زي مسبار لو هي بشنين أخرونات هم زي نمشيخ ככה نجي على 300. איך אתה מתאר את זה שהמשטרה עושה 100% מיש לה ממצאים אבל המספרים כל הזמן עולים, וגם הם המדינות של השר ושל המפכ"ל, אבל הכל לרעה.
10: אנחנו ממשיכים לקיים את המדיניות ותפקידנו. עוד פעם אני חוזר על המסר הברור והחד משמעי, אנחנו קוראים לכולם להיכנס מתחת לאלונקה. אי אפשר לנצח את האירוע הזה לבד. אני אומר שמשטרת ישראל עושה את תפקידה בצורה מאוד מאוד מקצועית עם כל האמצעים שעומדים לרשותה. ועוד פעם אני חוזר על המסר, אמרתי את זה גם ברעיונות קודמים, אנחנו חייבים את האמצעים הטכנולוגיים חזרה למשטרת ישראל.
11: והמשטרה עכשיו אין לה את האמצעים?
10: אין את האמצעים.
11: מה שיש לה עכשיו?
10: לא ניתן לפרט.
9: لكن هذه التصريحات تأتي في وقت تواجه فيه الشرطة انتقادات غير مسبوقة، مع استمرار ارتفاع عدد الضحايا واتساع رقعة الجريمة في ظل مطالبات متزايدة بخطوات ميدانية أكثر فاعلية توقف مسلسل القتل بدل الاكتفاء بالتصريحات. وبين وعود الشرطة والجدل حول المسؤوليات تستمر جرائم القتل في فرض واقعها على الشارع العربي، وحتى تتحول الخطط إلى نتائج ملموسة يبقى المواطن العربي الحلقة الأضعف في معادلة لا يزال ثمنها يدفع بالدم.
8: هذا وأعلنت الشرطة فك لغز جريمة قتل الشاب باسل الفرعوني في الناصرة شهر نوفمبر الماضي، ويعتقد بأنه قتل عن طريق الخطأ داخل مغسلة للسيارات في المدينة، وستقدم إلى المحكمة اليوم لوائح اتهام ضد 3 أشخاص. ينضم إلينا مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. تامر مرحبا بك، ضعنا في التفاصيل. ودعنا نقول أصبحت هناك ظاهرة ما يسمى قتل عن طريق الخطأ.
12: نعم بالفعل فراس، المواطن البسيط والبريء هو من يدفع ثمن هذه النزاعات بين التنظيمات الإجرامية عندما يكون في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ يقتل بسبب هذا الرصاص. وهذا بالفعل ما حدث مع باسل فرعوني، هذه الجريمة التي هزت مدينة الناصرة قبل 7 أشهر، وكانت هناك تساؤلات كبيرة حول سبب مقتل شاب بريء لم يؤذي أحدا وهو عمره لم يتجاوز 21 عاما. الشرطة أجرت تحقيقا خلال الفترة السابقة وجمعت الأدلة اللازمة، كذلك أكثر من 30 تسجيل كاميرا من موقع وقوع الجريمة حتى وصول الجناة. الشرطة استطاعت بجمع هذه الكاميرات والأدلة. للنهاية الشرطة وصلت أيضا إلى المركبة التي نفذت بها جريمة القتل، كذلك السلاح ولوحات المركبة المزيفة الشرطة استطاعت بالوصول إليها. هذا الأمر الذي قاد إلى تقديم لوائح اتهام ضد 3 متهمين من منطقة وادي عارة أم الفحم وجسر الزرقاء. وتعتقد الشرطة بل تؤكد على أن هذه الجريمة أتت بسبب نزاع معقد جدا بين تنظيم بكري الإجرامي وتنظيم من منطقة مدينة أم الفحم. يبدو أن هذه الخلية من وادي عارة أرادت تنفيذ جريمة قتل ضد أحد الشخصيات المطلوبة بالنظر إليهم، لكن باسل تواجد هناك عندما كان يقوم بغسل مركبته بواسطة خرطوم المياه. يبدو أن المسلحين اعتقدوا أن باسل هو الشخص المطلوب كونه كان يقوم بعملية الغسيل. تم إطلاق الرصاص عليه بوحشية كما نشاهد في الفيديو. في نهاية المطاف أعلن عن وفاته. هناك تصريح كان اليوم من قبل الشرطة وأقوال عديدة بعد فك رموز هذه الجريمة. لنشاهد ونستمع.
13: فكت الوحدة المركزية في مديرية المروج التابعة للواء الشمال لغز جريمة قتل باسل فرعوني، وتبين من التحقيق أن الضحية وصل إلى مغسلة سيارات في مدينة الناصرة لغسل مركبته، وتم الاعتقاد خطأ بأنه أحد العاملين في المكان، فتم تصفيته من مسافة قريبة على يد خلية تابعة لتنظيم الإجرام حريري. الخلية تتكون من عدة أفراد، يشتبه بأن 2 منهم قتل مأجورون، وهما موقوفان حاليا على ذمة التحقيق في جريمة قتل أخرى وقعت في الناصرة خلال العام الماضي. خلال التحقيق تم ضبط المركبة والسلاح المستخدمين في تنفيذ الجريمة وربط جميع أفراد الخلية 3 بعملية القتل. ستواصل الوحدة المركزية في مديرية المروج عملها وفق سياسة قائد لواء الشمال وتوجيهات المفوض العام للشرطة لمكافحة جرائم القتل وأعمال العنف الخطيرة في المجتمع العربي.
8: نعم تامر زيد الكيلان، شكرا جزيلا لك. أقيم اليوم في الجامعة المفتوحة بالتعاون مع وزارة الداخلية مؤتمر لتأهيل الأئمة على التعامل مع العنف والجريمة بحضور رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ في محاولة للحد من مظاهر الإجرام في المجتمع العربي. مراسلنا خالد دراوشي واكب المؤتمر وعاد لنا بالتقرير التالي.
14: أقيم صباح الخميس مؤتمر لتدريب الأئمة على التعامل مع العنف والجريمة بحضور رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ، وذلك في الجامعة المفتوحة في رعنانا بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث تخلل المؤتمر تكريم الأئمة وحفل توزيع شهادات على خريجي برامج تدريب القيادات الدينية

0: أعتقد يجب إعادة البوصلة ويجب اعتماد رجال الدين وأئمة المساجد والقيادات الدينية وإعطائهم صلاحيات وإكسابهم مهارات من أجل أن يقوموا بدورهم.
1: ما زال المجتمع العربي يحارب العنف والجريمة بشتى الطرق، ولعل دخول الأئمة لساحة الصلح لمقاسمة القيادات العربية الحمل بات واقعا مفروضا. لعل وعسى أن نرى ثمار الجهود الطيبة من أجل الحد من إيقاف أزيز الرصاص في المجتمع العربي.
2: وإلى موضوع آخر، يقام في مدينة تل أبيب بعد أقل من ساعة الاجتماع الجماهيري المركزي في ميدان المخطوفين لإحياء ذكرى مرور 1000 يوم على مجزرة 7 أكتوبر. هذا الميدان شكل رمزا لنضال عسير لإطلاق سراح المخطوفين من براثن حماس ليتحول اليوم لميدان ذكرى. ينضم إلينا من هناك مراسلنا سالم أبو جامع. سالم، مرحبا بك. في البداية ضعنا في الأجواء لديك سالم، وما هي الرسالة التي تخرج من هناك؟
3: نعم، مساء الخير لك فراس ولكافة المشاهدين. نعم، هنا في منطقة تل أبيب وبمناسبة مرور 100 يوم على أحداث 7 أكتوبر نظمت اليوم في كافة أنحاء بلاد نشاطات وفعاليات بهذا اليوم، خاصة على الحدود مع قطاع غزة وأيضا في منطقة تل أبيب الكبرى. هنالك أيضا كانت مسيرات جابت شوارع المدن في البلاد، وفي ميدان المخطوفين كما نشاهد الآن المئات يشاركون في هذا اليوم بمناسبة مرور 100 يوم على 7 أكتوبر هنا في وسط مدينة تل أبيب، بمشاركة واسعة من المشاركين في هذه الفعاليات الذين جاءوا خصيصا للمشاركة في هذا اليوم. هنالك حزن كبير من قبل السكان وأيضا من قبل العائلات الثكلة التي جاءت للمشاركة في هذا اليوم الكبير كما قالوا. وأيضا في ميدان المخطوفين أيضا شاهدنا اليوم أعضاء كنيسة الذين جاءوا للمشاركة في هذا اليوم، وتطالب العائلات المخطوفين والثكلة بإجراء تحقيق شامل ومستقل في أحداث 7 أكتوبر وكشف جميع الملابسات التي سبقت ورافقت ما جرى في هذا اليوم.
2: نعم سالم، يبدو من المشاهد التي نراها من هناك بشكل مباشر الأعداد قليلة بعض الشيء لمثل هذا اليوم.
3: فراس، بعد ساعة من الآن ستنطلق مظاهرة مسيرة كبيرة من وسط مدينة تل أبيب وستجوب شوارع مدينة تل أبيب وصولا إلى هذا المقر، إلى مقر المخطوفين هنا في وسط مدينة تل أبيب، وسيكون مهرجان كبير يتوج هنا في هذه الساحة الكبيرة. ولكن كما ذكرت هناك أعداد قليلة حتى هذه الساعة، هناك المئات الذين وصلوا إلى هنا، وتم إعداد هنا شاشة كبيرة أيضا في هذا الموقع لمشاهدة الخطابات من قبل العائلات المخطوفين. وأيضا فراس، وخلال هذا اليوم تم عرض أغراض شخصية تعود لضحايا الأحداث إلى جانب قصص إنسانية في محاولة لتخليد ذكراهم ونقل ما عاشوه في ذلك اليوم الأسود. إذن فراس، كما نشاهد هنا المئات الذين وصلوا هنا إلى مقر ميدان المخطوفين في وسط مدينة تل أبيب للمشاركة في الفعاليات والنشاطات بذكرى مرور 100 يوم على أحداث 7 أكتوبر. فراس، اليوم سجلنا عدد من العائلات الثكلة وأيضا عدد من المشاركين، ربما نشاهد أو نستمع إليهم.
4: ما نحن نخلين مصايم פה חוזרים לאותה כיכר שנלחמנו בשביל החטופים, חוזרים להילחם על מה שאנחנו מבקשים, על האמת, על הצדק, על הדעת מה קרה כדי שנתקן. המחיר הכי יקר אנחנו כבר שילמנו. אנחנו רק מבקשים, לקחתם את הילדים שלנו, תנו לנו את התקווה לדעת האמת, התקווה לתקן, התקווה לעשות מקום יותר טוב. זה מה שאנחנו מבקשים.
5: כבר 1000 ימים. אנחנו פה לא רק בגלל המתים, אנחנו פה בשביל החיים, בשביל להקים ועדת חקירה כחוק, בשביל שנוכל לתקן ולחיות פה בשקט, בביטחון, אחרי תיקון. אני פה בתערוכה של 1000 החפצים של נרצחי ונופלי 7 באוקטובר וגם שורדי שבי, ואני מבקשת מכל עם ישראל, מכל מי שאכפת לו מעתיד המדינה וכל מי שרוצה לחיות פה בשקט ובשלווה וליהנות מהחיים ולא לדאוג ולחיות בהישרדות יומיומית.
6: מרגישים את העם היפה פה, את האזרחים במדינת ישראל, בין אם זה יהודים, בין אם זה ערבים, לא מפרידים, כי בסוף בשבעה באוקטובר פגעו גם במוסלמים כמו שפגעו ביהודים, וזה מתנקז לאלף יום, אבל זה אלף יום של הרבה מאוד בכי, עם הרבה מאוד דמעות. זה אלף יום שפגעו בתושבי מדינת ישראל, ואף אחד לא מפריד בו בין אוכלוסיות כאלה ואחרות. אני מקווה שיהיה פה עתיד טוב יותר למדינת ישראל.
7: אנחנו לא שוכחים, למרות שיש מנהיגים שמלגלגים באולפן שהם ירדו במשקל מאז השבעה באוקטובר, אנחנו זוכרים מה קרה בשבעה באוקטובר. יום האלף הוא יום, הוא ציון דרך משמעותי מאוד, זה יום קשה גם עבור משפחות החללים, גם עבור משפחות החטופים. ואנחנו באנו לכאן לחזק את מועצת אוקטובר, לחזק את המשפחות, לחזק את השבים. אנחנו ממש לא שוכחים לרגע. כמובן שהקריאה המתבקשת ביותר היא להקים ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור למה זה קרה לנו, איך זה קרה לנו, וכדי שזה לא יקרה לנו שוב.
2: هذا وتتواصل في أنحاء البلاد الفعاليات التأبينية والاحتجاجية التي تنظم لإحياء ذكرى مرور ألف يوم على مجازر السابع من أكتوبر، حيث شهد موقع مهرجان نوفا الموسيقي الذي كان أحد أبرز مواقع المجازر في ذلك اليوم توافد أعداد كبيرة من المواطنين وأفراد من قوات الجيش الذين وصلوا لإحياء الذكرى واستذكار الضحايا. التفاصيل في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
8: بمناسبة مرور ألف يوم على مجازر السابع من أكتوبر، شهد موقع مهرجان نوفا الموسيقي الذي كان أحد أبرز مواقع المجازر في ذلك اليوم توافد أعداد كبيرة من المواطنين وأفراد من قوات الجيش الذين وصلوا لإحياء الذكرى واستذكار الضحايا.
9: يوصلي سمرمولت، يوصلي كيف موت غدول بلب שכל כך הרבה אנשים צעירים איבדו את החיים שלהם בשביל אוקטובר, ועוד יותר בגלל שהמחבלים זה היה להם כמו הפתעה.
8: ولم يقتصر إحياء الذكرى على موقع مهرجان النوفا، شهد موقع الشرطة في مدينة الزروت أيضا هو حضورا واسعا للزوار، كما توافد الكثير من المواطنين إلى مواقع أخرى شهدت أحداث ذلك اليوم، وكل ذلك بالتزامن مع تنظيم عدد من الفعاليات الأخرى بخصوص هذا اليوم.
10: זה אלף ימים שלא נשכחים, שלא נסבלים, וקשה גם לעמוד את השביל לאוקטובר. זו הייתה תקופה שסדרות חזרה כאילו לתקופה של השואה. מה שהיה בשביל אוקטובר זה היה הרבה יותר גרוע מהשואה. זה לא נסלח, זה לא נסבל.
11: הכאב זה לעולם, זה לא זמני, כי זה לא ציפור ולא חתול ולא כלב, הבנת? ואדם שמעבד את המשפחה שלו, אז אתה יודע מה קורה, אז אלוהים ישמור. שום כסף בעולם לא יעזור לו.
8: وتصادف ذكرى الألف يوم لهذه الأحداث في وقت لا تزال فيه الحرب في قطاع غزة مستمرة، وسط واقع أمني متوتر تعيشه المنطقة، حيث لم يخفي الكثير من المواطنين مشاعر قلقهم وخوفهم من تكرار سيناريو مشابه لأحداث السابع من أكتوبر.
12: יש תחושת פחד, כן, אם אנחנו לא נעמוד על המשמר ולא נעמוד חזק ולא נהיה עם כוחות רופסים כמו שהיינו בשביל לאוקטובר, אז שום דבר לא יכול עלינו.
10: אחרי השביל לאוקטובר אין לי חמלה, אין לי חמלה. לראות את מה שהם עשו כאן, לאנוס תינוקות, לרצוח תינוקות, עם המראות שראיתי, עם התמונות שראיתי, קשה לי לסלוח, קשה לי להאמין שדברים כאלה אפשר לתקן. התיקון היחידי שצריך להיות, אז הנקייה שלא יישאר פליט אחד.
8: وفي هذا اليوم أيضا عادت إلى الواجهة المطالب بإقامة لجنة تحقيق رسمية في هذه الأحداث، وسط اتهامات للحكومة الحالية بمواصلة المماطلة والتملص من تشكيلها.
13: ونحن كان بوتيف، نحن لا شخخين ونحن لا نشكخ أفبام، ونحن لا نعصر لرجع عاد شتية حكيرة وعاد شنكبل تشوفوت شتيتين لنا كتا تشوفوت ومنوخة. أنا كما شاوتي أنا با من كيبوتس بيري، أنا جام بعצمي مشبخة شكولة، ובאמת זה קשה לתפוס.
8: ורغم عودة الحياة بشكل جزئي إلى طبيعتها وبعد عودة كثير من السكان إلى بلداتهم إلا أن آخرين لم يتمكنوا حتى الآن من العودة، في مشهد يعكس أن تداعيات أحداث 7 أكتوبر لم تنتهي بعد رغم مرور 1000 يوم على تلك الأحداث.
2: في قبرص أنهت اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة قطاع غزة جولة محادثات مع طواقم وخبراء ومستشاري مجلس السلام استغرقت 2 يوم، وركزت الاجتماعات على خطط إعادة الإعمار والأمن والحوكمة والترتيبات اللازمة لضمان الشفافية والمساءلة بما يلبي متطلبات المانحين. ينضم لنا مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون، دعنا نقول نحن بعد بإحياء ذكرى مرور 1000 يوم على مجازر 7 أكتوبر، خطة ترامب في قطاع غزة بتعثر حقيقي، ربما قضية المساعدات الإنسانية هي التي بقيت على قدم وساق.
14: ليس فقط وإنما أيضا مسألة تفكيك حماس من السلاح، هذه نقطة الخلاف الرئيسية بين إسرائيل والولايات المتحدة. إسرائيل تبدي موقفا أكثر تشددا، تطالب بتفكيك فوري وختمي لحركة حماس، كما تقضي بذلك خطة الرئيس الأمريكي المعروفة بخطة النقاط 15، في حين أن واشنطن تبدي موقفا أكثر ليونة. مع ذلك ورغم ذلك فإننا نرى بأن هناك حركة وهناك مساعدات تدخل إلى قطاع غزة. نحن تحدثنا مع مسؤولين إسرائيليين وسياسيين وأمنيين يؤكدون بأن هناك إدخال المساعدات الإنسانية، 600 شاحنة محملة بالأغذية والمياه والوقود والسولار ومعدات عسكرية، معدات طبية وأدوية، كل هذه الأمور تدخل إلى المواطنين الغزيين في قطاع غزة. هناك عدة جهات ما تم مناقشته في قبرص فراس هو مسألة الآليات التي ستقوم بتوزيع كل هذه المساعدات. حماس لا تتلقى هذه المساعدات، لا تقوم بتوزيعها، وإنما هناك مؤسسات دولية، منظمات دولية، مؤسسات غير حكومية، رجال أعمال وشركات خاصة، ليس حماس. في قبرص تتخذ الاستعدادات لذلك، لا يدخل الأسمنت مثلا والمواد للبناء وليس بيوت متنقلة وإنما خيام. هذه الأمور تدرس، هذه الأمور تدخل إلى المواطنين الغزيين، ولكن كما قلنا ليس هناك اتفاق نهائي حول هذه المسألة. المفاوضات، المباحثات حول هذا الموضوع لا تزال متواصلة كما قلنا، مع نقاط خلاف ليس سهلة بين إسرائيل والولايات المتحدة في رأس.
2: نعم شمعون أران، شكرا جزيلا لك.
14: شكرا لكم.
2: وبعد مرور 1000 يوم على مجزرة 7 أكتوبر يبقى مصير غزة غامضا في ظل تعثر خطة ترامب، في حين تزداد التقارير عن ترميم حماس لقواه في القطاع في ظل تصريحات للمسؤول السابق عن هيئة المفقودين والمخطوفين في جيش الدفاع نتسان ألون أن الحرب كان يمكن أن تنتهي قبل 1 عام كامل وربما مع تحقيق نتائج أفضل. ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال، مرحبا بك في البداية. كما ذكرنا 1000 يوم على مجزرة 7 أكتوبر، غموض يكتنف مصير قطاع غزة، تقديرات بأن حماس يقوم بترميم قواه رغم الدمار الشامل في قطاع غزة، والأمر الأكيد بأن إسرائيل تسيطر على أكثر من 60% من القطاع.
15: نعم، ربما نبدأ بالكلمة التي كرسها رئيس هيئة الأركان اليوم خلال الجلسة لتقييم الأوضاع لهيئة الأركان العامة. كرس كلمة خاصة لمرور 1000 يوم، قال بأن إسرائيل تتواجد حاليا في مرحلة انتقالية، كما قال المعارك لا تزال مستمرة في جبهات القتال المختلفة، سواء كان ذلك في قطاع غزة، في سوريا، في لبنان، وذلك بهدف إنشاء واقع أمني جديد كما قال رئيس هيئة الأركان. ولكن واضح أن إسرائيل لم تنجح في إنشاء واقع أمني جديد في كل هذه الجبهات، وخاصة إذا ما تحدثنا عن الأوضاع في قطاع غزة. الحديث عن إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يبدو سخريا، وخاصة أن لا توجد حياة في الواقع في قطاع غزة، لا نستطيع نستطيع الحديث عن حالة إنسانية في قطاع غزة، حيث معظم مساحة القطاع مدمرة. إسرائيل توسع باستمرار من سيطراتها على مساحة القطاع، حيث لا يبقى حوالي ربما حوالي 30% من مساحة القطاع تحشر بها مئات آلاف أو حوالي 2 مليون شخص في سكان القطاع في هذه المنطقة الضيقة. لذلك الحديث قد يكون مستحيلا عن وضع إنساني في قطاع غزة. من الجانب الآخر، الحديث عن ترسيخ سيطرة حماس في داخل قطاع غزة هذا دليل آخر لعجز إسرائيل، لفشل إسرائيل في إنشاء واقع أمني جديد كما تحدث عنه رئيس هيئة الأركان. وربما أشرت لما قاله رئيس إدارة المخطوفين السابق نتسان ألون في حديثه يوم أمس أمام مؤتمر هرتلية، قال إن كان من الممكن إنهاء المعركة في قطاع غزة خلال أقل من سنة، ولكن هذه المعركة قد استمرت واستمرت وقتا طويل. وربما نشير إلى بعض المعطيات. وقف إطلاق النار كان قد أعلن عنه في شهر أكتوبر العام الماضي. خلال هذه الفترة، خلال حوالي 8 أو 9 أشهر، قتل حوالي 1000 شخص في قطاع غزة من جراء القصف الإسرائيلي المستمر، وهذا يعني بأن المعارك لم تتوقف قط في قطاع غزة. هذا بلا شك يثير علامات استفهام كثيرة إلى أين تتجه إسرائيل فيما يتعلق بهذه المعركة، وخاصة على خلفية تعثر المحادثات.
16: نعم، بهذه النقطة أذهب بك إلى قضية الواقع الأمني على حدود غلاف غزة، وكما ذكرنا 1000 يوم على مجلس 7 من أكتوبر. حتى هذه المرحلة ما زال هناك تخوف حتى لدى المواطنين في هذه المنطقة من إعادة سيناريو 7 من أكتوبر بالرغم من الإنجازات العسكرية في قطاع غزة.
15: هناك إجماع بين الجهات الأمنية العسكرية والاستخباراتية بأن حماس لم تعد تشكل خطرا أمنيا عسكريا حقيقيا على إسرائيل. بطبيعة الحال هناك مخاوف وهناك قلق كبير، وعندما لا تزال قطاع غزة لا يزال مدمرا بشكل شبه كامل، فإن هذا الوضع له انعكاسات أيضا في الجانب الإسرائيلي. إسرائيل لا تستطيع العودة إلى الحياة الاعتيادية طالما استمرت الحرب في الجبهات الأخرى، وهذا يعني فرض الحرب الدائمة على دولة إسرائيل وعلى المواطنين الإسرائيليين. فبطبيعة الحال هذه حالة القلق والخوف هي جزء من هذه الحالة العسكرية والسياسية المستمرة وغير المستقرة، يجب القول في رأس.
16: يا العليمة، شكرا جزيلا لك. وإلى موضوع آخر، قبلت محكمة العدل العليا الالتماسات التي رفعت إليها ضد تعيين ميخائيل رابيلو مراقبا جديدا للدولة، وقضت بإجراء انتخابات جديدة. ينضم إلينا مراسل شؤون القضية وليد يوسف، دعنا في تفاصيل القرار، ودعنا نقول قد تكون إشكالية حقيقية قضائية في نهاية المطاف إذا رفض الائتلاف إجراء هذه الانتخابات.
17: صحيح، بداية لحيثيات القرار، المحكمة العليا تقول بالحرف الواحد القانون واضح، قانون أساس مراقب الدولة وقانون مراقب الدولة العادي كذلك ينصان على أن اختيار انتخاب مراقب الدولة في هيئة الكنيست يجب أن يكون بتصويت سري، وأعضاء الكنيست خالفوا القانون. القاضي نعم سولبرغ وهو نائب رئيس المحكمة العليا هو من كتب القرار الأساسي في الحكم، وانضم إليه القضاة الأربعة الآخرين. يقول الغاية من ضمان سرية التصويت هو لضمان وفقا يعني التصويت وفقا لإرادتهم الصادقة أعضاء الكنيست طبعا، وما يمليه عليهم ضميرهم بشكل يجب أن تكون بشكل حر من الضغوط الخارجية، وهو يشير إلى احتمال أن تكون مورست ضغوط حزبية على أعضاء الكنيست. وكان هناك حديث فراس إذا كنت تذكر أن يعني عملية التصوير جاءت لإثبات الولاء لرئيس الوزراء، لأنه هو كان يريد رابيلو لهذا المنصب. ويقول نعم سولبرغ كذلك أن سرية التصويت ليست متروكة لعضو الكنيست، لتقدير عضو الكنيست، والتنازل عن سرية التصويت ينعكس على سرية التصويت لجميع أعضاء الكنيسة ويتيح ممارسة الضغوط عليهم وبالتالي يقوض غاية التصويت السري في نهاية المطاف وبالتالي يعني العملية لم تكن قانونية والمحكمة تطالب الكنيسة بإعادة الانتخابات.
16: هل هناك خيارات أخرى أمام الكنيسة بعدم الذهاب إلى دعنا نقول تعقيد قضائي بهذه القضية؟
17: في هذه المرحلة يعني هنالك مشاورات مكثفة رئيس الكنيسة أمير أوحنا وهو كما نذكر هو من سمح لأعضاء الكنيسة بتصوير أنفسهم وهو من رفض كذلك بعد ذلك اقتراح المحكمة العليا بإعادة التصويت قبل صدور قرار الحكم اليوم. هو يجري حاليا يعني اتصالات مكثفة مع الائتلاف الحكومي حول كيفية الرد على هذا القرار والاعتقاد السائد هو أن قد يعني الحكومة أو الكنيسة تؤجل عملية إعادة التصويت إلى ما بعد الانتخابات العامة ولكن هذا يعني ربما يعتبر يعني قد يشكل خطر في نهاية المطاف على اختيار رابيلو إذا بالفعل كانوا يريدينه لأنه في حال خسرت الحكومة الانتخابات فالحكومة الجديدة قد تنتخب
16: رابيلو يقول يجب إجراء آخر. رابيلو يقول يجب إجراء هذه الجولة.
17: صحيح هو يأخذ ذلك بعين الاعتبار أنه يعني في نهاية المطاف إذا في حال يعني تم تأجيل الانتخابات قد لا يكون مراقب الدولة.
16: نعم وليد يوسف شكرا جزيلا لك. وإلى ملف آخر، بعد انتهاء جولة التفاوض الأمريكية الإيرانية في الدوحة تبقى الخلافات بين الطرفين على ما هي عليه. واشنطن تعارض أي رسوم على مضيق هرمز وطهران مصرة على تغيير الوضع. وفي الملف النووي الرئيس ترامب مرتاح لما يصفه بتفكيك البرنامج النووي وقاليباف يؤكد أن لا قدم أمريكية أو أممية ستطأ لتفتيش منشآت بلاده المدمرة. تلخيص مرحلي للمشهد مع مراسل الشؤون الدولية شمعون بن نعيم.
18: مهلة تفاوضية بينما أعيد ذات مغزى أمريكيا وإيرانيا قد يكون أبرزها تزامن الاحتفال بعيد الاستقلال 250 للولايات المتحدة مع مراسم جنازة المرشد الأعلى السابق خمينئي الأب بعد 5 أشهر على مقتله في أول أيام زئير الأسد. صدفة أم لا؟ طهران ربما في شكل آخر للتحدي تؤكد أن السلطة لن تنكسر.
19: آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای حفظه الله را بر اساس رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعیین و معرفی می نماید.
18: ليس شكلا بل في الجوهر ايضا لم تكن الخلافات بين الطرفين اكبر يوما على الاقل في العلن. تعبير امريكا والوسطاء عن سيرورة ايجابية يقابله تشكيك إيراني دائم بالعدو الأمريكي وتكرار التوضيح باستحالة العودة إلى سابق العهد في مضيق هرمز.
20: پس حاکمیت تنگه هرمز با ایران و با عمان و با ترتیباتی که ایران اونجا مشخص میکنه.
18: واحد من الخطوط الحمراء للإدارة الأمريكية. قناة الحدث نقلت اليوم عن مسؤولين شاركوا في المفاوضات غير المباشرة أن واشنطن أبلغت الطرف الإيراني برفضها لأي تغيير على الوضع القائم في هرمز. وفقا لهذا النبأ الإدارة تعتبر سلوك إيران في المضيق أول اختبار لتطبيق التزامات الجمهورية الإسلامية بمذكرة التفاهم البينية. شريان النفط العالمي في الصدارة ولكنه ليس وحده. ارتياح يأتي بعد يوم لا غير من تقرير وستر جورنال عن اعتزام ترامب استئناف المعركة بالكامل على إيران ثم العدول خشية أن تفسر الخطوة اعترافا بفشل اتفاق مرتقب. بالعودة إلى جدول المواعيد المتداخلة جولة التفاوض القادمة بين الطرفين متوقعة في 18 من الشهر الجاري لتسبق بيوم واحد ما يترقبه عشرات الملايين في العالم معرفة الفائز في بطولة كأس العالم لكرة القدم. وربما من الدلائل الرمزية في هذه الفترة بالذات أن تجرى المباراة النهائية في نيوجيرسي الأمريكي.
16: الحياة الطبيعية بدأت تعود إلى مركز الزوار في كيبوتس مزقاف عام بعد فترة عصيبة خلال الحرب تميزت بغياب المتنزهين. كذلك بدأت تعود الحياة إلى مراكز أخرى في منطقة الشمال التي تعيش بين أمل الهدوء الدائم وكابوس عودة الحرب. لنشاهد التقرير التالي.
0: بعد أشهر طويلة أزيل اليوم الغبار الذي غطى مركز الزوار في كيبوتس مزقاف عام، ومع عودة الهدوء يبقى الأمل بعودة المتنزهين أيضا.
21: كم زمان لو نكيت تكيسات هذه؟
22: בסבב הזה אני יודעת שלושה חודשים, ארבעה חודשים.
21: ומה התחושה בלב היום, בבוקר הזה?
22: אנחנו מלאים אופטימיות. אנחנו רוצים קודם כל לקבל את עם ישראל שיבואו לראות, להיות איתנו, ואנחנו מתכוננים לזה.
0: תصدر קיבוץ מסגב עם العناوين يوميا خلال الأشهر الماضية، لكن في سياق سلبي. صفرات إنذار، طائرات مسيرة، وهجمات بطائرات من دون طيار. أما اليوم فالأمل بعودة الإسرائيليين لدعم المنطقة والاستمتاع بالإطلالة على مناطق القتال من جهة، وعلى الجليد الأخضر والمزهر من جهة أخرى.
21: אנחנו עומדים פה ליד החור הזה של הנונטט, זה יישאר?
23: אנחנו רוצים לשמר את זה, כן, כמזכרת, וגם כן שיהיה לנו יותר נוח להסביר לאנשים מה אנחנו עברנו פה. التخنون שלנו זה למסגר באיזושהי צורה עם זכוכית ולשמור את הפגיעה הזאת.
0: وقد تعرض مركز الزوار خلال الحرب لعدة صواريخ مضادة للدبابات، وهكذا وثقنا المكان قبل نحو عامين ونصف حين كان قناصة حزب الله يراقبون كل حركة داخل هذا الكيبوتس الصغير.
24: كل بفني متبرك
21: يا شيرا شنونته
24: كان يعني يخلت شو عبر خصاي ذا
21: מה תעשו כשתחזרו? יהיה הרבה שיקום, גם של הקהילה, גם של התשתיות.
24: נכון, אמרת נכון.
0: واليوم لا يزال سقف المبنى ممزقا بفعل الانفجارات، لكن الأمل أقوى من كل الأضرار.
22: מי שבא לגור פה הוא מבין את החשיבות של להחזיק פה גבול, וזה לא משנה מה. אז אנחנו פה, ואנחנו מזמינים את כולם שיבואו לראות אותנו.
23: קצת חוששים, אבל אנחנו אופטימיים.
21: אין ברירה בעצם.
23: לגמרי, אנחנו חייבים להישאר פה, אנחנו חייבים להיות פה, ואנחנו נשאר ונהיה פה לנצח נצחים.
0: وليس في مسقف عام وحدها تعود الحياة، فقد عاد أيضا أحد أبرز رموز السياحة في الشمال إلى العمل، رحلات الكياك.
25: ארץ ישראל היפה שלנו, התגעגענו, הגענו, איך שפתחתם, עזבנו את הכל, עצרנו את העבודה, עצרנו את החיים, העיקר להגיע ולהגיד לכולכם תודה רבה.
26: זה מאוד מרגש, בכלל שאנחנו נמצאים פה, זה הייתה תקופה שהם גם לא האמנו, אבל ברגע שפתחנו והתחלנו לראות את המטיילים, כן, סוף סוף קורה.
27: יש הזמנות?
26: כן, התחילו לאט לאט הזמנות. עדיין יש חששות מסוימים, אבל אנחנו כתושבי המקור בתפקיד שלנו גם להרגיע. אנחנו כבר רואים הזמנות עתידיות גם לספטמבר-אוקטובר של חברות.
0: خلال العامين الماضيين بقي الموقع مغلقا، طارة بسبب الحرب وطارة بسبب الجفاف الذي أدى إلى انخفاض منسوب المياه في الأنهر خلال الموسم الماضي. أما هذا العام فالمياه وفيرة والتوقعات كبيرة بأن يأتي الزوار للإبحار ودعم المنطقة.
26: إجانا لشلاف يوش، אבל ברגע שעכשיו פתחנו בהפסקת האש, מה שנשאר זה באמת אופטימיות, ואין כמו הצפון היפה שלנו, ואין כמו הצחוק של הילדים והחיוך של ההורים שבאים הנה. זה נותן הרגשה אלאית שהנה אנחנו באמת ניצחנו את הכל, ואני מאמין שהכל יפרח.
0: الشمال يكتسي باللون الأخضر ومياه الأنهر تتدفق بغزارة، كما أن أصوات المعارك بدأت تخفت تدريجيا. ويبقى الأمل الآن أن يكون الصوت الوحيد الذي يسمع هنا هو هتافات الفرح للمتنزهين وهم يعيدون إلى المكان الحياة الطبيعية والازدهار.
16: والآن إلى مونديال 2026. بعد ليلة الفوز في الوقت القاتل ينتظرنا الليلة مواجهات نارية، ومعنا هنا في الاستوديو كالعادة مراسل شؤون الرياضية خالد دراوشي. خالد، دعنا نبدأ في البداية بفوز المنتخب الإنجليزي على كونغو، دعنا نقول في بشكل أنفس كمان.
1: نعم، كأن منتخب إنجلترا يبعث رسالة للجميع، لست أنا كبش الفداء للمصطلح الذي يسمى بالمفاجأة. فقط اكتفى هاري كين أو دعنا نقول نوع من الصحوة في دقائق قليلة، ومن ثم قلب الموازين. التفاصيل في الملخص التالي فراس.
28: والمنتخبين يأخذون معنا الصور التذكارية قبل هذه المواجهة، منتخب الكرة
3: الارض الديمقراطيه بالملابس الزرقاء الفاتحه امام منتخب انجلترا بالملابس البيضاء الخالصه. مرفوع الكره من بيمبا، هناك اراد ان الان ربما فرصه تسديده والكره في الشباك. برايم سيمبيكا ثغره كبيره في دفاع منتخب انجلترا، هجمه متقنه منسقه لمنتخب الكونغو نحو انتوني جوردون، مرفوعه من جوردون
4: القلب تسأل عن كين في المباراة أو مباراة من هذا النوع. بنشوف
3: المباراة، هو الحكم الأردني المتألق أدهم المثاني يعلن انتهاء المباراة، فوز مثير لمنتخب إنجلترا على منتخب الكونغو، وإنجلترا يواجه المكسيك يوم الاثنين في دور ثمن نهائي بطولة كأس العالم.
16: نعم، والآن خالد إلى مباراة بلجيكا سنغال. بلجيكا مباراة نارية، دعنا نقول بلجيكا لم تؤدي الأداء الجيد في اللاي، وفي هذه المباراة بعثت إليها الحياة من جديد.
1: نعم، وكان يعني بعدما كانت الصحف قد دونت تأهل سنغالي والعناوين كثرت، لكن جاء المنتخب البلجيكي بثواد قليلة قرر أن العنوان تغير والحال تغير وكل شيء تغير، وكأن العنوان قلب. الآن بلجيكا هم الذين تأهلوا إلى الدور الثمن النهائي، والأمور هنا تغيرت. البعض يقول أن المنتخب السنغالي ظلم، قد ظلم في هذه المرحلة، والبعض الآخر يقول أن المنتخب السنغالي لم يحافظ على هذه الأفضلية بهدفين، وهذا أيضا يحسب ضده وليس في صالحه. كل هذا السيناريو فراس موجود في الملخص التالي.
5: اختبار للمنتخب البلجيكي واختبار للمنتخب السنغالي. حفيقي حبيب ديارة، ساديو ماني، كرة داخل المنتخب الجزاء جميلة، ديارة منتخب السنغال في الدقيقة 25، 1-0 لصالح منتخب السنغال. حبيب ديارة
6: تدخل قلب الدفاع، كاتين جاكورا وإسماعيل صار لوحده لوحده، والهدف الثاني والهدف الثاني، كرة طويلة مفاجئة من وراء الدفاع، وإسماعيل صار يسجل الهدف الثاني. مشاهدينا الكرام، لمصلحة منتخب السنغال 2-0.
7: شو قلت لك جودات؟ كيف ممكن تخرج لهجمة مرتدة سريعة لما الفريق بيضغطك وسط ملعبك؟
5: اليمين أرضية لوكاكو، لماذا يا لوكاكو؟ لماذا هذا مش وقته تلعب بهذا الفتك وهذا الفاصل الكعوب؟ لوكاكو لوكاكو،
7: ولكن قلنا عليه كان يدخل قبل وأول وحيد اللي ممكن يخطر، حكينا أكثر من مرة.
5: صار يلعب كرة عالية، يخرج الحارس وإلى الشباك، مش معقول مش معقول أبدا. 2-2، خطأ كبير من الحارس في الخروج إلى هذه الكرة، وتليمانس على ما يبدو هو المسجل ومنتقل
6: والذي سيسدد هذه الكرة، يدخل
5: الشباك مشاهدينا الكرام، و3-2 لمنتخب بلجيكا امام السنغال.
7: تعود للمباراة بعد 3 أهداف اللي فريق اللي ما كانش موجود على ارض الملعب، والسنغال حتى من ناحية نفسية راح يصعب عليه جدا انه اشوف يهاجم
5: من لاعبين المباراة. الحكم يطلق الصافرة مشاهدينا الكرام، لا لا يريد أي دقيقة إضافية أو ثواني إضافية، يعلن نهاية المباراة بفوز مفاجئ غريب وعجيب لمنتخب بلجيكا على منتخب السنغال.
16: نعم، والآن إلى مباراة الولايات المتحدة مع البوسنة والهرسك. الولايات المتحدة يقدم أداء جيد دعنا نقول منذ
1: نعم بقى. وكأنه لا يكرم الضيوف في هذه البطولة، هذا البلد المستضيف، وهو من مباراة لأخرى ويتحسن، ودعنا نقول هذا التحسن فيه نوع من صفات الكبار. وإن كانت الولايات المتحدة أيضا من تجربة شخصية رأيتها في أم عيني أن هناك لا يوجد هذا الزخم لكرة القدم، لكن على الأقل المنتخب يقدم مردود جيد، ورجال بوشيتشينو قاموا يعني بلعب مباراة جيدة، وقد قصوا في هذه الأداء أيضا الأداء والنتيجة على دولة البلقان البوسنة والهرسك، وذلك في الملخص التالي. فراس،
16: على استادي سان فرانسيسكو انطلقت المواجهة بين المنتخب الأمريكي ومنتخب البوسنة والهرسك ضمن منافسات دور الاثنين والثلاثين، والبداية كانت في الدقيقة 30 مع مهاجم المنتخب الأمريكي ونادي موناكو الفرنسي فولارين بالاغون الذي سجل هدفا رائعا ألغي بعد ذلك من قبل حكم المباراة بداعي التسلل، ليعود بالاغون ويمنح أصحاب الأرض المنتخب الأمريكي التقدم مع نهاية الشوط الأول ويسجل هدفه الثالث في هذا المونديال. مسيرة المهاجم بالاغون لم تنتهي عند تسجيل الهدف خلال المباراة، ففي الدقيقة 64 تلقى هذا المهاجم بطاقة حمراء من حكم المباراة، ليكمل بعد ذلك المنتخب الأمريكي المباراة بعشرة لاعبين. وفي الدقيقة 78 سجل النجم كريستيان بوليسيك الهدف الثاني في هذه المباراة، لكن حكم المباراة مرة أخرى يلغي هذا الهدف بداعي التسلل. ولم يمض الكثير قبل إطلاق تلمان العنان لإفراع التأهل بتسجيل الثاني وإنهاء الأمور بتسديدة بيمناه من ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى لامست يد الحارس البوسني قبل استقرارها إلى يمينه. وبهذا الفوز يضرب المنتخب الأمريكي موعدا مع منتخب بلجيكا في دور ثمن النهائي من هذا المونديال. نعم خالد، والآن نتوجه إلى المباريات التي ستجرى هذه الليلة. المباراة الأولى إسبانيا والنمسا والتي تبث على قناة مكان أيضا.
1: نعم، في تمام الساعة 10 فقط نذكر الجميع المشاهدين كونوا على الموعد على قناة مكان، إسبانيا أمام النمسا. إسبانيا طبعا هناك علامات استفهام وعلامات سؤال حول مشاركة لامين يامال، هذا الولد الصغير الذي بات يعبث بالكبار بهذا المستوى، هناك يعني بعض التفاصيل الصغيرة قد تمنعه من المشاركة أساسيا، قد يدخل في الشوط الثاني وقد تذهب هباء منثورة كل تلك المحاولات. المنتخب الإسباني هو الآن يعني منتخب ولاد للمواهب والنجوم، هذا بدون أدنى شك، وهو مرشح طبيعي رغم أنه لم يقدم ذاك الأداء المتوقع منه منذ بداية المونديال، هذا في المباراة الأولى. في المباراة الثانية في تمام الساعة الثانية
16: يعني نقول هي المباراة الأقوى في هذه الليلة،
1: اللقاء المرتقب، وبنظر يعني هي أم المباريات في دور الاثنين وثلاثين، يعني بهذا العنوان البرتغال وكرواتيا، هناك عنوان آخر مصغر كريستيانو رونالدو أمام مودريتش، هذا أيضا ما تطرق إليه مدرب منتخب البرتغال مارتينيز أمس في المؤتمر الصحفي، وتطرق إلى هذا الشباب في عمر الشيب، دعنا نشاهد هذا التصريح.
8: Eu acho que estamos a falar de jogadores que estão acima da opinião pública. Estão acima da opinião pública porque a longevidade no jogo faz que sejam especiais. Estás a falar de Luka Modric, acima dos 40 anos, o número de jogos continua a ser muito importante. Não é, é o mesmo que o nosso capitão. Quem falar da idade é só um número.
1: نعم فراس، وكأنه يعني هنا يقول العمر مجرد رقم، هذا ما أثبته كريستيانو رونالدو الذي صحيح ولم يقدم تلك الأرقام التي دائما تقارنه بليونيل ميسي الذي حاليا هو بفورما أو في وضعية أخرى، إضافة إلى كيليان مبابي أو دعنا نقول أيضا نجوم آخرين، لكن كريستيانو رونالدو بلمسة واحدة بإمكانه أن يقلب الموازين أمام لوكا مودريتش الذي أيضا بلمسة واحدة الذي معتاد عليها أصلا. إن كريستيانو رونالدو بإمكان هذه المباراة أن تتغير، كريستيانو رونالدو حاليا موجود يعني كما هو معتاد وكما هو معروف للجميع مع كوكبة من اللاعبين قد يكون جيل البرتغال الأفضل منذ سنوات، أيضا دعنا نقول خط وسط قد يعد الجميع والمحللين الرياضيين يعدونه كأفضل خط وسط في المونديال الحالي، فيتينيا أيضا إضافة إلى برونو فرنانديز وجواو نيفيز، هذا الثلاثي بإمكانه أن يقلب الموازين، لكن هناك لا يوجد تلك التوليفة في المنتخب البرتغالي، وكأن الضغوطات تركت الجميع المنتخبات 47 منتخب وتركزت فقط على المنتخب البرتغالي وكريستيانو رونالدو، هنا بدأت تكمن المشكلة. بالمقابل منتخب كرواتيا هو لا زال لم يعد بذكريات 2018، لكن هناك ومضات من هذا المنتخب.
16: نعم مباراة أخيرة هي سويسرا ومحاربو الصحراء الجزائر.
1: نعم المنتخب السويسري حتى هذه اللحظة هو يحظى بلقب الحصان الأسود، هو دائما ما يكون المنتخب المفاجئ والذي يقارع الكبار رغم عدم وجود نجوم لامعين. بالمقابل منتخب الجزائر هو فاجأ الجميع بهذا
16: المباراة الأخيرة في المجموعات.
1: نعم بدون أدنى شك هذا الفوز لمنتخب الجزائر، هنا آمال وطموحات عربية بفوز جزائري، إذا ما استطاع وكما يتمنى الجميع أن يتأهل المنتخب الجزائري فهذا يعني أنها رسالة قوية لجميع المنتخبات أن المنتخب الجزائري لم يأتي إلى نزهة رغم أن
16: التوقع. من سيلاقي إذا تقدم من سيلاقي؟
1: ليونيل ميسي والتانجو الأرجنتيني
16: مباراة.
1: نعم بإمكان الأمور أن تتغير، لكن كل مباراة هو فقط مذكر أن هذا التأهل للأدوار الإقصائية هو لم يتأهل من الأدوار الإقصائية، هو وصل هناك ولم يعد يتقدم خطوة أخرى، وهذه المرة هو يملك هذه الخطوة، يملك لاعبين مجربين الآن حسام عوار ورياض محرز في فورمة جيدة، بإمكان المنتخب الجزائري وتاريخ الجزائر أن يكتب بأقدام هذين اللاعبين، والليلة يعني أو دعنا نقول صباحا اليوم في تمام الساعة 6 صباحا بإمكان الأمور أن تنكشف ويكتب سيناريو الجميع يتمنى سيناريو عربي.
16: نعم خالد الدراوش شكرا جزيلا لك، وكما ذكرنا على قناة مكان الساعة 10 مساء بث مباراة إسبانيا والنمسا. ومن هذه الأجواء ننتقل إلى الأحوال الجوية، حيث تبقى درجات الحرارة غدا دون تغيير يذكر، وبعد غد السبت يطرأ انخفاض طفيف عليها خاصة في المناطق الجبلية حيث تكون أدنى بقليل من معدلاتها الموسمية.
2: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
9: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
10: عناوين الثامنة من مكان. رئيس الأركان يقول أن الوضع الأمني قد يتصاعد بشكل سريع، تصفية إرهابي من حزب الله في مرتفعات علي الطاهر، فعاليات لإحياء ذكرى مرور 1000 يوم على مجازر 7 أكتوبر، هيرتسوك يشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الشعب، غضب في الائتلاف الحكومي من قرار محكمة العدل العليا بشأن الانتخابات لمراقب الدولة، والحرارة تبقى على حالها غدا.
2: راديو مكان الأخبار.
10: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام. أكد رئيس الأركان الجنرال إيال زمير أن الأوضاع الأمنية قد تتصاعد بشكل سريع في كل جبهة من الجبهات، وأضاف زمير خلال جلسة تقييمية أن الملف الإيراني لا يزال يتصدر الأولويات فيما يخص استعدادات جيش الدفاع. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع مساء اليوم تصفية إرهابي من حزب الله بعد أن خرج من نفق في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. وأكد الناطق العسكري أنه شكل تهديدا فوريا على القوات العاملة في هذه المنطقة. هذا وفي منطقة الخليل ألقي القبض على الفلسطيني المشتبه فيه بمحاولة دهس شخص بمنطقة بلدة بيت أمر في وقت سابق من اليوم، أورد النبأ مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. يقام في تل أفيف في هذه الساعة الاجتماع الجماهيري المركزي في إطار الفعاليات التأبينية والاحتجاجية لإحياء ذكرى مرور 1000 يوم على مجازر 7 أكتوبر. وقبل انطلاقه اعتقلت الشرطة 8 أشخاص بعد أن قاموا بسد طريق أيلون أمام حركة السير، وتمت إعادة فتح الطريق. وقد شدد رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ اليوم على أهمية الحفاظ على وحدة الشعب، قائلا إن العدو ولا يفرق بيننا وفقا لآرائنا المختلفة. أعرب نواب من الائتلاف الحكومي عن غضبهم الشديد من قرار محكمة العدل العليا إلغاء نتائج الانتخابات لاختيار مراقب الدولة التي فاز بها المحامي ميخائيل رابيلو وإجراء انتخابات جديدة. وقال الوزير بني غفير إن المحكمة تلغي قرارات شرعية تتخذها الكنيست. وقد أكدت هيئة القضاة أن القرار يعود إلى عيوب في عملية التصويت لقيام عدد من النواب من الائتلاف الحكومي بتصوير أنفسهم وراء صندوق الاقتراع. تقام الليلة وفجر غد وصباح غد 3 مباريات ضمن دور 32 في المونديال، وتنطلق بعد 2 ساعة المباراة بين إسبانيا والنمسا، وفي 2 بعد منتصف الليل بحسب توقيتنا يلتقي منتخبا البرتغال وكرواتيا، وفي 6 من صباح غد تقام المباراة بين الجزائر وسويسرا.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
11: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر، وبعد غد السبت يطرأ انخفاض طفيف عليها خاصة في المناطق الجبلية حيث تكون أدنى بقليل من معدلاتها الموسمية. في 9 محطتنا الإخبارية المقبلة مستمعين الكرام إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع رين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
12: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
2: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
12: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
13: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
2: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
14: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
2: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. راديو مكان معكم في مونديال 2026. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصول.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
4: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحا.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
5: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
6: عناوين الأخبار من مكان. رئيس الأركان يقول إن الوضع الأمني قد يتصاعد بشكل سريع. تنظيم مظاهرة في تل أفيف للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في مجازر 7 أكتوبر. المصادقة على استخدام المزيد من العمال الأجانب إلى البلاد. غضب في الائتلاف الحكومي من قرار محكمة العدل العليا بشأن الانتخابات لمراقب الدولة. والحرارة تبقى على حالها غدا.
2: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة 9 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكد رئيس الأركان الجنرال إيال زمير أن الأوضاع الأمنية قد تتصاعد بشكل سريع في كل جبهة من الجبهات. وأضاف زمير خلال جلسة تقييمية أن الملف الإيراني لا يزال يتصدر الأولويات فيما يخص استعدادات جيش الدفاع. وقد أعلن الناطق العسكري مساء اليوم تصفية إرهابي من حزب الله بعد أن خرج من نفق في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. وأكد الناطق أنه شكل تهديدا فوريا على القوات العاملة في هذه المنطقة. وذكرت وسائل إعلام اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على بلدة النبطي الفوأة مساء اليوم. في منطقة الخليل ألقي القبض على الفلسطيني المشتبه فيه بمحاولة دهس شخص بمنطقة بلدة بيت أمر في وقت سابق من اليوم. أورد النبأ مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. في تل أفيف تقام في هذه الأثناء مظاهرة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في مذابح 7 أكتوبر في إطار الفعاليات التأبينية والاحتجاجية لإحياء ذكرى مرور 1000 يوم عليها. واعتقلت الشرطة 8 أشخاص للاشتباه فيهم بالإخلال بالنظام العام بعد أن قاموا بسد طريق أيلون أمام حركة السير، وتمت إعادة فتح الطرق. صادقت وزارة الاقتصاد على استقدام 5000 عامل أجنبي إضافي إلى البلاد للعمل في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. ووفقا لمعطيات الوزارة تم حتى الآن استقدام أكثر من 50,000 عامل أجنبي بدلا من الفلسطينيين الذين سحبت منهم تصريح العمل بعد اندلاع الحرب. أعرب نواب من الائتلاف الحكومي عن غضبهم الشديد من قرار محكمة العدل العليا بشأن إلغاء نتائج الانتخابات لاختيار مراقب الدولة التي فاز بها المحامي ميخائيل رابيلو وإجراء انتخابات جديدة. ورأى الوزير بن غفير أن المحكمة تلغي قرارات شرعية تتخذها الكنيست. وقد أشارت هيئة القضاة إلى عيوب في عملية التصويت لقيام عدد من النواب بتصوير أنفسهم وراء صندوق الاقتراع. تقام الليلة وصباح غد ثلاث مباريات ضمن دور 32 في المونديال، وتنطلق بعد الساعة المباراة بين إسبانيا والنمسا، وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل بحسب توقيتنا يلتقي منتخب البرتغال وكرواتيا، وفي الساعة السادسة من صباح غد تقام المباراة بين الجزائر وسويسرا.
7: حالة الطقس.
8: أمريكا ترحب بكم.
9: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
10: مونديال 2026
9: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
8: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
9: في التلفزيون
11: والراديو
8: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
7: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر، وبعد غد السبت يطرأ انخفاض طفيف عليها خاصة في المناطق الجبلية حيث تكون أدنى بقليل من معدلاتها الموسمية، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس 28، تل أفيف 30، حيفا وجبال الجليل 29، الناصرة وبئر السبع 32، هضبة الجولان 35، و31 في اللد والرملة. سيداتي وسادتي، في السادسة من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
12: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
8: أمريكا ترحب بكم.
9: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
10: مونديال 2026
9: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
8: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
9: في التلفزيون
11: والراديو
8: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
7: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
13: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
7: موسم غير تقليدي وغير عادي.
13: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
14: اشعلها ابو الورد اشعلها.
7: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: الورد. اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
7: صيف معنا، كل يوم حكايه جديده، موضوع جديد، اصوات جديده، موسيقى ومفاجآت ومشاركه منكم، لانكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ انا فيش سباحه.
7: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
15: للموسيقى مكان.
1: Turn up the volume. Are you ready?

أهلا بكم مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان. إسبانيا أمام النمسا، بطل أوروبا 2024، بطل اليورو، لم يقدم الأداء المتميز الذي كان متوقعا منه في دور المجموعات. اليوم مطالب بعروض كبيرة أمام النمسا هنا على استاد لوس أنجلوس.

0: استاد لوس أنجلوس 70,000 متفرج يحتضن هذا اللقاء المرتقب بين إسبانيا بطلة أوروبا أمام النمسا التي تعيد على ما يبدو ذكريات الماضي. أهلا بكم مشاهدينا في هذه السهرة المونديالية، معكم يوسف شداد وإلى جانبي الياس حبايب في التحليل. تحية لك الياس، مساء الخير.
1: مساء الورد، مساء الأنوار لك يوسف ولجميع المشاهدين والمستمعين اللي معنا فيهم.
0: بداية خجولة لمنتخب إسبانيا في هذا المونديال الياس، تعادل 0-0، فوز 4-0 على السعودية، فوز غير مقنع على الأوروغواي، في النهاية هناك انتقادات في إسبانيا.
1: أكيد في انتقادات بإسبانيا لأنه منتخب لاروخا عود الجميع بالأخص بالسنتين الأخيرات أنه بقدم كرة قدم ممتازة، كرة قدم سريعة، كرة قدم اللي بتعتمد على السيطرة على الكرة في مركز الملعب وتسجيل عدد كبير من الأهداف. مظبوط الدفاع صلب، لم يتلقوا ولا أي هدف يمكن لأول مرة في تاريخهم في دوري المجموعات، ولكن الكل بتوقع أكيد بمجموعة اللي كانت تضم كيب فيردي أو الرأس الأخضر والسعودية والأوروغواي أنه نشاهد أداء أفضل. ولكن كنا نذكر في المونديال الأخير البداية الكبيرة أمام كوستاريكا بستة أو سبع أهداف والإقصاء اللي كان أمام المغرب، فكل جماهير لاروخا بتمنوا أن يكون في سيناريو مغاير تماما للمونديال الحالي، وبدون شك المنتخب الإسباني من أكبر المرشحين أنه يوصل إلى النهائي في البطولة.
0: وهنا نشاهد طريق النمسا إلى الدور الثاني والثلاثين، فوز على الأردن 3-1، خسارة قاسية للأرجنتين 2-0، وتعادل مثير أمام الجزائر 3-3.
1: أكيد المباراة الأخيرة 3-3 والكل حكى عن الانتقام الرياضي للجزائر. كنا بنذكر في مونديال 1982 المؤامرة اللي قامت بها النمسا وألمانيا على حساب الجزائر اللي كل توقع أن يكون في انتقام، ولكن كان في نقد كتير كبير لهذه المباراة. الكل حكى أنه أكيد ولا حدا كان بدوينه في المرتبة الثانية عشان يلعب مع المنتخب الإسباني، ولكن الجزائر سجلت هدف في الدقيقة الأخيرة وعادلت فريق النمسا، سجل 3 أهداف في المباراة عن طريق لايتشيتش، وإن اللي نالوا النصيب إنه يلعبوا مع المنتخب الإسباني، فإني فأكيد بحاجة هاي المباراة إن يكون أداء تبعي أكبر وأفضل من دوري المجموعات.
0: رودري كابتن منتخب إسبانيا يقود هذه المجموعة التي تريد الفوز بالكأس العالم للمرة الثانية في تاريخ إسبانيا، ولكن الياس رودري يأتي إلى هذا المونديال ليس بالمستوى المطلوب مع مانشستر سيتي.
1: يعني رودري اللي فاز بالكرة الذهبية قبل سنتين عم نشوف انه في تراجع كبير بالاداء. مظبوط كان في اصابه قبل موسمين، يعني اذا بتذكر في موسم اللي كان 24-25 لعب فقط 3 مباريات مع مانشستر سيتي، في الموسم الاخير 21 مباراه بالدوري هدف واحد، تراجع كثير كبير مقارنه مع موسم 23-24 8 أهداف و9 تمريرات حاسمه في الدوري الانجليزي، تراجع كثير كبير. وهو موجود على اكبر منصه ليثبت انه هذا من جديد، لاكيد لا ياخذ عروضات الموسم القادم ونشوف شو ممكن يصير.
0: إذن النجم لامين يامال وأيضا أولمو لاعبا برشلونة نجما برشلونة. التشكيلة اليوم تتكون من 4 لاعبين في برشلونة، نتحدث عن بيدري، عن كوبارسي، وعن أيضا لامين يامال، وكذلك أولمو.
1: أكيد 4 لاعبين من برشلونة من مجمل 8 لاعبين في الكادر الإسباني. أكيد سيطرة كتير كبيرة لبرشلونة اللي كان بموسم ممتاز. عم نشوف حاليا لامين يامال اللاعب الموهوب اللؤلؤة الكبيرة لكرة القدم الإسبانية. أكيد بعد اليورو الأخير هو وضع كتب اسمه بحروف من ذهب بكرة القدم العالمية، من ولد صغير طفل يعني عم نشوف انه عم بنضج. كان في شوية مشاكل معه بالسنوات الأخيرة، ولكن برشلونة عرفوا كيف يحتضنوه لأنه أكيد موهبة كتير كبيرة، قدم يسرى ممتازة نقية جدا، تسديدات تحضيرات كبيرة لأهداف، وحاليا بعد اليورو مكان لاعب ممتاز جدا عم بطمح انه كمان يكون ممتاز ويتألق في المونديال الحالي. البداية شوي صعبة، هدف واحد أمام السعودية، ولكن حاليا بيبدأ الجد زي ما بيقولوا، وأكيد المنصة كلياتها له وجميع الأمال وأغلب الأمال بتتجه لهذا الفتح.
0: بالمقابل منتخب النمسا مشاركة ثامنة له في المونديال، المرة الأخيرة كانت في مونديال فرنسا 1998، مرتان تأهلت النمسا إلى نصف نهائي المونديال، وكان هذا في أعوام 34 و54، والنمسا تريد الياس إعادة هذه الأمجاد، ولكن على ما يبدو مع هذه التشكيلة ستواجه صعوبات. نشاهد الآن ألبا كابتن النمسا لاعب ريال مدريد،
1: كمان بفترة صعبة كان في عدة إصابات، يعني من الأول ما انضم لريال مدريد يعني ما لعبش حتى أكثر من شهر متكامل ورا بعض إصابات تلوى الأخرى لهذا اللاعب. أكيد منتخب النمسا بده يحاول شوي شوي يعيد أو يضع بصمته على كرة القدم. 28 عام يوسف من المشاركة الأخيرة في المونديال الأخير مع أندي هرتزوغ وإيفيتشا فاستيج، إذا بتذكر هاي الأسماء وتعني لك شيئا ما، وتوني فورستر كمان الكبير حاليا بإدارة رالف رانجنيك، قدر أن نعيد الصورة. بذكر قبل عدة سنوات خسروا 5-2 مع إيران ذهابي ومنتخب إسرائيل في سامي عوفر، ولكن عرفوا يلموا الشظايا. رالف رانجنيك عرف يركب هاي الشظايا.
0: تصفيات رائعة كانت،
1: أكيد تصفيات رائعة، مدشي تقدم كتير كبير للمنتخب النمساوي. الشيء اللي عم بيصير بيشبه اللي عم بيصير بسويسرا، لاعبين اللي هن انضموا من بلدان ثانية واخذوا الجنسيات، عم نشوف هذا التغيير اللي عم بيكون أضاف، إنه مش بس فريق نمساوي صار، إنما نمساوي بطابع أفريقي، بطابع جنوب أمريكي، بطابع كرواتي صربي وبوسني. أكيد الهجرة الكبيرة اللي صارت من دول البلقان كمان أثرت كثير على هوية هذا المنتخب اللي عم يتقدم كثير بالسنوات الأخيرة.
0: منتخبا إسبانيا والنمسا على أرض الملعب استعدادا للنشيد الوطني لكلا المنتخبين، وهذا العرض الذي يسبق دائما الافتتاح لجميع مباريات المونديال. هذا هو طبعا دافيد ألابا لاعب ريال مدريد. النشيد الوطني الآن سيكون لإسبانيا.

إذا كان هذا النشيد الوطني لإسبانيا. شاهدنا لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا بطل أوروبا 2024. الآن النمسا مع النشيد الوطني.

إذن النشيد الوطني النمساوي ينتهي والاستعدادات لانطلاق هذه المباراة في الدور الثاني والثلاثين. نخرج إلى استراحة ونعود.

0: برعاية سيارات شحن مرسيدس من بيت جولد موبي.
1: سهرتنا الجاي من هيك السهر، سهرة كلها طاقة وشباب مبدعة مع فرقة كراميل اللي بتعزف الأغاني اللي منعرفها بطريقتهم وستايلهم الخاص، ومع الفنان أيمن خليل اللي راح يضيف صوته المميز على سهرتنا. أجواء بتجمع البساطة والإبداع، ومعي أنا أصالة يوسف في هيك السهر على قناة مكان. كونوا معنا.
2: في لوس أنجلوس تشاهدون الحكم غلين نايبرغ السويدي البالغ من العمر 37 عاما يحكم لأول مرة في المونديال. هذه المباراة الثالثة له، إسبانيا أمام النمسا، فريق التحكيم وأيضا المدعوم من منظومة الفار. نشاهد، هذا هو فريق التحكيم من السويد، وكذلك الكاميرون
3: وموريتانيا
2: أيضا ألبا، وهذه المصافحة لغلين نايبرغ، وهذا هو طاقم التحكيم في غرفة الفار من بولندا وسويسرا وأستراليا. والآن إلى تركيبة المنتخبين. استاد لوس أنجلوس الجميل، وهذه تركيبة إسبانيا. ياس،
3: أكيد في حراسة المرمى أوناي سيمون الحارس اللي لا زال يعتمد عليه المدرب، بيدرو بورو، كوبارسي، لابورتي، كوكوريا في خط الدفاع، رودري وبيدري في خط الوسط، لامين يامال وبوينا على الأطراف، أولمو وأوير زابل ملك الهدفين الحالي الذي لا زال قائم زي ما بيقولوا مع المنتخب الإسباني. أوناي سيمون يعرف في حراس ممتازين بالمنتخب الإسباني، ولكن الاعتماد ما زال من اليورو ديلافونتي. ونشوف تشكيلة المنتخب النمساوي، شلاغر في حراسة المرمى، لايمر من بايرن ميونخ، ألابا، دانسو وبوش في خط الدفاع، زايفيلد وشلاغر في خط الوسط، سابيتسر، فانير وشميت في خط الوسط المتقدم، وفي رأس الحربة غريغوريتش المدرب يفضله على أرناوتوفيتش، وكمان على كالايجيتش اللي سجل هدف من التعادل أمام الجزائر.
2: 4-3-2، هذه استراتيجية المنتخب النمساوي بقيادة رايل ريغنيك المدرب الذي يقود المنتخب منذ عام 2022. هذا هو لويس دي لا فوينتي، أيضا مدرب فاز بألقاب عديدة مختلفة. أيضا لويس دي لا فوينتي، وهذا هو رالف راغنيك. دي لا فوينتي طبعا بطل أوروبا لمنتخبات حتى جيل 19 عاما في عام 2015، وبطولة أوروبا للمنتخبات الشابة في عام 2019. رالف ريغنيك الإنجاز الوحيد كان الفوز مع شالكي بكأس ألمانيا.
3: يعني نعرف في خط الوسط مهم جدا، كرة القدم الإسبانية أو المنتخب الإسباني يعشق السيطرة بكرة القدم في الوسط، انتقال الكرات عشان نعرف سموين كمان مرة هني معروفين بالاروخا أو بالأحمر سموين لاروخا أو بالكرات العرضية. هذا كان انتقاد للمنتخب، ولكن حاليا هذا الإشي عم بيعملوه مع مهاجم أوير زابل اللي بالمباريات الأخيرة مع المنتخب عم بيسجل كم كبير من الأهداف، وعشان هيك عم بأخذ الاعتماد باستحقاق في رأس الحربة.
2: إذن انطلقت المباراة في الدور الثاني والثلاثون، 0-0 بين إسبانيا والنمسا. ألبا، هناك أيضا كابتن المنتخب النمساوي أيضا معه، بين إسبانيا والنمسا. ألبا، هناك أيضا كابتن المنتخب النمساوي أيضا معه بوش، وهذه لمسة أولى لشلاغر حارس المرمى النمساوي. لايمر الآن، هذا الظهير المتقدم، تمريرة

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8

0: أنتم مع مكان.
1: مكان 99.3 92.3 93.7 88.